السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام، أرحب بكم لدى افتتاح بثنا لهذا اليوم من إذاعة المكلة صوت حضرموت الأول، السبت 15 من ربيع الآخر سنة 1448 هجرية، الموافق 26 من سبتمبر سنة 2026 ميلادية. خير ما نبدأ به معكم هو القرآن الكريم، حيث يتلو علينا المقرأ سالم عبود خندور ما تيسر له من سورة آل عمران.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء

الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ

ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله

وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران

فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء

بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي.

استمعينا في كل مكان، أعود وأرحب بكم من جديد من هنا من إذاعة المكلة صوت حضرموت الأول. دعوني الآن أستعرض لحضراتكم مواد وفقرات يومنا هذا. بعد لحظات نقدم لكم الحديث الديني للشيخ عبد الرحمن عبد الله السقاف بعنوان ذكر الله تعالى. حتى 7:30 نقدم لكم عناوين الأخبار، بعد ذلك تتابعون معنا حلقة جديدة من برنامج سحر الشروق. في تمام الثانية أنتم على موعد مع البرنامج المباشر صباح الخير. يا حضرموت، ويستمر معكم حتى تمام التاسعة، بعد ذلك نقدم لكم نشرة الأخبار. حتى 9:30 تتابعون معنا برنامج مسامع ثقافية، وفي تمام 10 نقدم لكم البرنامج المباشر صحتك بالدنيا. حتى تمام 11 نقدم لكم عرض الأنباء، وفي 11:15 تتابعون معنا الحلقة الثالثة من المسلسل اليومي عبدو كاريتي. في 11:37 نرفع لحضراتكم أذان صلاة الظهر، ثم تستمعون إلى الحديث الديني للشيخ محمد عبد الرحمن السقاف بعنوان ذكر الله تعالى. في تمام 12 نقدم لكم برنامج أنا أستطيع، وفي 12:30 تتابعون معنا برنامج أسرتي جنتي. أيها الأحباء، في كل مكان، في تمام 1 نقدم لكم موجز لأهم ما شاء في الأنباء، وبعد ذلك تتابعون معنا برنامج حضرميات. في 11:15 تتابعون معنا برنامج الأمن الحياة، حتى 11:45 نقدم لكم برنامج كلمتين. في تمام 2 تتابعون معنا نشرة الأخبار المحلية، وفي 12:30 نقدم لكم برنامج الأرض الخضراء. في 12:55 نرفع لحضراتكم أذان صلاة العصر، بعد ذلك تتابعون معنا الأخبار الرياضية. حتى 12:30 تتابعون معنا حلقة موعدة من المسلسل اليومي عبدو كاريتي. في 13:00 نقدم لكم إعادة البرنامج المباشر صحتك في الدنيا، في 13:55 نقدم لكم نشرة الأخبار المحلية، بعد ذلك تتابعون معنا الأخبار الرياضية. في 15:30 نقدم لكم برنامج نبض الحنين، وفي 15:40 نرفع لحضر المغرب، بعد ذلك تتابعنا معنا برنامج غواص في بحر التراث. حتى 16:50 نقدم لكم الموجز الختامي، بعد ذلك نصت وإياكم سويا لنقل الشيخ عبد الباسط عبد الصمد يقرأ لنا سورة الليل. وفي 8:00 نصل معكم وبكم إلى ختام بثنا بالسلام الوطني.

0: بالسعادة والأمل والنشاط والحيوية. وهذه تحيانا من جانب القدر وسالم بلقدين. والآن تتابعنا معنا الحديث الديني للشيخ عبد الرحمن عبد الله الثقاف من ذكر الله تعالى.
1: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أيها المستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أما بعد، فقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله تعالى في كل أحيانه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أنت مأمور أيها المسلم الكريم أن تكون ذاكرا لله تعالى في صباحك ومسائك، أن تكون ذاكرا لله تعالى في كل أحيانك وفي كل ما تفعله أيها المسلم في أناء الليل والنهار من مصالح دينية أو دنيوية. ألا فاعلم أن عامة ذلك يشرع ذكر اسم الله تعالى عليه. وها هي بعض الأمور التي ينبغي أن يعلمها المسلم في ذكر الله تعالى. عليك أن تذكر الله تعالى وأن تحمده عز وجل على أكلك وشربك، ولباسك إذا أكلت عليك أن تبدأ بسم الله، وإذا انتهيت أن تقول الحمد لله، وإذا أردت اللباس فقل بسم الله، وإذا أحمد الله تعالى أن أكرمك بهذا اللباس الطيب. وإذا أردت أن تأتي أهلك فيشرع لك ذكر الله تعالى فقل بسم الله: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. وحينما تدخل المنزل وحينما تخرج منه تذكر الله تعالى، حينما تريد أن تدخل الخلاء فاذكر الله تعالى، وحين تخرج منه فاذكر الله تعالى، وحينما تريد أن تركب الدابة أن تركب السيارة فعليك أن تذكر الله فقل بسم الله سم الله تعالى. وحينما يذبح الإنسان نسكه أو ذبيحته يسمي الله تعالى. إذن هذه الأحوال كلها تذكر الله تعالى.

تعالى وتحمد الله عز وجل، حينما هناك في بعض الأحوال يشرع لك أن تحمد الله تعالى عليها، حينما تعطس فتقول الحمد لله اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، حينما ترى الذين ابتلوا في دينهم أو ابتلوا في دنياهم فاحمد الله تعالى الذي فضلك على خلقه وأكرمك بالصحة والعافية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو دونكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم. يشرع لك أن تحمد الله تعالى حينما تلتقي مع إخوانك فتسأله عن حاله فيقول الحمد لله، وأنت كذلك تقول الحمد لله. حينما تتجدد لك نعمة تحمد الله تعالى عليها، حينما يصرف الله عنك نقمة فاحمد الله تعالى عليها. احمد الله تعالى على السراء والضراء والشدة والرخاء وتحمده سبحانه على كل حال. هذه الأحوال يشرع فيها أن تذكر الله، أن تحمد الله تعالى. يشرع لك أيها المسلم الكريم أن تذكر الله تعالى في سوقك، فإن السوق محل الغفلة، وتذكر الله تعالى وتقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ويشرع لك أن تذكر الله تعالى وأن تدعو الله حينما تسمع الرعد، وحينما تنزل الأمطار، وحينما تشتد هبوب الرياح فتسأل الله خيرها، وتستعيذ بالله من شرها، حينما ترى الهلال في أول بدوه فتسأل الله تعالى، تتوجه إلى الله بالدعاء وتقول اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام. يشرع ذكر الله تعالى ودعاء الله عز وجل عند الكروب وعند حدوث المصائب الدنيوية، وحينما يريد الإنسان أن يخرج للسفر، وحينما يريد النزول في السفر، وحينما يرجع من سفره، كل هذه الأحوال يشرع فيها ذكر الله تعالى. ثم عليك أن تستعيذ بالله تعالى في أحوال تلجأ إلى الله تعالى بالاستعاذة، أمرك الله أن تستعيذ به سبحانه وتعالى. يقول جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: في إنسان غضب حتى احمر وجهه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لذهب عنه كل ذلك. فأبان عليه الصلاة والسلام أنه يشرع التعوذ حين الغضب، ويشرع التعوذ حينما يرى الإنسان ما يكرهه في منامه فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإن ذلك لا يضره. حينما يسمع أصوات الكلاب وأصوات الحمير بالليل فإنه يستعيذ بالله تعالى. المسلم حينما يريد أن يعمل أمرا من الأمور فإنه يستخير الله تعالى. جاء في الحديث عن صحابة الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه قالوا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها، فإذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم يكل الأمر إلى الله، يستخير الله تعالى ويتوجه إلى الله عز وجل بالاستخارة، ثم بعد ذلك التوبة والاستغفار على كل حال. قال الله تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. إذن خلاصة درسنا أيها الإخوة الكرام أن عامة ما يفعله الإنسان في آناء الليل والنهار من مصالح دينه ودنياه
كل ذلك يشرع ذكر الله تعالى عليه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

0: مساءً أهلاً ومرحباً بكم إلى عنوان الأخبار من إذاعة المكلا. رئيس مجلس القيادة: القوات المسلحة قادرة على استعادة المبادرة وإنهاء التحديد الحوثي. عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت يصدر تعميماً بشأن تكليف مدير عام لمطار سيئون الدولي. عضو مجلس القيادة عبد الله العليمي يبحث مع الأمين العام للجامعة العربية تطورات الأوضاع في اليمن والأمن القومي العربي. وزارة الخارجية تؤكد أهمية تعزيز الاستثمار في الأطفال وحماية خدمات الصحة والتغذية والتحسين. وزير المياه والبيئة يلتقي رئيس وأعضاء لجنة العلاقات العربية الألمانية في البرلمان الألماني. الوكيل الجهوري يترأس اجتماعا موسعا لمناقشة تقرير الجهاز المركزي للإحصاء لعام 2025 ميلادية. أخيرا تنفيذي السوم يناقش تقارير الأداء الأمني والتربوي والخدمي. مستمعين في كل مكان، قدمت لحضراتكم عناوين الأخبار من إذاعة المكلا. لمتابعة المزيد حول هذه العناوين تابعونا في نشرة التاسعة. إلى اللقاء.
1: أطفالنا الأعزاء، ابتعدوا عن الأماكن المجهولة، وإذا وجدتم أي شيء غريب على الأرض توقفوا فورا وابتعدوا عنه، وأخبروا أهاليكم أو أي شخص بالغ فورا. كونوا بأمان، واحموا أنفسكم وأهاليكم وأصدقائكم.
2: يعطي السحر لحياتنا أشياء جميلة، ولكنه يعطي الشروق أشياء أكثر جمالاً.

إذاعة مقلة تقاسمكم جمال الأشياء وتقدم لكم سحر الشروق. سحر الشروق، إعداد وتقديم خالد أحمد القحوم، إخراج عمر علي بامبوع.

أيها المستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا وبرنامجكم

العيش بسلام داخلي يخلق أو بالأصح يقدم لنا سلاما خارجيا يعلق على جدار الزمن. والسلام الداخلي لا يتحقق إلا بالاستمساك بالأخلاق الحميدة التي نقدمها للآخرين فتعود علينا بالخير والسلام الخارجي كما أسلفنا القول. السلام الداخلي الذي نعيشه أيها المستمعون الأكارم سيحقق لنا السلام الخارجي الذي سيراه الآخرون على صفحات حياتنا. لماذا؟ لأنه لن يكمل الجميع معنا طريق الحياة إلى آخره، فبعض الناس يتعايشون معنا مرة من الزمن ثم يكون الفراق. لذلك من الأفضل أن نحفظ لأيام وصالنا معهم حرمتها، فلا ننتهك الأسرار ولا نبارز بالضعف ولا نبكي على اللبن المسكوب، ودائما نقلب الصفحة. وفوق هذا مستمعين الأكارم نمضي على الدروب ولا نلتفت، نسالم ونوائم ولا ننزع قشرة جراح قد التأمت. وفوق هذا نمضي على الدروب ونسعد الآخرين بكل ما نملك ولا نجعل الضغينة تقترب منا، ونحاول تصفية قلوبنا لأنها سترافقنا إلى آخر الدروب التي مضينا عليها. فنغادر ميادين الحياة عندما تنتهي أحداثها بابتسامة، لأن الغنيمة لم تعد مغرية، ونحن نغادر تلك الميادين، كل ذلك من أجل السلام الداخلي.

مستمعي الأكارم، قيل الأوزاعي رحمة الله تعالى عليه: ما كرامة الضيف؟ قال: طلاقة الوجه وطيب الحديث. وقال العلامة ابن عثيمين عليه رحمة الله تعالى: اعلم أن البشاشة من الأمور التي تثابون عليها، فمن كان متصفا بها فليحمد الله وليسأله المزيد من ذلك، ومن لم يكن متصفا بها فليمرن نفسه عليها، فإن الإنسان لا يزال يمرن نفسه على الأخلاق الفاضلة حتى تكون من سجاياه وطبائعه. وعن هشام بن عروة عن أبيه قال: مكتوب في الحكمة: ليكن وجهك بسطا وكلمتك طيبة، تكن أحب الناس من الذي يعطيهم العطاء. وقال الإمام النووي عليه رحمة الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم: لئن تلقى أخاك بوجه طلق، معناه سهل منبسط، وفيه الحث على فضل المعروف وما تيسر منه وأنقل، حتى طلاقة الوجه عند اللقاء. أيها المستمعون الأكارم، بمثل هذا الشهر من عام 2020 ميلادية، صح العالم على غطرسة صهيونية عندما ضرب الجنود الصهاينة بكل قسوة وقوة وقتلوا الطفل محمد الدرة. نعم، قتلوه فسقط شهيدا على مرأى ومسمع من العالم. هذه قصيدة بعنوان حروف الماء تتحدث عن هذا الحدث، نقدمها للذكرى وكي لا ننسى. قل في هذا اليوم العالمي للتضامن مع القدس: أي كتاب تختار لتقرأ حروف الماء وتنظم لآلئ من جدول لا ماء فيه؟ لا حب سوى طعنة الحبيب للحبيب، ممددا على سرير مستقل لتأخذ نصيبك من التوتر. خذ غرفة من ماء الحروف داخل حجرة في ليل غزة تتسع لتضيق، وقل: أي ياسمينة تراهن على بياضها الآن؟ أم أي توقيت مناسب لترقب فجرة؟ شوقتك الحروف إلى الحمام، فكيف تصون تبر الأرض تحت سقف عار من الهديل، وأنت ترمو إلى حلم ضحوك يعانق تبر الأرض؟ قل: أرأيت إن أصبحت القدس قاب ليلتين أو أدنى، فمن يأتيك بالقدس الذي كان للبياض؟ قل إن طيف محمد صاف يمسح بعض الغبن عن طيفك، وأن طيف محمد يحميك من كل عاصفة تمر، لولا أن يافا بعيدة والذين تحبهم بعيدون فيك. التوقيع الشاعر عبد المالك شكري.

شو؟ سحر الشروق، إعداد وتقديم خالد أحمد القحوم، إخراج عمر علي بامبوع.

مستمعينا في كل مكان، مستمعي إذاعة المكلا، بعد أن تابعتم معنا برنامج سحر الشروق، الآن نقدم لكم من أغانينا الصباحية يغنينا أولا كارم محمود على شط بحر الهوى، بعد ذلك يغنينا طه فارع يا منيتي، الآن مع كارم محمود على شط بحر الهوى.

0: مع بشير الصباح يولد للحياة أمل، ومع كل إشراقة تنطلق حكايات التفاؤل والنجاح في كل مناحي الحياة وفي كل صباح مشرق. إذاعة المكلا تقدم صباح الخير. صباح الخير يا حضرموت يا حضرموت.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أسعد الله أوقاتكم وصباحاتكم بالخير مستمعينا الكرام. عدنا لكم مجددا لننثر لكم من عبارة الود والمحبة أجملها، ونأخذكم على جناح الأثير إلى حضرموت، ونحن في حضرموت ومن حضرموت. عدنا لكم في صباح جميل وأجواء جميلة لنبدأ مشوارنا الجديد من صباح الخير يا حضرموت. نقول لكم في منعطفاته كلها صباحكم جميل وصباحتك أجمل يا حضرموت.
2: صباح الخير للجميع، أتمنى أن يغسل الله قلوبنا جميعا من الغل والكره والحسد، وأن يجعلها دائما طاهرة نقية بها كل المشاعر الجميلة والفاضلة. هكذا يجب أن نكون فيما بيننا البين، هكذا يجب أن نحيا على هذه المعمورة، هكذا يجب أن نتعامل فيما بيننا البين. يجب أن نجعل كل تصرف سلبي نحوله إلى تصرف إيجابي لكي نحيا في هذه الأرض على قلب واحد وعلى نهج واحد وعلى محبة واحدة. هكذا يجب أن نكون متعاونين مترابطين يدا واحدة، لأن دائما في التجمع قوة وفي التفرق ضعف. علينا دائما أن ننظر إلى الأشياء الجميلة حتى وإن كانت من الصغار، نتعلم منها ونستفيد. هكذا هي الحياة تدور ولا تبقى على حالها، لذلك يجب أن نتغير نحو الأفضل، أن نكون دائما مشرقين كالصباح تماما.

0: ابتهالة. اللهم أني نسألك صباحا مستبشرا وهما راحلا وقلبا مطمئنا،
1: ونسألك اللهم في هذا اليوم النور في أبصارنا
0: والبصيرة في عقولنا
1: واليقين في قلوبنا
0: والإخلاص في أعمالنا
1: والنقاء في أنفسنا
0: والسعة في رزقنا
1: والصحة في أبداننا
0: والشكر لك على ما أنعمت به علينا.
1: اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى.
0: اللهم ألهمنا صبرا لا ينفد
1: وامنحنا ابتسامة لا تغيب
0: وروحا بك متعلقة وحمدا لك لا ينقطع أبدا.
1: اللهم اكتب لنا خير هذا اليوم سعادة ورضا
0: ورحمة منك
1: وابعد عنا غضبك وسخطك.
0: ربنا اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين
1: وزدنا من خيرك
0: وبارك فيما رزقتنا من فضلك. اللهم آمين. إشراقة الصباح.
1: عزيزي المستمع،
0: عزيزتي المستمعة،
1: يمر الصباح بمدن حضرموت محييا كل مدينة بطبيعتها
0: وبطابعها الذي تتميز به،
1: يخاطبهن بلهجة يفهمها تراب الأرض
0: ومياه الينابيع
1: ورمال الشطآن
0: وبابتسامة تشرق لها الثنايا.
1: يمر الصباح خيطا ذهبيا
0: من شعاع شمس دفئها كله حنان،
1: كوطن نحمل له الكثير من المشاعر الدافئة كدفء الصباح،
0: ذلك الصباح الذي حملته الطيور في مرحها
1: والحمام في صوتها
0: والنساء في رقصاتها.
1: يبدو أكثر جمالا
0: ورونقا
1: هنا في حضرموت.
0: صباحكم جميل،
1: جمال حضرموت بكل تفاصيلها.

0: في كل وقت وحين نرفع كف الضراعة أن يحفظ الله سبحانه وتعالى حضرموت وأهلها ومن فيها. حبيبتنا حضرموت تستحق مدلينا أن ندعو لها دائما بأن يحفظها الله في كل أحوالها وفي كل أوقاتها.
1: نعم صحيح.
0: نعم، وحضرموت جميلة جدا بكل ما فيها وبتفاصيلها وبموروثها وأيضا بأمثالها الشعبية
1: وبناسها.
0: نعم لا شك، طبيعة الحضارة ملينة وأيضا ودودين أينما ذهبوا، وقد نشروا الإسلام في أصقاع الدنيا كلها، وجنوب شرق آسيا تشهد لهم ببصماتهم الجميلة.

0: نذهب الآن مدلينا إلى المثل الشعبي الذي يقول
1: مثلنا اليوم همل المال ولا تبيعه.
0: همل المال يعني همل بمعنى أهمل، والمال اللي هو الأرض أو البيت أو الممتلكات بشكل عام. ونهى هنا المثل عن بيع المال بشكل عام سواء كانت أرض أو بيت.
1: صحيح.
0: نعم،
1: لأنه قد يأتي يوم تستطيع فلاحها مرة أخرى، ولكن إن بعتها لن تستطيع ذلك.
0: بالفعل في مثل آخر يقول من باع جنب، يعني أنت خلاص بعت ما عاد لك شيء في هذا، لا تستطيع التصرف فيه. وكذلك نحن عندما نبيع أغراض أو شيء لا نصبح مالكيها، وكذلك أيضا عندما نتخلص من بعض الناس من حياتنا. صحيح. عندما نهملهم، عندما نتجنبهم، عندما نبتعد عنهم، لا نستطيع مرة أخرى أن نستعيد. بالفعل الثقة هنا زالت.
1: صحيح.
0: نعم، وماذا تقولين عن المثل؟
1: المثل طبعا اليوم صراحة جميل وواقعي، لأنه أكيد يعني أنت مش معقول بتتخلص من أشياء هي لها قيمة.
0: بالفعل.
1: بس يمكن أنت الآن شف نفسك أنك مش محتاج لها، فأحملها، خلها بيجي لها يوم تقدر أنك تستفيد منها.
0: نعم.
1: لكن لو بعتها نهائيا خلاص، يعني حتى يمكن يجي لك وقت تقول والله يا ريتني ما بعت، أو يا ريتني ما تصرفت في هذا الممتلكات حقي، لأنه خلاص أي شيء تبيعه ما يصير ملكك خلاص نهائيا. يعني
0: بالفعل تنتقل مثليته،
1: تجاهله.
0: نعم، تنتقل مثليته لشخص آخر
1: إلى وقت عاجتك، إلى وقت حاجتك تلاقيه موجود.
0: بالفعل.
1: والمثل هذا أكثر شيء ينطبق على الأرض الزراعية، هي لها خيرها ولها، لكن تجي فترة من الفترات تلاقيها يابسة جرباء جرداء ما فيها أي شيء. لا تبيعها، خلها بيجي لها وقت تقدر أنك إيش تستفيد منها.
0: نعم، ومثلنا إيش يقول اليوم؟
1: حمل المال ولا تبيع.

0: مستمعينا، في كل مكان في الأيام الماضية انتشرت الكثير من الشائعات عن وجود جبل يحوي معدن الذهب في مديرية الشحر منطقة المعدي.
1: وللوقوف على أصل الرواية ومعاينة الموقع المذكور، تم نزول ميداني نفذه فريق فني متخصص برئاسة مدير عام فرع الهيئة بحضرموت المهندس فائز أحمد بصرة، ومشاركة المهندس أحمد ماهر محشوان والجيولوجي إبراهيم بنوب.
0: وللتعرف على نتائج ذلك النزول والوقوف على حقيقة الأمر، معنا الآن عبر الهاتف المهندس فائز أحمد بصرة، المدير العام لهيئة المساحة والجيولوجيا فرع حضرموت.
1: أسعد الله صباحك مهندس فائز.
2: أسعد الله صباحكم بالخير.
1: نعم، لو نتعرف على حقيقة تلك الشائعة التي انتشرت بشكل كبير في المجتمع الحضرمي عن وجود معدن الذهب في منطقة المعدي.
2: نعم، باشرنا الخروج للموقع فور انتشار الشائعة في التواصل الاجتماعي للتحقق من صدق هذه الشائعة وزيفها، مع انه من البداية من خلال المقاطع اللي انتشرت ومعرفتنا السابقة بالمناطق هذه متأكدين انه لا يوجد الذهب في هذه المواقع، الا انه من واجبنا الخروج والتحقق واعلام المجتمع بهذه النتائج. فور الخروج تم استقصاء اراء المواطنين الموجودين هناك، وهل الحقيقة تم اخذ الذهب او الحصول على الذهب، وكانت الاجابات كلها لا، لم يتم الحصول على اي ذهب، وانما هي كانت شائعة من تردد احد المواطنين من خارج المحافظة الى هذا الموقع واخذ عينات من هذه الموقع، وعندما تم سؤاله اجابهم انه وجود ذهب.
0: نعم، ثم انتشر هذا الامر بشكل كبير جدا، يعني حتى اصبح الامر اشبه بالترند، يعني خلينا نقول. فانتشار كان كبير جدا حول شائعة لا أساس لها من الصحة، ولكن هكذا هم الناس. طب نتكلم عن التنوع الجيولوجي لحضرموت، وتحديدا الغلاف الصخري الذي يظهر بألوان مختلفة. أبرز المعادن التي توجد في حضرموت.
2: طبعا محافظة حضرموت بشكل عام محافظة غنية بالثروات المعدنية والصخور الصناعية والإنشائية. هيئة المساحة هي مختصة في إدارة هذا الملف بشكل عام، من إصدار التراخيص للكسارات وللمحاجر وللمناجم، هي مناجم المعادن بشكل عام، مثل الذهب الفضة النحاس هذا الشكل. حضرموت توجد بها ثروة كبيرة جدا، خاصة من الصخور الصناعية اللي هي تدخل في صناعات متعددة، مثل صناعة الإسمنت، صناعة الجبس، صناعة الطوب الأحمر، صناعة السيراميك وما إلى ذلك، بالإضافة إلى وجود متعدد أيضا لصخور البناء والزينة مثل الرخام، متواجد بأشكال وأنواع مختلفة الصخور الرخامية بالإضافة إلى صخور البناء. الجانب الثاني هو الجانب المعدني، أيضا يتركز في محافظة حضرموت يعني بعض المعادن الهامة الثمينة، وعلى رأسها الذهب والفضة، النحاس، الزنك، الرصاص بأشكال وكميات مختلفة من منطقة إلى أخرى.
1: نعم مهندس فينس، يقوم البعض بالتنقيب عن المعادن تحديدا الذهب في مناطق مختلفة من حضرموت، طبعا هذا بشكل جائر بشكل عشوائي، ماذا تقولون في هذا الشأن؟ خاصة وقد انتشرت أيضا قبل فترة ظهرة وجود الذهب في أماكن مختلفة من حضرموت وصوروها كقطع صغيرة مختلطة بالصخور.
2: نعم، بشكل عام زي ما أسلفنا أن المعادن تتواجد في حضرموت في مناطق يعني متركزة في غرب المكلم بريد روم ميفا، وفي مناطق ثانية مربوطة في أرياف المكلم، إلا أن هذه المنطقة بشكل عام خاصة في أرياف روم ميفا كانت تحت تصرف أو ترخيص صادر من فترة سابقة في عام 2005 مع الشركة، وكانت وضعت يدها على هذا المساحة بشكل كبير، مساحة كبيرة جدا تعطت لهم بأكثر من 1000 كيلومتر مربع، وهي مساحة كبيرة جدا. الشاهد انه تمكننا بفضل الله تعالى, وبعد ما توقفت طبعا اعمال الشركه وانسحبت من الموقع تم الغاء التخطيط بفضل الجهود في هيئه المساحه ووزاره النفط والمعادن في عام 2023 نهايه 2023 تقريبا, ومن ثم تم تقسيم هذه المنطقه الى مواقع للشركات الداخله في هذا المجال. من هنا نبعت الفكرة أو التصريف للمعادن الموجودة هنا, بالإضافة إلى يعني تواصل مواقع التواصل الاجتماعي حاليا ووجود التطور فيها مثل المواقع والذكاء الاصطناعي اللي هو بإمكان أي إنسان يبحث عن معلومة يلاقيها في ثواني, من ناحية يعني استخلاص طرق استخلاص الذهب وطرق الحصول عليه والمعادن بشكل عام هكذا. بالإضافة إلى انتشار هذه الأعمال غير القانونية بهذا الشكل اللي هو راجع للحالة الاقتصادية الموجودة في البلاد بشكل عام. أولا حالة اقتصادية تؤدي بالمواطنة إلى وجود مصادر دخل إضافية ولو حتى كانت غير شرعية, هذا لا يجوز.
0: مهندس فائز, نعود إلى نقطة البداية. ذكرتم في حديثكم أن الأمر بدأ بالنسبة لذلك الجبل, بدأ عندما أتى أحد الأشخاص من منطقة مختلفة طبعا وقام بأخذ عينة. هل فعلا تم يعني الفحص, فحص هذه العينة بأنها ذهب؟
2: إذا تقصد حق الشخص
0: الجبل, نعم
2: لم يتم
0: الضبط
2: إلا أنه الفريق اللي لما نزل أخذ عينات طبعا ضروري, أخذنا أكثر من عينة من أكثر من نطاق من أكثر من موقع الموجود المنتشرة على الجبل اللي يؤدي الطريق اللي تؤدي إلى منطقة المعادن في الشهر, وهذه العينات تم إرسالها إلى مختبرات الهيئة بعد التأكد والتحليل من وجود معادن عدة يعني مش بشرط, إلا أنه اللي أثار فضول أهل المنطقة أو أن هذا الشخص هو وجود تشابه في الألوان, تشابه في طريقة وجود بعض النطاقات أو يسمونها العروق في بعض المواقع مع العروق الموجودة للذهب في المناطق الاحتضان للذهب الحقيقي من ناحية الألوان, وجود أكاسيد الحديد فيها, إلا أنه لا يوجد الذهب فيها بشكل قاطع. هذا هو اللي أثار فضولهم يعني.
0: نعم صحيح, وحتى أن الموضوع يعني ما أخذ حتى انتشار كبير بالنسبة لهذا الشخص, لو كان فعلا حصل على الذهب لكان انتشر الموضوع بشكل جدي وبطريقة يعني أكثر مصداقية, لكن للأسف كانت مجرد شائعة التف حولها الكثير من الناس.
1: نعم مهندس فائز, بالنسبة للتكوين الصخري لحضرموت من ناحية الجيولوجية, لو نتحدث عن هذا الجانب.
2: غالبا التكوين الصخري يغلب على حضرموت بشكل عام. التكوين الصخري الرسوبية هو الصخور الرسوبية, والصخور الرسوبية هذه بشكل عام مثلها مثل البيئات أو البيئات الرسوبية احنا نسميها اللي هي في منطقة المعادن. هذه الصخور يعني احتضانها للمعادن بشكل محدود, غير الصخور النارية. تتواجد في حضرموت الصخور النارية زي ما سلفنا في منطقة يعني ميفا أو مديرية ميفا حجر أو بروم ميفا عفوا بكل بنطاقها الشامل, وفي مديرية الرياس المكلة هي محصور في هذه المواقع طبعا حضرهم حالها. أما في المناطق المتحصرة الثانية تتواجد بشكل كامل.
1: لو نتحدث مهندس فايز عن نوع من أنواع الصخور لاحظته يعني في زيارة مرة, ما يشبه الزجاج, هي طبقات على

0: يجيب اسم الشفاف، وهذا يشبه الزجاج. اسم الشفاف يشبه الزجاج بشكل عام ويكون متناثر موجود على مناطق الجبال يعني موجود على شكل أحزمة، أو أنه مثلا يكون يعني الصخور أو معدن الكالسايت، وهذا من المعادن المكونة أساسا للصخور. في بيئة تانية ممكن أن تكون عبارة عن زجاج، بس زجاج طبيعي.
1: نعم.
0: هو البيئة الصخور النارية زي ما أسلفنا. وفي كل الأحوال كل المعادن هذه اللي ذكرت منها جبس أو أنها مثلا كالسايت أو مثلا زجاج بركاني ثم أوبسيديان لها يعني استخدامات الصناعية وبرضه كصخور.
1: نعم. مهندس فائز، مثلا إذا ثبت أن هناك منطقة جبلية فعلا تحوي الذهب، كيف يمكن أن تتصرف الجهات المختصة؟ هل سيكون الأمر هكذا عبثا لجميع الناس؟
0: لا طبعا، هو هذا في بداية حديثي
1: قلنا
0: أن نهاية المزاحة الجزئية خولها
1: صحيح.
0: القانون قانون المناجم والمحاجر في إدارة هذا الملف وإصدار التراخيص، لأنه إذا تركت المجال للتحري على الغار بتكون طبعا فوضى.
2: أكيد
0: كل الناس بتبحث عن
2: صحيح. أكيد.
0: كل الناس بتبحث وبتأتي من هنا الفوضى.
1: نعم مثل ما رأينا
0: من اتخاذ إجراءات هكذا الآن صحيح. أي أحد يتم ضبطه في استخراج الصخور هذه يتم إيقافه، يتم مداهمة، لعلكم سمعتم من أكثر من يعني مرة يتم مداهمة مع أفراد الأمن والنيابة، يتم مداهمة مواقع تصفية هذه المعادن الذهب في أخوان المكلف بشكل كبير.
2: نعم مهندس فايز، هذا يقودنا إلى بعض الأجهزة التي توجد الآن ربما بأيدي الناس، بأيدي بعض الناس طبعا وليس كل الناس، تساعد على اكتشاف المعادن. ما مدى شرعيتها، وما الإجراءات التي تتخذ بشأن من يحوزها؟
0: هذه الأجهزة أجهزة الكشف عن المعادن ولها الترويج كبير الآن مع انتشار التكنولوجيا بشكل كبير، وتختلف من جودتها من جهاز إلى آخر وحسب قوته، إلا أنها في النهاية هي فعلا ممكن تدل على المعادن الخاصة المتركزة بشكل كبير وليست المعادن المختتة في الصخور. دخولها للمحافظة بشكل خاص وتدخل دائما عن طريق التخريب.
2: نعم.
0: لأن إذا تم ضبطها في المنافذ الرسمية يتم احتجازها لحين أخذ الإذن من الإدارات أو من الهيئات المختصة، هي مثل هيئات الإزاحة. إذا كان هذه الأجهزة تابعة لشخص أو لشركة لديها ترخيص استكشافي في موقع من المواقع لا بأس، أما إذا كانت جهاز تابع لهواة أو ما إلى ذلك لا، يتم عدم السماح له بالدخول وأحيانا يتم مصادرته أيضا.
1: مهندس فايز، ماذا تقول لكل الذين يمشون وراء الشائعات؟ البعض يقول أن هذا جبل ملك للجميع، مع العلم أنه ملك للدولة وهي لها الأحقية في التصرف. فماذا تقول لكل الذين يمشون وراء الشائعات هكذا بدون، لا أدري ماذا أقول لهم، ولكن هكذا يمشون من الترند، يعني ماذا تقول لهم؟
0: أنا أقول لهم أن أولا الثروات بشكل عام في الدولة هي ثروات سيادية، وعندما نقول سيادية البعض يفهم غلط. ثروات سيادية هي ملك للعامة، هي ملك للمواطنين بشكل عام. لكن كيف يتم تقسيمها؟ يتم تقسيمها عبر الأطر القانونية.
1: نعم صحيح.
0: موجودة مثل القوانين اللي ترعاها هنا. الشركة بتجي، الشركة بتدفع رسوم، الشركة بتدفع جبايات، بتدفع كل حاجة، وفي النهاية بيعود على المواطن في الخدمات الموجودة في الدولة. فإذا الدولة ما تحصلت على أي إيرادات وهكذا ما تعجز عن تقديم أي خدمات موجودة للمواطن بهذا الشكل. أما إذا كان في نظرة أنه خلاص هذا الجبل تبعنا وهذا الجبل حقنا وأنا باخذ، يعني كم المستفيد؟ فرد فردين قبيلة مثلا، وإيش دم بقية الشعب أنه ما يتحصلون على نفس الفائدة؟ هذا خطأ، هذا ضعف الوعي المجتمعي الموجود حاليا. هو قد يكون انتشر الآن بحكم الظروف الاقتصادية، كان في فترات سابقة غير متواجد بشكل يعني كبير موجود الآن، وهذا تعتبر خطأ ويمكن حرام شرعا وغلط قانونا.
2: صحيح. مهندس فائز، أيضا من مهامكم

0: ترتبطون أيضا بجانب إثبات التاريخ العريق لحضرموت والتاريخ القديم خاصة عبر الأحافير التي تعثرون عليها بين الوقت والآخر، والتي تشي وتؤكد عن وجود حقبة زمنية غائرة أو غابرة مغلة في القدم عاشتها حضرموت بنباتاتها وحيواناتها أيضا، وربما أيضا النقوش التي توجد في بعض الكهوف.
1: طبعا النقوش الأثرية اللي توجد في الكهوف هذه كلها من صنع الإنسان أو الإنسان القديم أو الإنسان المتوسط هكذا، إلا إن الأحافير اللي ذكرتيها مثلا أو المتحجرات زي ما يسمونها هي تدل على حياة كانت سابقة قبل حتى وجود الإنسان أثناء تكون الأرض وبعد تكون الأرض. فحضرموت تحفظ بيئات كثير، بيئات زمنية جيولوجية كثيرة في السلم الجيولوجي من البري كامبريان زي ما يسمى في السلم الجيولوجي إلى العصر الحديث، فتتواجد فيها أنماط بهذا الشكل وهي غنية، إلا أن ضعف الاستكشاف وضعف الحالة المادية للدولة هي من لم يتم إعطاء المجال حقه بهذا الشكل يعني.
0: نعم، وهذا يرتبط ببعض المعادن النفيسة مثل الكهرمان والعقيق أيضا، ربما يوجد في أماكن مختلفة مرتبط بعقود سحيقة.
1: أيوة يوجد طبعا العقيق، يوجد عقيق مختلف أنواع وأشكال. الكهرمان هو عبارة عن صمغ بعض أشجار قديمة متحجر، صمغ متحجر زي الصمغ حق اللبان هذا ينزل من أشجار، والكهرمان أيضا ينزل من الأشجار، لكن الأشجار هذه اللي سوت هذا الكهرمان هكذا انقرضت عبر ملايين السنين عبر وجود عكس أشجار اللبان هكذا، إلا أن يكون متحجر ولو استخدامات في الحلي للنساء هكذا.
0: نعم، مهندس فايز أحمد بصر كان الحوار شيقا معك، وقد فسرت لنا الكثير من الأمور تتعلق بجيولوجيا والجوانب الجيولوجية في حضرموت. ما هي كلمتك الأخيرة؟
1: كلمة الأخيرة للوضع الحالي خاصة المنقبين العشوائيين وغير قانونيين هكذا الموجودين في هذا الوقت الحالي ينتشرون أن هذه الأمور هي تفسد ثروات البلاد اللي احنا ندعي بحبها، اللي يدعي بحبها لا يخرب بلاده على أساس أنه استفادة شخصية أو استفادة لمجموعة معينة، بل الصح هو الصبر وبيتحسن الوضع وبتأتي الشركات، والشركات موجودة إلا أنها في طور الاستكشافات حق المواقع حق الذهب هذه تأخذ فترات طويلة على ما يتم الإنتاج فيما بعد يعني.
0: نعم المهندس،
1: شكرا لكم على هذا الاتصال.
0: ونحن أيضا نشكرك مهندس فايز أحمد بصر المدير العام لهيئة المساحة والجيولوجيا فرع حضرموت، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا.

0: مستمعين الكرام، وما زلنا معكم في أحداث هذه الحلقة من صباح الخير يا حضرموت، ومعنا موضوع مادلينا، خلينا نتكلم عنه.
1: نعم، لا تبرر ثباتك لمن يريد سقوطك، الجبل لا يشرح للريح لماذا هو ثابت.
0: طبعا هي عبارات سنتناولها ثم نتحدث عنها. نعم. قوتك ليس في أن لا تسقط، بل في أن تبقى واقفا كل مرة حاول إسقاطك فيها.
1: البعض يتمنى أن يراك تهتز ليثبت لنفسه أنه ليس الوحيد المهزوز في كل مرة.
0: في كل مرة حاول كسرك، لم تنكسر بل اكتشفت لنفسك طبعا كم أنت صلب.
1: كل كلمة قالوها لتضعفك صارت حجرا في أساس جبلك.
0: لا تحزن ممن يحاول إضعافك، هو يعطيك درسا دون أن يقصد. ذلك الدرس هو كيف تكون أقوى.
1: ليس كل هجوم يحتاج رد، وليس كل محاولة لعرقلتك تستحق التفاته. أحيانا ثباتك بصمت هو أعلى صوت.
0: لا تكن غصنا تتلاعب به الريح، كن جبلا تستأذنه الريح قبل أن تمر.
1: تعلمنا من جبال حضرموت درسا:
0: الجبل لا يصرخ، لا يجادل، لا يبرر، ثابت شامخ، وهذا يكفي. طبعا مادلينا، كل هذه العبارات التي أوردناها سابقا تتحدث عن إرادة الإنسان، عن قدرة الإنسان، أيضا عن ثبات الإنسان في المواقف.
1: أكيد
0: الإنسان أشبه بغصن، طبعا تتقاذفه الرياح من كل مكان، لكن إن كان خفيفا هشا انكسر، وإن كان قويا صلبا استمر واقفا.
1: صحيح، نحن لازم نتعلم من الجبال الثبات والقوة. ما هو يعني تمر عليه حرارة، تمر عليه رياح، تمر عليه أمطار، تمر عليه سيول، واقف ثابت يعني. وهذا التشبيه أنه مهما اعترضتنا في حياتنا مشاكل صعاب، مهما واجهنا كثير من الأمور يمكن حتى نقول أنها معقدة ويصعب حلها، نعم، بس نثبت معلش يعني.
0: لا تتأثر،
1: كل شدة بتزول.
0: بالفعل لا تتأثر بكلمة قيلت في حقك فربما هي ليست فيك أصلا، وإنما قيلت بدافع حسد أو غيرة أو حقد أو بدافع جهل بطبيعتك وشخصيتك.
1: نعم، وأحيانا ثبات الجبال يعطينا درس أنه أنا مستمر في تحقيق أحلامي ولا ألتفت للناس السلبيين الموجودين في حياتي. أحيانا بعض الناس يقول لك والله لا ما يصلح لك ذا المكان أو مش عارف إيش، فيحاول أنهم يفشلوك، لكن هم اصلا ماشيين في طريق مستقبلهم. لكن هم يفشلوك بس عشان يحبوا انهم يشوفوك فاشل.
0: سينجحون فقط اذا انت اهتززت. اذا اهتزت ثقتك بنفسك، اذا اهتزت ثقتك بقدراتك بامكانياتك، عندها انت بتضعف، لكن عندما تصبح قويا وثابتا وتدرك مدى قدراتك، تعرف من انت، ماذا تريد، ما هدفك في الحياه، عندها لن تهتز ابدا. ستكون كما قلنا مثل الجبل.
1: والمؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف. حتى لو كان في كلهم خير، لكن انك تكون قوي على فكره، انك تعطي رساله حتى لخصمك ان انا مش سهل اصلا، ولا انا لغمه صائغه، انا انسان صحيح بنتكس، صحيح بضعف، صحيح بنكسر، حتى لو انكسرت يعني لكني مستحيل اني اقع.
0: بالفعل
1: مستحيل اني انهزم، مستحيل انك تشوف يعني نهايتي، مستحيل. فانا ثابت ثبوت الجبال، وهذا اكثر ما يعجبني في الجبال، انه ثابت، لا يمكن انه حتى يهتز.
0: بالفعل، وايضا الجبل لا يهتز كما قلتي مادلينا، وثابت مهما مرت به الرياح، مهما مرت به العواصف، مهما مرت به يبقى ثابتا شامخا مثل قدرة الإنسان، مثل إمكانية الإنسان. والله سبحانه وتعالى أوضع في الإنسان قدرات أن يتحمل الكثير، يمر بفترات من الفشل، ومن لم يمر بمرحلة من مراحل الفشل طبعا ليس بناجح، لأن النجاح المستمر ليس نجاحا.
1: وهي الحياة أصلا. نعم. الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: خلقنا الإنسان في كبد.
0: نعم.
1: يعني طالما إحنا عايشين بنعاني، طالما إحنا في هذه الحياة مستحيل نكون مرتاحين لآخر درجة. الحياة طبعا ما تعطينا الأمور كلها مفروشة على ورود أو على طبق من ذهب، لكن إحنا بنتعب بنعاني، ممكن حتى نخسر كثير من الناس من حولنا، ممكن حتى نتعرض للأذى، ممكن حتى نوصل لدرجة خلاص بيكون عندنا يأس. هذا وارد بالأخير، أنا إنسان وقلبي إيش بالأخير، لكن لا يمكن أني أتوقف. فهي حتى لو حزنت الحياة مستمرة، حتى لو تحطمت الحياة مستمرة، في الأخير أنت بتأذي نفسك يعني. ما حد مستفيد من انكسارك أو ضعفك إلا أنت بس. الحياة مستمرة بكل ما فيها.
0: إذا مادلينا نكون كالجبال في ثباتها، في رسوخها، أيضا في عدم اكتراثها لكل ما يدور حولها.
1: نعم.

0: صباح الخير يا حضرموت، وما زلنا معكم مستمعينا الكرام، ونذهب مدلينا برفقة المستمعين طبعا إلى هذه الثلاثيات. نبدأها من عندك يا مدلينا.
1: نعمة حاصلة يعلم بها العبد، ونعمة منتظرة يرجوها، ونعمة هو فيها ولا يشعر بها.
0: تلك النعم طبعا. واحذر عزيزي المستمع من ثلاث: الوعد عند السعادة، والرد عند الغضب، والقرار عند الحزن.
1: وقد قال أحد الحكماء أن أفضل ثلاث طرق للراحة النفسية هي الضمير المستريح، والقلب النقي، والعقل الذي لا يحقد على أحد.
0: وثلاث يجب ضبطها: اللسان، النفس، والأعصاب.
1: وثلاث يجب الدفاع عنها: الدين، الشرف، والوطن.
0: وثلاث يجب التخلص منها: التملق، والوشاية، والتبذير.
1: والله واجب التخلص منها
0: أكيد.
1: وثلاث يجب اجتنابها: الحسد، الشر، وكثرة المزاح.
0: الله يبعد نحن عن الاثنين الأوليات طبعا. والممتازات ثلاث: الحب، الصمت، العفو.
1: ما أجمل الصمت صراحة. والمكروهات أيضا ثلاث: الكذب، الحمق، والكبر.
0: نعم. والمحبوبات ثلاث: التقوى، والصراحة، والشجاعة.
1: وثلاث لابد منها: الموت، الماء، والهواء.
0: وثلاث يشرفنا الإنسان: الأمانة، والصدق، والاجتهاد.
1: وثلاث لا ترتاح حتى يغادرونك: الوسوسة. والله عندي أحيانا
0: نعم لا واحد يبعد عن هذه
1: عندي للأسف الوسوسة، والدين، ورفيق السوء.
0: وثلاث أجاركم الله منها: الحقود، وقاطع الأرحام، وآكل مال اليتيم. كل واحد أسوأ من الثاني
1: أكيد والله.
0: نعم.
1: وثلاثة إياك وصحبتهم الأحمق، وقليل الهمة، وقليل المروءة.
0: جنبنا احنا الله إياهم. نعم. وثلاث لا تستمع إليهم، حاب يسمعهم دولا: الكذاب، النمام، والشاهد الزور.
1: كلهم في ينكبون يعني في مكب واحد للأسف.
0: نعم.
1: وثلاثة لا تصاحبهم الحسود، وصاحب العين، وعاق الوالدين.
0: بالمقابل ثلاثة تمسك بآرائهم: المحافظ على صلاته، والجواد الكريم، وبار الوالدين. صفات جميلة ختمنا بها مدلينا. المحافظ على صلاته لا شك سيحافظ على صلاته بالآخرين، والجواد الكريم لا شك أنه سيؤثرك على نفسه في أمور، وبار الوالدين إذا كان بار بوالده لا شك أنه سيكون واصلا لأصدقائه، واصلا لأرحامه، واصلا لأحبته.
1: نعم. أجمل ثلاثيات صراحة كانت يعني نختم بها البرنامج لهذا اليوم، وإن شاء الله كلنا نكون استفدنا من هذه الثلاثيات اللي قدمناها لكم.

اللهم إنا ببابك واقفون وبرحمتك معلقون وبكرمك طامعون ولعفوك قاصدون ولرضاك راجون، فلا تحرمنا وأحبابنا من حبك وعفوك ورضاك يا أكرم من سئل ويا أجود من أعطى. يا ربنا، ما تفضلت به من فضلك علينا وعلى أحبتنا فاتممه، وما وهبت لنا ولهم من كرمك فلا تسلبه، وما سترته علينا وعليهم بحلمك فلا تكشفه، وما علمته من سوء علينا وعليهم فاغفره، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم نسألك نفوسا مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك. اللهم اجعل لنا ولأحبتنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية، وارزقنا وإياهم يا الله من حيث لا نحتسب. اللهم أبسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. اللهم إنا نسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. اللهم إنا نستودعك يومنا هذا، فلا تجعل فيه ما يثقل صدورنا، وأجعل به يا الله ما يسرنا، يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين.

0: وعدنا إلى المثل وأمثالنا الشعبية هي خلاصة حكمة وتجارب أسلافنا.
1: مثلنا اليوم يقول زين الجبل والمخبرة ماشي.
0: الجبل أي المظهر الخارجي، والمخبرة
1: المخبرة أي ما خفي عن الطباع أو ظهر في السلوك اليومي.
0: ومعنى المثل أي الظاهر يبدو جميلا بخلاف الباطن الذي تنعدم فيه تلك الصفات الجميلة.
1: وفي المثل تنبيه من الانخداع بالمظاهر التي كثيرا ما تكون مخالفة وبشكل كبير للباطن.
0: فالجمال الخارجي قد يخفي خلفه سلوك سيء،
1: والجسد القوي قد يخفي جبنا،
0: وهكذا علينا ألا نحكم على الإنسان بما يظهر.
1: خفايا الإنسان أحيانا تناقض ما يظهره من صفات.
0: بالفعل مدلينا، أحيانا الشخص يكون في شكله يبان فيه قوة أو يبان فيه حكمة أو يبان فيه اتزان وعقل، لكن مع السلوك ومع المعاملة اليومية أو مع المحدث يظهر لنا خلاف ذلك.
1: أكيد، والمثل ده بذكرني في مثل ثاني يقول ما تحكم على الكتاب من عنوانه.
0: نعم.
1: يعني حتى وإن كان له دلالات مختلفة، لكن هذا المثل مثل اليوم وهذا المثل اللي أشرت له الآن بالنسبة لي أنا في حياتي يعني صدمني كثير، لأن في ناس يعني كنت أحسبهم مثلا من أهل الكفاءة، من أهل الأخلاق العالية، أجي أتفاجأ بهم للأسف يعني. وفي ناس للأمانة يعني تتوقعين أنه هذا ما عنده مثلا حتى أخلاق، وتشوفي وقفاته معك تستغربي. وفي ناس والله بين البين يعني تحسيهم بسطاء، حالهم حال نفسهم، بس لا يمكن أنهم يؤذون أي حد، بينما الناس تنظر لهم نظرة استهزاء، لكن هم في الأصل وفي الحقيقة ناس عندهم من الأخلاق الشيء الكثير، عندهم أشياء وطباع كثير يعني حلوة.
0: بالفعل مدلينا
1: يعني
0: نعم بالفعل مدلينا، معادن الناس تظهر من خلال السلوك اليومي والتعامل اليومي. حتى أن هناك مقولة أذكر أنها تنسب لعمر بن الخطاب، تكلم حتى أراك. فالحديث والكلام والسلوك والمعامل اليومية تظهر حقيقة الإنسان. والمثل يقول إيش مدلينا؟
1: المثل يقول اليوم زين الجبل
0: والمخبرة ماشي.

شوى وهل بعيد عن اهلك واهلي شملك مع شملي بعيد.

مع تبشير الصباح يولد للحياة أمل، ومع كل إشراقة تنطلق حكايات التفاؤل والنجاح في كل مناحي الحياة. صباح الخير، صباح الخير يا حب.

0: مرة أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة أخبار التاسعة من إذاعة المقلة. أبدأها معكم بأبرز العناوين. رئيس مجلس القيادة يدعو إلى التعبئة العامة ويفتح باب العودة الأمنة للمغرر بهم. الرئيس العلماني يجري اتصالا هاتفيا بالرئيس عبد الفتاح السيسي. رئيس الوزراء يرفع برقية تهنئة إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي بمناسبة العيد 64 لثورة سبتمبر. وزيرة الخارجية تبحث مع اليونبس دعم أولويات الحكومة التنموية والخدمية. اليمن يؤكد أن تحقيق الأمن الصحي العالمي يتطلب منظومة أكثر استعدادا وإنصافا وتضامنا. أيها الأحبة، كانت هذه العناوين وإليكم التفاصيل. دعا فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي أبناء الشعب اليمني إلى التعبئة العامة والنفير الوطني والالتفاف حول قوات المسلحة والأمن والالتحاق بصفوفها عبر القنوات الرسمية والإسهام بكل ما يستطيعون في الدفاع عن جمهوريتهم ومؤسساتهم الوطنية. كما أعلن رئيس مجلس القيادة في خطاب للشعب بمناسبة ذكرى ثورة 6 سبتمبر المجيدة فتح باب العودة الآمنة إلى صف الجمهورية والشرعية الدستورية انطلاقا من مسؤولية الدولة في حقن دماء اليمنيين ووضع حد للحرب ومنع أعمال الثأر والانتقام. وأكد فخامة الرئيس أن كل من يبادر في تاريخ هذا اليوم 26 سبتمبر إلى ترك الميليشيات الحوثية الإرهابية والتوقف عن القتال في صفوفها أو العمل لصالحها سيكون مشمولا بعفو شامل يصدر لاحقا وفق الإجراءات الدستورية والقانونية مع الالتزام بتسوية أوطاع منتسبي الجيش والأمن بما يحفظ حقوقهم الوظيفية المكتسبة قانونيا. وشدد رئيس مجلس القيادة على أن هذه اللحظة التاريخية لينهض فيها اليمنيون جميعا ويعيدون بلدنا إلى مساره اللائق بين الأمم وينتصرون لتضحيات الرعيل الأول من المناضلين الأبطال والكرامة الإنسانية وحق أبنائهم وبناتهم في الأمن والتعليم والعمل ومستقبل خال من العنف ومشاريع الميليشيات العنصرية والطائفية العابرة للحدود. وطلب فخامة الرئيس من الدول الشقيقة والصديقة التي تريد الأمن والاستقرار في اليمن والبحر الأحمر الوقوف إلى جانب شعبنا وحكومته وقوته المسلحة ومساندة التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية لتخليص بلدنا من الميليشيات الحوثية الإرهابية، معتبرا أن استعادة مؤسسات الدولة ليست مصلحة يمنية فقط بل مصلحة لكل دول المنطقة والعالم. وأيها الأحبة، تستمعون إلى كلمة رئيس مجلس الرئاسة مباشرة بعد هذه النشرة. أجرى فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي أمس الجمعة اتصالا هاتفيا بأخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، وبحث الرئيسان العلاقات الثنائية والتاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين ومستجدات الأوضاع في اليمن والمنطقة والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وعرب فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي عن بالغ تقديره لأخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي ولجمهورية مصر العربية قيادة وحكومة وشعبا على مواقفها الأخوية الثابتة إلى جانب اليمن وشعبه وقيادته السياسية، مثمنا ما تقدمه مصر من دعم سياسي وإنساني وما يحظى به اليمنيون المقيمون على أراضيها من رعاية وتسهيلات. كما أشاد رئيس مجلس القيادة بالدور المحوري لجمهورية مصر العربية في دعم أمن واستقرار المنطقة وحماية الأمن القومي العربي وأمن البحر الأحمر والممرات المائية الدولية. وقدم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي خالص تهانيه لرئيس مجلس القيادة والشعب اليمني بمناسبة الذكرى 64 لثورة 26 من سبتمبر المجيدة، معيبا عن تمنيته للشعب اليمني الأمن والاستقرار والسلام. كما أكد الرئيس السيسي موقف جمهورية مصر العربية الثابت إلى جانب اليمن وشعبه وقيادته السياسية ودعم أمنه واستقراره ووحدته وسلامة أراضيه ومساندة كافة الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار وإنهاء معاناة الشعب اليمني. وأكد الرئيسان أهمية متواصلة للتنسيق والتشاور بين البلدين الشقيقين وتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في دعم الأمن والاستقرار والسلام في اليمن والمنطقة. رفع رئيس دولة رئيس مجلس الوزراء دكتور شائع محسن الزنداني برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس مجلس القيادة الرئاسية الدكتور شاد العليمي وأعضاء مجلس القيادة وإلى كافة أبناء الشعب اليمني العظيم في الداخل والخارج بمناسبة الاحتفالات بالعيد الوطني 64 لثورة 26 من سبتمبر الخالدة. وعبر دولة رئيس الوزراء باسمه ونيابة عن أعضاء الحكومة عن أسمى آيات التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الوطنية الخالدة التي جسدت تطلع الشعب اليمني إلى الحرية والكرامة والمواطنة المتساوية وأسست للنظام الجمهوري باعتباره خيارا وطنيا لا رجعة عنه، لافتا إلى أن الاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية يأتي في ظل معركة مصيرية يخوضها اليمنيون لاستعادة سلطة الدولة ومؤسساتها وإنهاء الانقلاب، مؤكدا أن الجمهورية التي اختارها اليمنيون في 26 من سبتمبر ستنتصر على مشاريع الإمامة والاستبداد وأن تضحيات الشهداء والجرحى وصمود أبناء الشعب تمثل امتدادا لنضال الأحرار الأوائل. وجدد الدكتور الزنداني التأكيد على أن الحكومة وبإسناد مجلس القيادة الرئاسي ماضية في أداء مسؤوليتها الوطنية وتعزيز مؤسسات الدولة وتوحيد الجهود لاستعادة كامل التراب الوطني وترسيخ الأمن والاستقرار. وعبر رئيس الوزراء عن خالص التهاني والتبريكات لفخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي وأعضاء المجلس والأبطال الميامين في كافة الجبهات وكافة أبناء الشعب اليمني بهذه المناسبة الوطنية الخالدة، سائلا الله أن يعيدها واليمن ينعم بالأمن والسلام والاستقرار والنصر. بحثت وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين الدكتورة أفراح الزوبة أمس مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لخدمات مشاريع اليونبس خورجي موريرا دا سيليفا، أوجه التعاون وسبل دعم أولويات الحكومة اليمنية في المجالات التنموية والخدمية بما في ذلك تعزيز البنية التحتية وتحسين الخدمات الأساسية ودعم مشاريع التعافي والتنمية المستدامة بما يخدم للمواطنين ويعزز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات الإنسانية والاقتصادية. وتطرق اللقاء على هامش مشاركتها في أعمال الدورة 81 لجمعية العامة للأمم المتحدة إلى التداعيات الناجمة عن التطورات الأخيرة في منطقة البحر الأحمر وباب المندب وانعكاساتها على الأوضاع المعيشية والاقتصادية في اليمن. وأشادت وزيرة الخارجية بالدور الذي يطلع به المكتب في تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية في عدد من المحافظات، مؤكدة حرص الحكومة على تعزيز الشراكة مع وكالات الأمم المتحدة وتوجيه تدخلاتها بما يتوائم مع أولويات خطط الحكومة ويسهم في تحقيق أثر مستدام يلمسه المواطنون. من من جانبه أكد المدير التنفيذي للمكتب حرص المكتب على مواصلة دعم الجهود الحكومة اليمنية في مجالات التنمية والتعافي وتعزيز التنسيق المشترك لتنفيذ المشاريع ذات الأولوية. حضر اللقاء المستشار السياسي لوزيرة الخارجية وشؤون المغتربين السفير مروان نعمان وعضو وفد اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة عبد الرحمن البرطي وعضو مكتب وزيرة الخارجية أكرم سلام. أكدت الجمهورية اليمنية أن الوقاية من الأوبئة والتأهب لها والاستجابة لها مسؤولية مشتركة، مشددة على أن تحقيق الأمن الصحي العالمي يتطلب منظومة أكثر استعدادا وإنصافا وتضامنا تستند إلى نظم صحية وطنية قادرة على الصمود والاستجابة السريعة. جاء ذلك في كلمة اليمن التي ألقتها وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين الدكتورة أفراح الزوبة أمس أمام الاجتماع رفيع المستوى بشأن الوقاية من الأوبئة والتأهب لها والاستجابة لها المنعقد على هامش أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وأوضحت الوزيرة زوبا أن جائحة كوفيد 19 أثبتت أهمية تعزيز الجاهزية الصحية قبل وقوع الأزمات وضمان الوصول العادل إلى اللقاحات والأدوية ووسائل التشخيص، لافتة إلى أن الحكومة ممثلة بوزارة الصحة العامة والسكان تعمل بالتعاون مع شركائها وبكالات الأمم المتحدة على تعزيز القدرات الوطنية في مجالات الوقاية والكشف والاستجابة رغم التحديات التي تواجه المنظومة الصحية. وبينت أن هذه الجهود أسهمت في تطوير أنظمة الرصد والإنذار المبكر ورفع جاهزية المختبرات وقدرات الاستجابة السريعة وتحسين التنسيق متعدد القطاعات، منبهة في الوقت ذاته إلى استمرار فجوات كبيرة تستدعي دعما دوليا أكثر استدامة ولا سيما للدول الأقل نموا والدول المتأثرة بالنزاعات. ودعت وزيرة الخارجية إلى اهتمام أكبر بالدول التي تواجه تحديات إنسانية وتنموية معقدة وضمان وصولها المنصف إلى التمويل واللقاحات والعلاجات ووسائل التشخيص والتدابير الطبية المضادة، مؤكدة أهمية الانتقال من التدخلات المجزأة وقصيرة الأجل إلى نهج يقوم على تمويل مستدام وقابل للتنبؤ تقوده الأولويات الوطنية ويسهم في بناء المؤسسات والنظم الصحية الوطنية وتعزيزها بدلا من إنشاء هياكل موازية لها. مستمعينا في كل مكان، لمن فاته الاستماع إلى العناوين، إلى التفاصيل أعود وأذكر بالعناوين. رئيس مجلس القيادة يدعو إلى التعبئة العامة ويفتح باب العودة الأمنة للمغاربين. رئيس العالم يجري اتصالا هاتفيا للرئيس عبد الفتاح السيسي. رئيس الوزراء يرفع برقية تهنئة إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي بمناسبة العيد 64 لثورة سبتمبر. وزارة الخارجية تبحث مع اليونبيس دعم أولويات الحكومة التنموية والخدمية. اليمن يؤكد أن تحقيق الأمن الصحي العالمي يتطلب منظومة أكثر استعدادا وإنصافا وتضامنا. مستمعينا في كل مكان، في نهاية هذه النشرة هذه تحيات شكري نصر مرسال من التحرير، سالم باللقدي من الإخراج، ومادلين باكود من التقديم. إلى اللقاء.
1: هذه إذاعة المكلا بمناسبة الذكرى العيد الوطني 64 لثورة 26 من سبتمبر الخالدة، ألقى فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي كلمة مهمة، دعا خلالها أبناء الشعب اليمني إلى التعبئة العامة والنفير الوطني والالتفاف حول قواتهم المسلحة والأمن والالتحاق بصفوفها عبر القوات الرسمية والإسهام بكل ما يستطيعون في الدفاع عن الجمهورية ومؤسساتها الوطنية. وإليكم الآن الكلمة المسجلة التي ألقاها الأخ رئيس مجلس القيادة الرئاسي بمناسبة احتفالات شعبنا اليمني بذكرى ثورة 26 من سبتمبر المجيدة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. يا أبناء شعبنا اليمني في الداخل والخارج، يا أبطال قواتنا المسلحة والأمن وكافة التشكيلات العسكرية، أهنئكم باسمي وإخواني أعضاء مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بالعيد 64 لثورة 26 من سبتمبر المجيدة، الثورة التي أنهت حكم الإمام المستبد وانتصرت لقيم المواطنة المتساوية وسيادة القانون وإزالة الفوارق بين الطبقات. وأتوجه بهذه المناسبة بتحية خاصة إلى أبطال قواتنا المسلحة والأمن، وإلى المرابطين في مختلف ميادين الشرف، وإلى أسر الشهداء والجرحى الميامين، وإلى أبناء شعبنا الصامدين في كل مدينة وقرية، وفي مقدمتهم أهلنا الصابرين في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرة الميليشيات الحوثية. أيها الشعب اليمني العظيم، إن أفضل احتفاء بسبتمبر هو الوفاء للتضحيات التي صنع فيها اليمنيون مجدهم الجمهوري، وأفضل مديح لهذا المجد العظيم هو أن تبقى جمهوريتنا وطنا حيا في قلوبنا وضمائرنا ومؤسساتنا، وأن تظل مصلحة الشعب فوق كل اعتبار، والمواطنة فوق كل امتياز، والقانون فوق الجميع. لقد كان 26 من سبتمبر فاصلا بين زمنين، زمن ادعت فيه فئة مستبدة أن الحكم حق لها دون بقية اليمنيين، وزمن أعلن فيه شعبنا أن اليمن ملك لجميع أبنائه، وأن السلطة مصدرها الشعب، وأن المستقبل تصنعه إرادة اليمنيين لا خرافة الاصطفاء والحق الإلهي في السلطة. ومن مفارقات التاريخ أن يأتي انقلاب الميليشيات الحوثية في الشهر نفسه الذي يحتفل فيه اليمنيون بيوم إسقاط نظام الإمام المستبد، حيث أرادت هذه الجماعة أن تعيد الماضي من بوابة سبتمبر، فإذا بسبتمبر نفسه يبقى شاهدا على استحالة إعادة عقارب التاريخ إلى الوراء. قد تستطيع القوة أن تفرض واقعا لبعض الوقت، وقد تستطيع الميليشيات أن تعزل مدينة أو قرية عن مؤسسات الدولة، لكنها لن تستطيع أن تحجب شمس أيلول العظيم التي حاكها اليمنيون بسواعدهم ودمائهم الزكية وتضحياتهم الغالية. أيها الشعب اليمني العظيم، أتوجه إليكم اليوم في لحظة فارقة من تاريخ وطننا، بعد سنوات طويلة من الحرب والمعاناة، وبعد أن استنفذت الدولة كل السبل لتجنيب شعبنا ويلات الكارثة التي صنعتها الميليشيات الحوثية الإرهابية. على مدى السنوات الماضية قدمت الدولة خيار السلام على أي خيار آخر، إيمانا منها بأن الدم اليمني أغلى من أي مشاريع أخرى، وأن مستقبل هذا الوطن لا يبنى إلا بالدولة، ولا يصان إلا بالإرادة الوطنية وسيادة القانون. لقد تحمل اليمنيون سنوات قاسية من انقطاع الرواتب وتدهور الخدمات وانهيار الاقتصاد وتشريد الأسر وفقد الأحبة، وصبروا على ما لم يصبر عليه أي شعب آخر في هذا العصر. ولم تكن هذه المعاناة نتيجة حصار كما روجت الميليشيات، بل كانت نتاج مشروع انقلابي غاشم لم ير في الدولة إلا خصمة، وفي معاناة الناس وسيلة للبقاء والابتزاز، وجر اليمن إلى صراعات إقليمية هروبا من أولويات المواطنين واستحقاقات السلام والتنمية. أيها المواطنون الأحرار في كل مكان، منذ تحملنا وإخواني أعضاء مجلس القيادة مسؤولية قيادة الدولة، جعلنا مصلحة اليمنيين فوق كل اعتبار، فلم نغلق بابا للسلام، ولم نتردد في دعم أي مبادرة صادقة تخفف معاناة شعبنا، وحرصنا بدعم من أشقائنا الأوفياء في المملكة العربية السعودية على استمرار تدفق السلع والدواء والمشتقات النفطية وتشغيل مطار صنعاء قبل أن تتسبب الميليشيات الحوثية بتدمير بنيته التحتية ووصول الناقل الوطني الخطوط الجوية اليمنية إثر هجماتها الإرهابية على سفن الشحن البحري والممرات المائية. وإنما تقوم به الميليشيات الحوثية اليوم من اعتداءات وانتهاكات جسيمة يمثل تصعيدا خطيرا، ويضع قيادة الدولة أمام مسؤوليتها الدستورية والأخلاقية لردع التهديد وحماية المدنيين. بعد أن اختارت هذه الميليشيات من جديد منطقة القوة والسلاح بدلا باللغة الحواري والسلام. ولذلك فإن ما تشهده مناطق في تعز ومارب والجوف والحديدة والأحج وحضرموت والبيضاء وشبوة والضالة هو امتداد لنهج التخريب ومحاولة لفرض واقع جديد بالقوة على حساب دماء اليمنيين وأمنهم ومستقبل وطنهم. كما أن الخطر لا يتوقف عند هذا الحد، حيث يهدف المشروع الحوثي إلى تحويل أرضنا وسواحلنا كتهديد مستمر لأمن اليمن والمنطقة بأسرها. لقد اثبتت التجربة أن تقديم التنازلات للميليشيات لا يقود إلى السلام، وإنما يمنحها فرصة لإعادة تنظيم صفوفها والاستعداد لجولة جديدة من التصعيد. ففي كل مرة مدت الدولة يدها بالأمل اختارت الميليشيات المارقة طريق التصعيد وأعادت الوطن إلى دوامة الحرب والزج باليمنيين في صراعات عبثية لا تخدم اليمن وشعبه، والإمعان في تدمير النسيج الاجتماعي وتهميش القبائل اليمنية والإساءة لأعرافها وتقاليدها الأصيلة، معطلة بذلك أي فرص للتعافي ووضع حد لمعاناة شعبنا التي طال أمدها. أيها الشعب اليمني العظيم، إن اليمن يستحق مستقبلا يليق بتاريخه وموقعه وإمكانات أبنائه، ويستحق أن يكون في طليعة المستفيدين من نهضة وازدهار بلدان المنطقة، لا ساحة للفوضى أو منصة لمشاريع ما قبل الدولة وخرافة الحق الإلهي وتهديد أمن دول الجوار والسلم الإقليمي والدولي. لقد بدأت ميليشيا الحوثي هذا التصعيد في الداخل وعبر الحدود، وتسببت بقتل المدنيين وترويع وتجويع الشعب اليمني. لذلك اتخذت الدولة كافة الإجراءات لحماية المدنيين والسلم الأهلي والمصالح العليا للبلاد. وانطلاقا من مسؤوليتنا الدستورية وقرارات مجلس الدفاع الوطني في هذا اليوم المجيد، أدعو أبناء شعبنا العظيم إلى التعبية العامة والنفير الوطني والالتفاف حول قواتهم المسلحة والأمن والالتحاق بصفوفها عبر القنوات الرسمية والإسهام بكل ما يستطيعون كل من موقعه في الدفاع عن جمهوريتهم ومؤسساتهم الوطنية. فهذه هي اللحظة التاريخية لينهض فيها اليمنيون جميعا ويعودون بلدنا إلى مساره اللائق بين الأمم، وينتصرون لتضحيات الرعيل الأول من المناضلين الأبطال والكرامة الإنسانية وحق أبنائهم وبناتهم في الأمن والتعليم والعمل، ومستقبلا خال من العنف ومشاريع الميليشيات العنصرية والطائفية العابرة للحدود. أيها الشعب اليمني العظيم، إن المعارك الوطنية الكبرى لا تقاس بتقدم هنا أو تراجع هناك ولا بموقع يتبدل في يوم من الأيام، وإنما بوضوح الهدف وصلابة الإرادة والقدرة على تحويل الأزمات إلى فرص والتحديات إلى أسباب إضافية للقوة والتماسك. وقد فعل شعبنا ومؤسساته الوطنية ذلك مرارا، فكلما حاولت الميليشيات أن تغلق بابا فتح اليمنيون ألف باب. ظنت أنها صنعت واقعا بالقوة، أثبتت الأيام أن السلاح المنفلت لا يمكن أن يكون بديلا عن مشروع الدولة الجامعة مهما كانت التضحيات. ولهذا أقول لكم اليوم أن هدفنا واضح للجميع في الداخل والخارج، استعادة مؤسسات الدولة وبسط سيادتها على كامل ترابها الوطني وصولا إلى صنعاء، ولن يثنين عن ذلك تقدما مؤقت أو خسارة موقع أو تبدل في خطوط المواجهة. إن مشروع الميليشيات الحوثية القائم على خرافة الاصطفاء والحق الإلهي هو مشروع يناقض طبيعة اليمن وتاريخه وروح جمهوريته، ومشروع يحمل في داخله أسباب فنائه. ولذلك فإن معركتنا ليست معركة على الأرض، بل معركة وجود وهوية ومستقبل، ولن يهدل اليمني بال حتى يستعيدون مؤسساتهم الوطنية ويصبح اليمن وطنا لجميع أبنائه. أيها المواطنون والمواطنات في المحافظات الخاضعة بالقوة لسيطرة الميليشيات، أتوجه إليكم اليوم لأنكم كنتم وما زلتم في قلب مسؤولية الدولة، ولأنكم أكثر من تحمل مرارة هذه الحرب وتصدرتم الرعيل السبتمبري الأول من المناهضين للمشروع الإمامي والانتصار للنظام الجمهوري. لقد دفعتم خلال هذه السنوات ثمنا باهظا حيث توقفت الرواتب واضطر الملايين من ذويكم إلى النزوح هروبا من قمع الميليشيات التي سخرت كافة الموارد لخدمة مجهودها الحربي وقتل أبنائكم وتجريف هويتكم ومصادرة ما تبقى من سبل العيش الكريم. وفي مقابل هذه الأعباء تحملت الدولة مسؤوليتها تجاه النازحين والمواطنين بما أتيح لها من إمكانات، وعملت بدعم كريم من أشقائنا في المملكة العربية السعودية على توفير سبل الإغاثة والخدمات والحياة الممكنة واستقبال النازحين ورعايتهم في مختلف المحافظات المحررة. لكن هذه المعاناة لا ينبغي أن تصبح قدرا دائما عليكم، إذ آن لهذا الفصل الطويل أن ينتهي وأن تستعيد الأسرة اليمنية أمنها وسكينتها. فإن الدولة لا تنظر إليكم بوصفكم طرفا في صراع، بل بوصفكم أهلها وشركائها وأصحاب الحق الأول في السلام والاستقرار، وأن ما فرض عليكم بقوة السلاح لا يمكن أن ينتقص من مكانتكم ولا من حقكم الكامل في وطن يتسع لجميع أبنائه. لقد دفع الشعب اليمني من شبابه أكثر مما يحتمل، فاحفظوا أبناءكم للحياة والعلم والمستقبل الواعد، ولا تسمحوا بأن يكونوا وقودا لحروب الميليشيات ومغامراتها الطائشة التي تسببت بدمار اليمن وشعبه ومقدراته الوطنية. فكل شاب يتم إنقاذه اليوم من مشروع هذه الجماعة الإرهابية هو لبنة في بناء اليمن الجديد المتصالح مع نفسه وجيرانه والأسرة الدولية. أيها الشعب اليمني العظيم، يا أبطال قواتنا المسلحة والأمن والمقاومة الشعبية وكل من يقاتل من أجل رفعة اليمن وعزته، إنكم تحملون اليوم شرف الدفاع عن الجمهورية والدولة وحق شعبنا في مستقبل آمن، ما يتطلب أعلى درجات المسؤولية والانضباط.

0: وإننا نعول كثيرا في هذا الجانب على استمرار المواقف المشرفة لأبناء القبائل اليمنية إلى جانب الدولة ومؤسساتها وقواتها المسلحة والأمن، ومواصلة دورها الوطني المشهود في التضامن ووحدة الصف ومنع الثارات والانتقام. ولا يفوتني في هذه اللحظة المفصلية أن أجدد باسمي وإخواني أعضاء مجلس القيادة والحكومة التزامنا الكامل بما سيفضي إليه الحوار الجنوبي الذي يرعاه الأشقاء في المملكة العربية السعودية، وبما يضمن حلا عاجلا وشاملا للقضية الجنوبية. لقد تحملت المحافظات الجنوبية أعباء الحرب والنزوح والضغوط الاقتصادية، وقدمت من التضحيات ما يتوجب علينا الوفاء لها وجهود أبنائها المخلصين. أيها الشعب اليمني العظيم، انطلاقا من مسؤولية الدولة في حقن دماء اليمنيين ووضع حد للحرب ومنع أعمال الثار والانتقام، أعلن اليوم فتح باب العودة الآمنة إلى صف الجمهورية والشرعية الدستورية، وأؤكد أن كل من يبادر من تاريخ هذا اليوم عشية 26 سبتمبر إلى ترك الميليشيات الحوثية الإرهابية والتوقف عن القتال في صفوفها أو العمل لصالحها سيكون مشمولا بعفو شامل يصدر لاحقا وفق الإجراءات الدستورية والقانونية، مع الالتزام بتسوية أوضاع من تسبي الجيش والأمن بما يحفظ حقوقهم الوظيفية المكتسبة قانونا. وأغتنم هذه المناسبة المجيدة للتعبير عن عظيم الشكر والتقدير لأشقائنا في المملكة العربية السعودية ودول التحالف على دعمهم المستمر للحكومة وللشعب اليمني وقواته المسلحة. وأطلب من الدول الشقيقة والصديقة التي تريد الأمن والاستقرار في اليمن والبحر الأحمر والمنطقة والعالم بالوقوف إلى جانب شعبنا وحكومته وقواته المسلحة ومساندة التحالف بقيادة المملكة لتخليص بلدنا من الميليشيات الحوثية الإرهابية، لأن استعادة مؤسسات الدولة ليست مصلحة يمنية فقط بل مصلحة لكل دول المنطقة والعالم. أيها الشعب اليمني العظيم، بعد 64 عاما يعود سبتمبر ليضع أمامنا السؤال ذاته الذي أجاب عليه آباؤنا ذات صباح من عام 1962 لمن يكون اليمن؟ وجوابنا اليوم كما كان جوابهم من قبل، اليمن لليمنيين جميعا دولة جمهورية مدنية حديثة، السيادة فيها للشعب والقانون فوق كل امتياز، ولا مكان فيها للطائفة والعنصرية. يمن متصالح مع نفسه ومع نسيجه الخليجي وهويته العربية. هذا هو اليمن الذي يستحقه شعبنا، ومن أجله سنمضي معا ليكون واقعا معاشا مهما كانت التضحيات. الرحمة والخلود للشهداء، الشفاء للجرحى، الحرية للمعتقلين. عاش اليمن حرا أبيا، سبتمبر مجيد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمنا لحضراتكم مستمعينا الكرام الكلمة التي ألقاها فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي بمناسبة الذكرى 64 لثورة 26 سبتمبر المجيدة.

جوامع ثقافية. برنامج ثقافي أسبوعي يأخذكم في رحلة إلى عالم الثقافة والفنون والآداب. مسامع ثقافية، إعداد خالد سعيد مدرك، تقديم محمد بن الشيخ أبو بكر.

يخطو مركز الفضة الحضرمية بمدينة سيئون خطوة جديدة مهمة في توثيق وحماية تاريخ الفضة الحضرمية بشكل خاص، وصون الهوية الثقافية الحضرمية بشكل عام، وذلك بعد إعلانه وعبر مؤسسة حضرموت لخدمة التراث التي تشرف عليه عن افتتاح المبنى الجديد لمركز الفضة الحضرمية بمدينة سيئون، وذلك تدويجا لمسيرة عطاء امتدت 13 عاما متواصلة لخدمة التراث. ويسر قيادة إذاعة المكلا بشكل عام وأسرة برنامج مسامع ثقافية بالإذاعة بشكل خاص أن تتقدم بالتهاني الحارة لمؤسسة حضرموت لخدمة التراث ومركز الفضة الحضرمية بمناسبة قرب افتتاح المبنى الجديد لهذا المركز المذكور.

وافق يوم 10 من شهر سبتمبر للعام الجاري 2026 للميلاد، مرور عامين على رحيل الزميلة المرحومة بإذن الله تعالى أنيسة خميس بن جبير الإعلامية والمذيعة القديرة. والزميلة أنيسة تعد من الرائدات في الحقل الإذاعي والمسرحي في حضرموت، وتوفيت في العاصمة المصرية القاهرة بعد مسيرة حافلة بالعطاء الإعلامي، وذلك في يوم 10 من سبتمبر لعام 1904.

0: أجواء أدبية مفعمة بالروحانية والجمال، وضمن فعاليات دورة الشاعر محمد محفوظ سكران الكالف، أقام نادي الشحر الأدبي عصر الجمعة بمقره في مدينة الشحر التاريخية بمحافظة حضرموت فعالية أدبية ثقافية استثنائية بعنوان تاريخ المدائح النبوية عبر العصور. أبحر الحاضرون في هذه الاحتفائية الثقافية عبر محطات تاريخية ملهمة لقصائد المديح النبوي وصور التأثير الروحي والأدبي للكلمة النبيلة. وفي ورقة غنية أعدها الأستاذ الأديب جمال عبد الله أبو بكر حميد وألقاها بكل اقتدار وكفاءة الأديب محمد سالم بن داود والأستاذ سالمين بنجح. وشهدت الفعالية حضور مميز من النخب الثقافية والمهتمين بالأدب والتراث الذين أثروا اللقاء بتفاعلهم مع هذا الموروث الأدبي الخالد الذي يربط بين أصالة الكلمة وسمو المعنى في مدينة الشحر منارة الثقافة والأدب.
1: لساني بحمد الله قد أعلن شكرا على نعم لا أستطيع لا حصرا، فما ساعة مرت علي ولا لحظة

المسمع الرابع، الأستاذ مبارك باشحري يتحدث في منتدى عميد الوفاء الثقافي عن العلامة الشيخ عبد الله الحدى.

0: يستضيف منتدى عميد الوفاء الثقافي في فعاليته القادمة الأستاذ مبارك باشحري، وذلك يوم السبت الموافق 26 من شهر سبتمبر الجاري. وسيتحدث الأستاذ مبارك باشحري في محاضرته عن حياة الشيخ العلامة عبد الله محفوظ الحداد رحمه الله، وأبرز أدواره الاجتماعية والعلمية والفقهية والشرعية ونشر الدعوة الإسلامية. ويتبع منتدى عميد الوفاء الثقافي مركز حضرموت للدراسات التاريخية والتوثيق والنشر.
1: صحة الأديان مقدمة على صحة الأديان، وهذا قد يكون حدا في الشارع، قد يعذر المريض من بعض الواجبات ويقدم المريض على الصحيح مثل هذا. فعندما ماتت زوجته وكانت غنية طالب بنصيبه من الميراث منذ أول يوم لوفاتها. فمن أين جاء هذه الميراث؟ من كتاب الله وأحكامه التي جعل للزوج النصف إن لم يكن له ولد، وهو الكتاب الذي أمر بالصلاة وبالصيام وفرضهما على المسلم. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. الآيات من سورة البقرة 85-86.
0: المسمع الخامس حصاد المطابع.

أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، فقرة حصاد المطابع وأول إصدارات هذه الفقرة كتاب آل جسار، الدور السياسي والبنى القبلية، دراسة تاريخية، تأليف الأستاذ سالم أحمد سالم الكثيري. أما الإصدار الثاني لهذا الأسبوع فهو كتاب المنهج العلمي والجهود العملية في تحقيق المخطوطات، والكتاب من تأليف البروفيسورة إندونيسيا بنت خالد محمد حسون، الأستاذ بقسم الشريعة والدراسات الإسلامية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة الملك عبد العزيز. أما الإصدار الثالث لهذا الأسبوع فهو كتاب حضارمة في المهجر المصري، والكتاب من تأليف الدكتور أحمد هادي باحارثة. أما الإصدار الرابع فهو كتاب أنساب بني نهد، والكتاب من تأليف غازي بن مبخوت بن حويل النهدي.

أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، وهكذا نصل وإياكم إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم مسامع ثقافية. حتى الملتقى في حلقة جديدة من هذا البرنامج. هذه تحايا من خالد سعيد مدرك الإعداد، عبد الله السيود الهندسة الصوتية، مدلنا باكود التقديم. إلى اللقاء.

الأخوة والأخوات، عند الساعة 10 تماما أنتم على موعد مع برنامج صحتك بالدنيا. عنوان حلقة هذا الأسبوع من برنامج صحتك بالدنيا: حافظ على قلبك. الحلقة الثانية، ضيف الحلقة الدكتور أسامة علي بن زهيدان، اختصاصي أمراض القلب والقسطرة القلبية بمستشفى العرب، المحاضر بكلية الطب جامعة حضرموت. في هذه الحلقة سنناقش العديد من المحاور الهامة التي تتعلق بأمراض القلب، أنواعها، أسبابها، وأعراضها، والوقاية منها، واليوم العالمي للقلب الذي يوافق 29 من سبتمبر من كل عام. معكم أنا علي باقي بصحبة زميلي المخرج سالم بلقدي.

مسامع ثقافية. برنامج ثقافي أسبوعي يأخذكم في رحلة إلى عالم الثقافة والفنون والآداب. مسامع ثقافية، إعداد خالد سعيد مدرك، تقديم محمد بن الشيخ أبو بكر.

الآباء والأمهات الأعزاء، راقبوا أين يلعب أطفالكم وانصحوهم بالابتعاد عن الأشياء الغريبة. انتباهكم يحميهم من خطر الألغام وبقايا الذخائر غير المنفجرة. وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه، لا تقتربوا منه أبدا، وأبلغوا فورا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام.

0: تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى.
1: ومن امتلك الصحة والعافية امتلك ناصية الحياة الجميلة.
0: إذاعة المكلا تقدم
1: صحتك بالدنيا.

صحتك بالدنيا لهذا الأسبوع بعنوان حافظ على قلبك، الحلقة الثانية. معكم أنا علي باكي بصحبة زميلي سالم بلقدي.

0: عزيزتي المستمعات، باسمكم جميعا أرحب ترحيبا حارا بدكتور الفاضل أسامة علي بن زهيدان، اختصاصي أمراض القلب والقسطرة القلبية بمستشفى العرب المحاضر بكلية الطب جامعة حضرموت. دكتور أسامة، مرحبا بك في هذه الاستضافة، وأنا سعيد أن تكون معنا في هذه الحلقة لهذا اليوم.
1: أهلا وسهلا فيك أستاذ علي، وأنا أسعد بهذا اللقاء.
0: المستمعين الأعزاء، أهلا وسهلا بكم. اليوم نتحدث عن شيء لا يتوقف عن العمل منذ ولادتنا وحتى آخر لحظة في حياتنا، إنه القلب. وبمناسبة اليوم العالمي للقلب 2026 للميلاد، شعارنا هذا العام لا تفوت نبضة. ومرة أخرى رحب الدكتور أسامة، اختصاصي أمراض القلب والقسطرة القلبية المحاضر بجامعة حضرموت بمحافظة حضرموت. دكتور حياك الله، ونبدأ معك السؤال الأساسي، ما أهمية اليوم العالمي للقلب؟ طبعا يوافق 29 من سبتمبر من كل عام.
1: نعم، هو بيوافق 29 سبتمبر من كل عام.
0: نعم،
1: وكل عام بيتم الاحتفال بهذا اليوم العالمي، وتستغل هذه الفرصة
0: نعم.
1: لرفع وعي الناس حول المخاطر المؤدية إلى أمراض القلب.
0: نعم.
1: وطبعا تأتي أهمية هذا اليوم أو هذا الاحتفال بأنه ما زال يعني السبب الأول للوفاة في العالم كله هو أمراض القلب، ما زال نفس النسبة هذه، ولكن مخاطر يعني أغلب المخاطر نقدر نسيطر عليها ونقدر نتجنب عليها الحمد لله. إنه في مخاطر ما يمكنك أنت تغيرها، زي كبر السن، زي التاريخ المرضي، الوراثة، ولكن أغلب المخاطر هو ممكن أنك أنت تتجنبها وممكن تسيطر عليها.
0: نعم
1: نعم
0: دكتور. شعار هذا العام شعار مهم جدا، لا تفوت نبضة.
1: نعم.
0: ماذا نقصد بهذا الشعار، أو ماذا تقصد منظمة الصحة العالمية بهذا الشعار؟
1: نعم،
0: لا تفوت نبضة.
1: نعم، شعار اليوم العالمي هو لا تفوت نبضة، أنك لا تتجاهل أي عرض من أعراض القلب تحصل لك.
0: نعم.
1: سواء كان هذا العرض يعني عرض جديد بالنسبة لك أو غير معتاد، أو أي عرض من الأعراض المهمة مثل ألم الصدر، مثل الإغماء، مثل ضيق التنفس، زيادة أو تسارع ضربات القلب وغيرها من الأعراض. فهذه الأعراض يعني أول ما يحس بها الإنسان لا يتم تفسير هذا العرض من قبله، أنه هذا ممكن تكون حموضة أو حرقة أو ممكن تكون متنة أو غيرها. لا، هو عليه أن يذهب إلى الطبيب وهو يحدد هذا، هل هو فعلا سببه حموضة المعدة أو سببه التهاب العضلة في الكتف اللي هي المتنة زي ما نقولها نحن، أو إنه هذا العرض هو عرض من أعراض القلب، من أعراض انسدادات الشرايين. نعم. فهو ده اللي مفروض لكل واحد يروح، مش تجي الحالات نحن نتجاهل هذه الأعراض، وفعلا تجي الحالات متأخرة. ليه؟ لأن المريض تأخر وفسر هذه الأمور بأنها حموضة، وهذا ما أكثر المرضى بهذا الكلام، إنه عندي حموضة الفترة فترة، حرقة حرقة حرقة حرقة، وهذه الحرقة أصلا والحموضة هذه هي مش حموضة من المعدة، ولكن هي من انسدادات في الشرايين وكذا. وفعلا يجي المريض هذا بأزمات قلبية وبضعف عضلة القلب، يعني حالات متأخرة يعني. فهذا الجانب بصراحة لازم الناس تتوعى فيه، مش نحن نخوف الناس بهذا الكلام، لا، هو واحد من الصفات لألم الصدر المتعلق بالقلب هو حرقان في الصدر. هذا الحرقان في الصدر ممكن يكون حرقان في يعني له علاقة بالمعدة، له علاقة بالتهابات المرئ، تمام، ولكن ممكن يكون هذا العرض هو له علاقة بالشرايين ولا له علاقة أي بعلامات، فأنت لازم تذهب إلى الطبيب، هو الذي بيميز هذا الكلام. علاقة هذه الحموضة هذه أو علاقة الحرقان هذه بالجهد، هذا بيأكد أنه هو له علاقة بالقلب أكثر ما هو علاقة بالمعدة. فأنت بدورك تروح إلى الطبيب المختص وخليه في الأخير يطلع أنه هو فعلا حموضة مش ألم القلب. في حالات تجي فعلا متأخرة كثيرة وعلى أساس أنه سنوات طويلة هو عندي حرقة عندي حرقة عندي حموضة عندي حموضة, وهو في الأخير مش حموضة ولا حرقة, هي في الأخير هو انسدادات في الشرايين, وخصوصا الناس اللي عندهم العوامل عوامل الخطورة, يعني مريض عنده سكر, مريض عنده ضغط, مريض عنده اعتلال الدهون اللي هو ارتفاع الدهون أو غيرها من المخاطر, أو مدخن أو مخزن أو غيره. فهذا كله لازم أن المريض إذا يحس بأي أعراض لازم عليه أن يقابل الطبيب.
0: دكتور, بمناسبة اليوم العالمي للقلب هناك نشاطات وفعاليات كثيرة ستقوم بها هذا العام.
1: نعم.
0: ما هي أبرز هذه النشاطات التي تتعلق بفعالية هذا العام؟
1: نعم. طبعا نحن سنويا نعمل مخيمات مجانية بمناسبة اليوم العالمي للقلب, فعملنا في الخميس الماضي كان معنا مخيم مجاني برعاية رابطة الحضرمية للسكر في مستشفى الشحر العام, وفعلا شفنا حالات كثير جدا وكان مخيم مجاني وكان يعني فعلا الواحد بيحس انه قدم خدمة للمريض. كذلك برضو انه معانا مخيم ان شاء الله الاسبوع الجاي هذا في مستشفى العرب مجاني, برضو معانا فعالية في نفس اليوم في مستشفى العرب, ومعانا فعالية كبيرة في الخميس القادم.
0: نعم.
1: بمناسبة الاحتفال في أبراج بن محفوظ نتكلم فيها عن السمنة بكل تفاصيلها كخطر من أخطار أو كواحد من المخاطر أو الأسباب اللي بتسبب أمراض القلب هي السمنة, وهذا يعتبر يعني واحد من المخاطر الكبيرة, فنحن بنتكلم عليها بكل تفصيل وبرضو برعاية الرابطة الحضرمية للسكر.
0: جميل جدا, أتمنى لكم التوفيق والنجاح في هذه النشاطات المهمة جدا. دكتور, الحركة مهمة جدا لكل إنسان كبير كان أو صغير, للمرأة أو للرجل, للطاعن في السن أو للشباب, والحركة لا تعني بالضرورة الذهاب إلى النادي الرياضي, ممكن أن نمارس الحركة داخل البيت أو من خلال رياضة المشي أو من خلال المشي على البحر مثلا. يعني المشي وركوب الدراجة النارية أو دراجة الهوائية وممارسة الرياضة وزيادة الحركة, أعتقد أنها نقاط مهمة جدا.
1: صحيح.
0: لتنشيط القلب.
1: نعم.
0: للابتعاد عن أمراض القلب.
1: صحيح صحيح.
0: نعم.
1: نعم, هو هذا برضو من ضمن تكملة الشعار للاحتفال باليوم العالمي للقلب اللي هو كيب دبيت, يعني اللي هو أنك تحافظ على حركة الحركة.
0: نعم.
1: أن المريض يتحرك وأنه يكون له نشاط سواء كان يعني نشاط رياضي أو غيره. الحركة هذه مهمة جدا, تحافظ على هذا العضو الذي بيقدم لك الخدمة كل ثانية.
0: نعم.
1: فأنت لازم تتفرغ له ولازم يعني أنك تعطيه منحة شوية من وقتك في الحفاظ عليه. فالمشي مهم جدا, فمش لازم أنك تكون رياضي أو رياضي محترف, لا مو لازم يعني, أو تكون نادي, مش بالضرورة أنك تسجل في نادي وتدخل. فحركتك الحركة المشي اليومي, ذهابك إلى المسجد بدل أن تروح بالسيارة وتروح بمشي.
0: نعم.
1: بدل أن عملك, لو عملك مثلا ربع ساعة من بيتك أو 20 دقيقة أو نصف ساعة.
0: نعم.
1: الأفضل أنك تروح وتمشي بدل أنك أنت تطلع المواصلات وغيره يعني.
0: نعم.
1: أنك الدرج, ممكن أنك تطلع درج بدل أنك تطلع الأسانسير. هذه اليومي يعني, هذا يعني الحركة اليومية هذه بتفرق معك في حياتك يعني,
0: بتقيك من أمراض
1: طبعا, وبتساعد في الحفاظ على صحة قلبك وكذا. لكن لو أنت لك مشي منتظم في اليوم أقل شيء 20 دقيقة أو 30 دقيقة أو ساعة, يعني 5 مرات في الأسبوع أو أقل حاجة 3 مرات في الأسبوع, فهذا ما يوصى به وما توصي به الجمعية العالمية للقلب. وهذا ليس فقط لصحة القلب, بالعكس هو لصحة كل أعضاء جسم الحركة طبعا, لأنه رغد العيش وعدم الحركة والركود العيش وقلة الحركة هذه تعتبر واحدة من المخاطر لأمراض الإصابة بأمراض القلب. هذا الجانب نحن كلنا مقصرين فيه، كلنا مقصرين فيه، فلازم توصلنا الرسالة هذه، ولازم كل واحد أنا بشوف في ناس يعني بشوف في واحد كل يوم أنا بمر بالسيارة إلى أوصل إلى مستشفى العرب أعرفه أنا، وهو معاه محل بشوفه جاي من طريق فوة من شبان من جولة شبان بيمشي يوميا إلى أن يوصل إلى محله يعني أو الدكان حقه أو المحل حقه. فهذه خطوة جدا رهيبة، يعني خطوة طيبة يعني.
0: لا.
1: لأنه هذا فعلا الإنسان بيحس بنفسه بصحة. في حالات لازم إذا بيعمل أي خطوة في مشي أو ده وهي مصابة بأمراض القلب لازم يكون تحت رعاية الطبيب، يعني في حالات نحن لازم ممكن في حالات نمنعه من المشي، مثلا حالات اعتلال عضلة القلب، الناس اللي عندهم فشل في القلب، والناس اللي عندهم خصوصا لما تكون وضعه غير مستقر، فنحن ممكن نأجل موضوع النشاط الرياضي أو المشي أو كذا.
0: نعم. الفكرة هي
1: طبعا الأنواع المشي ممكن يكون مشي، ممكن تكون تمشي، ممكن تطلع على دراجة.
0: نعم.
1: حتى الرقص يعني
0: الرقص
1: يعتبر نوع من الحركة ونوع من النشاط. نعم. السباحة عندنا البحر يعني.
0: نعم أكيد.
1: نعم وغيرها.
0: وطبعا كل هذه لها فوائد عديدة على الصحة العامة.
1: نعم صحيح.
0: الركون إلى الاسترخاء والجلوس فترات طويلة هذه كلها عوامل خطورة تشكل
1: طبعا القلب. طبعا. نعم. طبعا تسجل عوامل خطورة.
0: طبعا الفكرة هي أن نقول للناس تحرك، لأن كل خطوة مهمة لصحة قلبك. مثل ما أشار الدكتور أنه ليس بالضرورة أن يذهب الشخص إلى نادي رياضي لممارسة رياضة.
1: نعم.
0: ولكن أبسط رياضة هي رياضة المشي.
1: صحيح.
0: مثل ما أشرتم.
1: نعم.
0: بدلا أن تذهب بدراجة نارية أو بسيارة إلى المسجد بإمكانك أن تخطو خطوات إلى المسجد.
1: إلى المسجد. نعم.
0: نعم.
1: نعم.
0: تريد حاجة بإمكانك أن تمشي لقضاء هذه الحاجة بدلا أن تركب باص. نعم. أو سيارة.
1: طبعا إذا أنت بتنتظم على في أو يعني بتنضم إلى اسمه نادي.
0: نعم.
1: وكذا طبعا كويس، هذا خير وبركة يعني.
0: نعم.
1: بس نحن أقصد ما يكون هو دل يعني هذا اللي نحن نعمله بس.
0: صحيح.
1: لا ممكن تعمل بأي طريقة لو أنت مش قادر على الـ
0: بالضبط. ليس مطلوب يعني أن يصبح جميع الرياضيين محترفين.
1: نعم.
0: حتى الشخص اللي يبدأ بالمشي يوميا ويقلل الجلوس الطويل ويستخدم الدرج أو السلم بدل المصعد عندما يكون ذلك مناسبا.
1: نعم.
0: هو بدأ بالفعل هو بالاهتمام بقلبه.
1: نعم.
0: والأهم هو الاستمرارية.
1: نعم.
0: يعني يوميا يفترض أن نمشي نصف ساعة دكتور أو أكثر؟
1: هو نصف ساعة يعني، بس أنت لو أنت في البداية يعني لازم تتدرج يعني.
0: نعم.
1: لازم تبدأ مثلا بربع ساعة بعشر دقائق، مش لازم في البداية مباشرة على نصف ساعة، لا ممكن تتعب أنت.
0: نعم.
1: لأن جسمك مش مهيئ لهذا، لكن أنت لو بتبدأ بالتدريج تبدأ بعشر دقائق فترة مثلا، تبدأ بربع ساعة أسبوع مثلا، أسبوع الثاني ممكن تزود.
0: نعم.
1: تمام. فأنت تدرج جسمك إلى أن تصبح تقدر أنك أنت تزود، يعني أنك توصل لوقت أنه والله لا أنا بمشي نص ساعة. بمشي ساعة أنا أموري طيبة يعني.
0: نعم.
1: فأنت التدرج هذا هو المهم يعني، علشان بس أنت ما تخسر هذا النشاط.
0: نعم.
1: يعني في بعض يقول لك لا أنا تعبت يعني ما.
0: نعم.
1: طبعا في ناس عندهم مشاكل في الركب، عندهم مشاكل، هذا لازم يتعالج عند الطبيب قبل ما.
0: نعم.
1: هذا نعم
0: يعني القليل
1: نحن نتأخر ليش. نعم. يعني لما يحصل نجي نلاقي وزننا كثير، نلاقي يعني مشكلة في الركاب، نلاقي كذا، ما عاد نقدر نحن نمشي.
0: صحيح.
1: لكن لو كان من الأول ومن كذا فهذا بيكون أفضل
0: دكتور. هناك من يجلس ساعات طوال لتخزين القات. نعم. 7 ساعات 8 ساعات أحيانا 12 ساعة باستمرارية.
1: نعم صحيح.
0: هذه الساعات اللي تهدر في قتل الوقت.
1: نعم.
0: وفي الجلوس والركون والاسترخاء مع التدخين مع القات.
1: نعم. صحيح صحيح.
0: بكل تأكيد لها أسباب خطيرة
1: جدا جدا, جداً. يعني تصور ده بيجتمع فيها يمكن 3 مخاطر أو 4 مخاطر يعني.
0: نعم.
1: إذا كان هذا المريض عنده سمنة.
0: نعم.
1: سمين مثلا عنده سمنة وهو أصلا ما يتحرك ويجي يخزن ويدخن وحوله ناس مدخنين.
0: نعم.
1: واسمه يعني وفترات طويلة وهم جاء زي ما قلت أنت 8 ساعات يعني.
0: نعم.
1: وممكن يكون فيه معاه برضو شم المدفع وغيره.
0: نعم. وشيشة
1: طبعا نحن حالات كثير بتجي يعني حتى شباب يعني بيجون بأزمات قلبية وهم على هذا الوضعية وسهر طبعا
0: سهر
1: بالليل يعني جدا خطيرة يعني. وحالات اللي بتجي للمستشفى بهذا الوضعية كثير حتى الشباب منهم يعني.
0: للأسف الشديد.
1: للأسف
0: طبعا الشباب المتعاطين لنبتة القات والتدخين.
1: طبعا
0: خطورة التدخين دكتور وخطورة القات على صحة الإنسان.
1: نعم.
0: على صحة الشباب.
1: نعم.
0: والمصيبة هناك الشابات يخزننا اليوم
1: للأسف.
0: نعم.
1: نعم صحيح للأسف أنه انتقل الموضوع حتى إلى الجنس يعني الجنس الثاني.
0: نعم.
1: يعني
0: نعم.
1: نعم فهذا بصراحة مخاطر ونحن من خلال عملنا بنشوف الواقع يعني الواقع الأزمات القلبية.
0: نعم.
1: بتحصل في ناس بيجوا من نفس المكان التخزين بيجي
0: لعندك
1: بيجي للمستشفى يعني للطوارئ مش لعندي العيادة للطوارئ يعني. نعم. بيجي نعم فبصراحة هذه وضع لازم يعني يراجع ولازم يصحح ولازم الناس تراجع أنفسهم والمشكلة إن البعض يقول لك أنا ما بدخن بس لما بكون مخزن بدخن
0: طبعاً ويخزن أضعاف
1: طبعاً, أيوة. نعم. طبعا التدخين يعتبر من المخاطر الكبيرة لأمراض القلب يعني.
0: نعم.
1: ما فيش خلاف فيها يعني وفي فرصة في فرصة إنك أنت
0: تقلع عن التدخين,
1: والقات. توقف التدخين والقات في فرصة لك بس تكون في عندك عزم ونية يعني
0: وإرادة قوية
1: لا تنتظر إلى أن يحصل لك أزمة قلبية أو تحصل لك جلطة دماغية أو يحصل لك مشكلة يعني قلبية أو غيرها بعدين تفكر أنك أنت بتوقف لا
0: أبدأ من الآن من
1: طبعاً
0: لحظة
1: طبعاً من اللحظة هذه يعني.
0: نعم.
1: فأنت بتوقيفك للتدخين أنت من أول يوم بتقلل الخطورة من أول يوم توقيفك للتدخين بتقلل خطورة لأمراض القلب
0: جميل
1: بعد جدا. سنة من توقيفك بتقلل 50% من المخاطر اللي بتسببها للشخص المدخن
0: نعم
1: تمام بعد كده انت بتحافظ على صحة قلبك يعني
0: نعم.
1: فالمجال موجود والفرصة ما زالت موجودة بس تحتاج عزم ونية لا ننتظر
0: وإرادة صلبة
1: طبعا لا ننتظر إلى أن تصير عندنا أزمات قلبية وتركيب دعامات وعمليات قلب فتح قلب يعني عمليات قلب مفتوح
0: نعم.
1: وغيرها وبالعكس وللأسف ما زالوا ناس عملوا عملية قلب مفتوح وعملوا دعامات تركيب دعامات
0: نعم.
1: وكانوا مدخنين وما زالوا مدخنين
0: وما زالوا
1: مدخنين مخزنين
0: نعم.
1: تجي تقول له طيب أنت دحين إيش عادك تبغى يحصل لك يعني إيش تبغى يحصل لك عشان أنت توقف لها أنت بتقنع يعني
0: نعم.
1: صح ولا لا يعني
0: صحيح.
1: فإذا كان الإنسان يعني يبغى صحته فلازم يتبع الأسباب وطبعا كله اللي بتقدير الله لكن الإنسان يعمل اللي عليه يعني.
0: نعم. نعم. هاتف الاستوديو أعزائي المستمعين 30-29-29 ضيف الحلقة لهذا الأسبوع الدكتور الفاضل أسامة علي بن زهيدان اختصاصي أمراض القلب والقسطرة القلبية بمستشفى العرب المحاضر بكلية الطب بجامعة حضرموت هاتف الاستوديو 30-29-29

0: دكتور أسامة، لو قلنا للمستمع اهتم بقلبك أو للمستمع اهتمي بقلبك، ما هي الأشياء الأساسية التي يجب أن يفعلها المستمع والمستمع؟
1: نعم طبعا، نحن زي ما قلنا هو الهدف الأساسي في الحفاظ على القلب هو التجنب مخاطر القلب.
0: نعم.
1: طيب مخاطر القلب هذه كثيرة، منها السكر طبعا على رأسها، والضغط، ارتفاع الضغط الشرياني، والتدخين، والقات، واعتلال الدهون، ارتفاع الدهون في الدم،
0: الوزن الزايد،
1: الوزن الزايد والسمنة،
0: نعم.
1: عدم قلة النشاط الرياضي وقلة الحركة، التاريخ الأسري،
0: نعم.
1: التاريخ الأسري بأمراض القلب، في وكبر السن، في في في مخاطر ما نقدر نتجنبها، يعني زي كبر السن، زي التاريخ الأسري، ولكن نحن بالوقاية وبضبطنا للعوامل الأخرى ممكن نقلل من حدوث أمراض القلب. يعني فمريض السكر لازم يتابع السكر قبل ما يكون هو مريض سكر. كل واحد لازم يعرف سكره كم، لازم تعرف ضغطك كم، لازم تعرف الدهون الكوليسترول كلها عندك كم رقمها، اعرف أرقامك، لازم تعرف الأرقام حقك.
0: نعم.
1: يعني مش لازم يكون عندك شيء وتعرفه بعد كذا تعرف من خلاله، لا، انت لازم كل واحد بيروح بيفحص إخوانه عندهم سكر مثلا، أو الأسرة عنده سكر، يا أخي روح فحص سكرك وتأكد منه، طلع تمام خلاص تأكد من الضغط حقك. انت لازم تعرف يا جماعة انت كم ضغطك، يعني كم انت متعود ضغطك، ولا انا ضغطي دائما 120 على 80 او 100 على 60، هذا ضغطي المعتاد. فانت هذا لازم تعرف رقمك. يعني نفس الكلام الكوليسترولات اللي عندك، الانواع كلها، يعني الامر المشاع انا نشوف ان الناس بيعملون الكوليسترول العام يسمونه التوتال كوليسترول، يعني العام بس، يعني لا، الكوليسترولات هذا منها انواع، فيها الثلاثي وفيها الكوليسترول الضار وفيها الكوليسترول النافع وغيرها، فهي سلسله كذا خمسه منها تعملها كلها، لانه واحد منها كوليسترول الضار لازم تعرفه. فانت بتعرف حقك، والله انا ما شاء الله هذه المره الكوليسترول عندي كويس، مثلا هذه المره مرتفع عندك، انت بتغير في نشاط حياتك، بتزود الحركه عندك، بتقلل الدهونات، يعني الحاجات المقليات كثير وكذا بتقلل منها، تمام، بتعمل لك نشاط رياضي، بتبعد عن يعني زي الدهونات الشحومات وغيرها وكذا، بتجي بتقيس، بتشرب شاي أخضر، بتشرب زنجبيل، يعني في حاجات طبيعية ممكن تقلل اسمه التوم وغيرها، ممكن بعد كذا أنت تفحص بعد شهر شهرين تتأكد من الكوليسترول، والله الكوليسترول حقنا كويس، من غير دواء، من غير ما تستخدم أي دواء، أنت بالحمية هذه البسيطة وبالفكرة هذه كلها قدرت أنك أنت تسيطر عليه. لكن لو انت ما مش مش مش واعي لهذا الكلام، ولا انت عارف، يعني الارتفاع الدهون يعتبر من يعني العامل الصامت زي الضغط، يعني
0: نعم،
1: يعني هذول الاثنين الضغط والكوليسترولات ما يعملوش يعني اعراض بحيث انك انت تنتبه كثير، يعني
0: نعم.
1: ممكن تكون صامتة يعني، لكن بمعرفتك وبمتابعتك نفسك انت لوضعك هذا، لأقرب مكان بسيط، يعني مش لازم تكلف نفسك كثير، يعني أقرب مكان فيه بتعمل تحليل سكر، بتتأكد من ضغطه، بتتأكد من الفحوصات حق الكوليسترول، تمام، مش لازم كل مرة، يعني حتى مرة بعد 6 شهور تعملها وتتأكد منك، يعني مش مثلا انك انت تخوف نفسك، لا بالعكس، انك انت تعرف انا اعرف الشر لا للشر ولكن لتوجيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. فأنت بهذا الشكل بتكون واحدة من الوقايات، يعني هذا إذا كان أنت ما عندك شيء، يعني إذا كان عندك التاريخ الأسري، أبوك مثلا، والدتك، أخوانك، أعمامك عندهم أمراض قلب، يعني لا يمنع أنك أنت تروح وتشيك على نفسك، يعني تروح تعمل زيارة اليوم للطبيب قلب، والله أنا بغيت بتأكد من نفسي بس، يعني تمام. فهذا هو الصح، يعني مش مسألة انك انت بتروح عشان تخوف نفسك وتضلي توسوس وتضلي كذا، لا، انت بتروح بوعي، يعني مش انك تروح كذا يعني تضلي تخوف
0: صحيح.
1: نفسك، في ناس يضلون في دوامة الخوف، لا، مين مسألة فيها خوف ولا فيها اي حاجة.
0: نعم. دكتور، نمط الحياة له دور كبير في الحفاظ على القلب وتجنب امراض القلب، وطبعا الغذاء والوزن مثل ما شرتم عامل أساسي وحجر الزاوية في صحة الإنسان. نتحدث عن هذه النقطة، نمط الحياة، مهم جدا يعني.
1: نمط الحياة زي ما قلنا هذه اللي هو الغذاء الصحي والنشاط الرياضي. نعم. هذول الحاجتين مهمة جدا حتى في تقليل. نعم. حتى في تقليل الوزن.
0: نعم.
1: يعني أحسن خيارين يعني بدل ما أنك تأخذ أدوية تقلل وزنك وتقلل كده مخاطرها ومش عارف إيش، أحسن أسلوبين هو الغذاء الصحي المتوازن والنشاط الرياضي. تمام. هذول أحسن وأسلم يعني.
0: نعم.
1: قد يكون في أمور ثانية يعني، وفي في يعني خطوات ثانية ممكن تعمل وكذا، ممكن متطورة يعني.
0: نعم.
1: فأنت بأكلك الصحي هذه، ونحن بصراحة عاداتنا في عادات غير صحية، بدأوا الناس الآن بيتوعوا نوعا ما يعني.
0: نعم.
1: بيتوعوا يعني إنه حول الأكل حول كذا، في حاجات، في ثلاث حاجات كذا لو أنت تسيطر عليها ممكن بتفرق معك في وزنك وفي كذا. الدقيق الأبيض، السكر الأبيض،
0: تجنب الدقيق الأبيض.
1: آه، وتجنب الدقيق الأبيض يعني كل الثلاثة. نعم. السكر الأبيض، الدقيق الأبيض، والزيت والزيوت يعني خفف منها يعني.
0: والملح،
1: الملح طبعا.
0: نعم.
1: طبعا على أساس الملح مو يعني مضاف. نعم
0: مضاف.
1: نعم. نحن الملح ما تقدر تتجنبه كامل لأننا محتاجين للملح.
0: نعم.
1: ولكن تقليل الملح خصوصا للناس اللي عندهم ضغط.
0: نعم.
1: يقلل في الأكل، هو مش إنه ممنوع، يحط ملح بس يقلل يعني.
0: نعم.
1: تمام. فهذول أنا كنت كلامي على الوزن، له علاقة بالوزن، الملح ما له علاقة بالوزن.
0: نعم.
1: لكن السكر الأبيض والدقيق الأبيض والزيوت، هذول الثلاثة لو أنت سيطرت عليها.
0: نعم.
1: هذه بتفرق معك إضافة للأكل الصحي.
0: طيب. من فوائد. نأخذ مداخلة دكتور. ألو، السلام عليكم. السلام عليكم.

0: سمك، لحم، دجاج، الأوراق الخضراء هذه، لو السلطات هذه، الأوراق الخضراء البسيطة هذه الرخيصة يعني.
1: الضبح.
0: الضبح هذا اللي يعمل في كإدام كصانع.
1: نعم صانع.
0: لكن مثلاً اللي يأكل هذا زي الجرجير، زي البلدي، نعم. زي الخس،
1: نعم.
0: زي الكرات، هذا حاجات بسيطة.
1: وعليكم السلام أخي الكريم، تعرف عليك. أهلا وسهلا، تعرف عليك. حياك الله، أهلا وسهلا بك. نتعرف عليك أول ما سمحت. نتعرف عليك.
2: رامي.
1: أبو رامي، حياك الله، معك الدكتور.
2: النسكافيه.
0: النسكافيه.
2: هذا
1: القهوة. أشي ثاني معك؟
2: هذا بس.
1: شكرا يا أبو رامي، شكرا لك. تفضل.
0: طبعا النسكافيه هو عبارة عن يعني نوع من أنواع البن، القهوة يعني.
1: نعم.
0: اللي فيه النسكافيه هو طبعا مش ممنوع، بس اللي فيه انه نسبة الكافيين،
1: الكافيين
0: عالية.
1: نعم.
0: مش زي الشاي مثلا. الشاي العادي حقنا هذه فيه كافيين بس نسبته قليلة.
1: نعم.
0: تمام. القهوة والقهوة المحمصة هذه والقهوة السوداء والقهوة التركية يسموها، هذه نسبة الكافيين فيها عالية زيها زي هذا.
1: نعم.
0: لو كانت ممكن الإنسان يشربه بكميات بسيطة بكميات معقولة إن شاء الله ما فيها أي مشكلة، لكن لو شخص عنده ضغط وضغطه غير منضبط تمام، فهو مفروض أنه ينتبه من النسكافيه هذا، لأنه ممكن بيزود له
1: ارتفاع الضغط،
0: خصوصا نعم. لما يكون بنسب عالية يعني بكثرة يعني.
1: نعم.
0: برضو النبض ممكن يزود لك النبض، لو أنت عندك مثلا نبضك مثلا زايد وجيت بتشرب، في ناس بيشربون كثير وفعلا بيجيب خفقان في القلب، عنده تسارع في نبضات القلب لأنه كثر في هذا.
1: نعم.
0: فهي مش ممنوعة.
1: الشاي دكتور
0: مش ممنوع، الشاي العادي ما في مشكلة منه، لكن انت لو كثرت منه يعني، في ناس مثلا توصل انه يشرب قارورة كاملة يعني.
1: نعم.
0: كان بجلس بشرب قارورة او اكتر وكذا، فكل شيء يزيد عن حد ينقلب ضده يعني.
1: صحيح.
0: نعم يعني، ولكن ممكن تشرب منه ولكن بكميات بسيطة.
1: الشاي الاخضر دكتور؟
0: طبعا الشاي الاخضر هذا يوصبه. الشاي الاخضر وخصوصا من غير اي سكر من غير اي ده، له فوائد كثير على القلب، على تقليل الدهون في الدم، على ادرار الكلى والحصوات وغيرها. بصراحه يعني المفروض انه هذا يكون من ضمن نمط حياتك يعني.
1: نعم.
0: انك مثلا في اليوم تشرب كوبايه شاي اخضر تمام، تتعود انك تشربه من غير سكر يعني، هذا
1: نعم.
0: مفيد جدا يعني.
1: نعم دكتور. النوبات القلبيه والسكتات الدماغيه، البعض يخلط بين أعراض النوبات القلبية أو سكتات القلبية. دعنا نتحدث أولا عن النوبات القلبية، أسبابها وكيف نقي أنفسنا من هذه النوبات.
0: طبعا هذا السؤال مهم، اللي هو الأعراض النوبات القلبية أو الأزمات القلبية. الأزمات القلبية ممكن تظهر بأعراض، أعراض اللي هو مثلا ألم في الصدر، ثقل، عبارة عن ثقل في الصدر أو حرقان في الصدر أو ضغط على الصدر، الألم يروح إلى كتفك الأيسر أو كتفك الأيمن أو الاثنين الأكتاف، أو يروح إلى فكك أو يروح إلى الظهر. طبعا هذا عرض نمطي يسموه يعني مثالي يجي المريض فيه.
1: نعم.
0: تمام. وطبعا هو فيه تفاصيل كثير، ولكن هو ده الألم بشكل عام يعني. تمام. هذا لازم أنت تروح للطبيب، و ما تفسر ان هذا الكلام وتبقى تقول لدي. وطبعا ممكن يجي لك بصوره حرقان، نفس الوصف هذا يجي لك بصوره حرقان، حرقه بنفس الحرقه حق الادي، وهي اصلا ازمه قلبيه يعني.
1: نعم.
0: ممكن يجي لك بضيق تنفس، ممكن يجي لك باغماء.
1: نعم.
0: باغماء. انا ما بقول لك انك انت تشخص الازمات القلبيه انت كمريض، لا، انت الاعراض هذه اللي تحصل لك، هذه اللي ذكرتها من الم الصدر، من اغماء، من تسارع نبضات القلب وخفقان، دوار، طبعا حين نفسه خوف المريض انه يكون عنده شيء، يحاول يفسر هذه الاعراض بحاجات تانية غير اللي مفروض انها.
1: نعم. نعم بكل تأكيد.
0: ايوه.
1: نعم.
0: فانت مش مهمتك كانسان انك انت تشخص المرض، لا.
1: نعم.
0: انت روح وش قول يا دكتور انا يحصل لي كذا كذا كذا كذا كذا.
1: نعم.
0: احيانا يجي المريض اللي عندك يقول لك يا دكتور انا عندي الحموضه هذه تحصل لي.
1: نعم.
0: طيب ايش انت تشعر؟ اشعر بحموضة أشعر بمتنة. أنت تشعر بإيه؟ ما لك دخل هذه حموضة، ولا أنت إيش اللي تحسها يعني؟ فدي الفكرة يعني. فهو حاط في باله أن دي حموضة وهي مش حموضة يعني.
1: نعم.
0: فهذا

0: هذا الحاجات المهمة، لأنك أنت اللي ما تتجه في يعني صور تجي غير نمطية،
1: نعم.
0: يعني غير مثالية يعني،
1: نعم.
0: هذول خصوصا كبار السن ما يفسر لك المرض نفسه الألم. طيب يشرح لك.
1: السلام عليكم.
2: هلا باقي.
1: حياك الله اخي الكريم، تعرف عليك.
2: نشكر الدكتور على هذه المعلومات. انا عندي قلب.
1: من معي يا اخي الكريم؟
2: انت ابو اكرم.
1: حياك الله ابو اكرم، تفضل.
2: الله يحييك يا اخي. انا منتكد يعني، هل يعني القلب هل فيه فوائد من الحزامه، من سحب الدم مثلا؟ هل يعني فيه تصفيه من نقاط الدم يعني؟
1: نعم.
2: هذا السؤال وشكرا.
1: شكرا لك ابو اكرم، شكرا لك. تفضل دكتور.
0: طبعا السؤال ده، طبعا الحجامة هي يعني ممكن تعتبر سنة من سنن الرسول عليه الصلاة والسلام،
1: صلى الله عليه وسلم،
0: وما فيش خلاف عليها طبعا يعني. وفي دراسات عملت على الحجامة تمام، وأثبتوها فعلا علميا فوائدها، سواء كان للقلب، فوائدها للمفاصل، في الالتهابات، لأمراض الصدر وغيرها. ولكن اولا كم مرات ممكن يعني، كم مرات تعمل المفروض يعني، يعني سنه الرسول عليه الصلاه والسلام، كم حجامه في السنه مثلا تعمل؟
1: نعم.
0: دي لازم نحن نتاكد منها.
1: اعتقد مره واحده.
0: مره واحده اعتقد.
1: نعم
0: نعم، حتى المعلومه اللي عندي اعتقد انها مره واحده.
1: مره واحده. نعم.
0: طيب دي واحد. الحاجه الثانيه انها لازم تعمل في ظروف صحيه سليمه، يعني الادوات المستخدمه في الحجامه لازم تكون معقمه، لازم تكون، بل بالعكس أنا حتى المعقمة هذه برضو كيف التعقيم، ولكن في أدوات تكون جاهزة تمام، يعني قابلة للاستخدام مرة واحدة، تأخذها من الصيدلية وتعملها بيدك، تأخذها وتشتريها وتجيبها، قدها هذه معقمة صحيحة يعني. أما هو هذا
1: تستخدم لمرة واحدة،
0: لمرة واحدة وترمى.
1: ترمى.
0: أما هو اللي عنده هذا الحجامة وهو يعقم بأي طريقة، الله أعلم. هذه بصراحة ممكن أمراض كثيرة تنتشر عبرها، ممكن حتى الإيدز ممكن ينتشر.
1: نعم.
0: حتى التهابات الكبد الوبائية ممكن تنتشر عبرها يعني.
1: نعم.
0: فهذه النقطة المهمة اللي دائما أنا أنوع عليها يعني. النقطة الثالثة، في مرضى ممنوع عليهم أن يعملون الحجامة، مريض قلب وعامل دعامات وبياخذ أسبرين وبياخذ كلوبيدوغريل، الأدوية هذه المسيلة، أو مريض عنده صمام اصطناعي وبياخذ ورفرين دواء السيولة، لا يمكن أنه يعمل الحجامة. في نقطة أخيرة، في ناس بيسووها كثير الحجامة، 3 مرات 4 مرات، وبيجون لعندنا العيادة عندهم ضعف في الدم، يوصل دمه 7 8، لما تجي تفحصه وتأخذ تاريخ المرضي منه ما تلاقي فيه سبب مثلا نزيف عنده ولا كذا ولا تقول له أنت تحجم، يقول لك أيوة أنا حل. كم مرات تحجم؟ يقول لك 4 مرات في 3 أشهر ولا في 6 أشهر، كثيرة
1: بكل تأكيد.
0: فلا نحن لا ننح الحجامة زي ما قلنا هي مفيدة وأثبتت دراسات كلها بفائدتها، ولكن تأخذ بهذه المعايير. نعم
1: نعم. سحب الدم هل يفيد القلب؟
0: سحب الدم مش أي حد لازم يسحب دم، في ناس يعني يحتاجوا أنه يسحبوا دم يعني.
1: نعم.
0: هذا الإنسان اللي عنده دم زائد يعني الحق الاتش بي أو الهيموغلوبين،
1: نعم،
0: يعني أكثر مثلا من 17 18 19، تمام، هذا يعتبر مرضي يعني، هذا مرضي يسموه له اسم يعني، هذا الناس ممكن أنهم يسحبون دم. أما أي حد بيجي بيسحب يعني عدة مرات، قصدي لو احتاج له ودمه 15 وما فوق، وصاحب المختبر سواله الفحص وقال له أنه دمه تمام ممكن يسحب منه، لا يمنع أنه يسحب، لكن كثرة السحب السحب السحب ممكن تقل الدم حقه.
1: نعم. مداخلة جديدة. ألو السلام عليكم. حياك الله.
3: محمد كرامة،
1: أهلا وسهلا بك، تفضل.
3: أبغى دكتور.
0: حياك الله، اهلا وسهلا.
3: حول تكلمت البلان حول المتنة والمتنة. طبعا ايش يعني بتكلم حول المتنة اذا كان يعني موجودة، وايضا صاحب المتنة واللي بيشيل المتنة والضغط عادي يا دكتور. بغينا نصيحة او يعني معناته يعني انا يعني في رأي في شيء عندك دكتور، بغيناك تتكلم عن هذا الموضوع والضغط عادي. طبعا خاصة البحر دي عندكم طريال من اهل البحر يعني ما شاء الله عليكم اهل البحر. وانا هذا كلام حول هذا الموضوع وعلاقته بالقلب بالضبط يعني هذا الشيء. جزاك الله خير دكتور.
1: شكرا لك. شكرا. واضح دكتور.
0: تقريبا فهمت الفكرة من كلامه يعني. وطبعا نحن صيادين ولا فخر يعني.
1: أكيد أكيد المكلة كلها صيادين.
0: صيادين يعني. نعم وأنا نعم. ابن صياد ولا فخر يعني.
1: نعم نعم.
0: طيب الموضوع المتنة اللي ذكرها واللي قضوها
1: ومش عارف
0: لها علاقة بالقلب.
1: نعم.
0: المتنة هي إيه يعني؟ إيش هي المتنة يعني؟ المتنة هي التهاب في العضلة عضلة الكتف. اللي وراء هو التهاب عضلة هي عضلة والعضلة هذه والعضلة هذه عبارة عن إيش؟ عبارة عن لحمة لحم يعني وفيها أوردة دم يعني أوردة وشرايين وفيها أعصاب فيحصل أحيانا التهاب وممكن يكون الالتهاب هذا حاد وممكن يكون مزمن. طبعا أنا ما بعطي التفاصيل كثير عن موضوع المتنة لأن موضوع المتنة ما يخص القلب لكن هذه الفكرة البسيطة حول المتنة يعني. وممكن تجي فعلا ألم في وراء يعني. طبعا المشكلة انه ليش دائما نحن ليش نربطها بالقلب لانه في اعراض القلب اللي هو الم الصدر يجي في وسط الصدر ويروح الى الظهر ممكن يروح الى نفس المكان حق التهاب المتنة.
1: نعم.
0: تمام.
1: نعم.
0: وهو الم جاي من القلب يعني.
1: نعم.
0: جاي من القلب فالمريض يفسر هذا الالم انه ده الالم الم
1: متنة.
0: الم متنة.
1: نعم.
0: وهو مش متنة وقلنا الكلام هذا يعني وقلنا لو المتنة تشتكي كانت تكلمت واشتكت من كثر ما تحميلها الموضوع يعني.
1: نعم.
0: تمام. فهو ده انه يعني الالم القلب ممكن يروح الى هذا المكان تمام ويفسر تفسير اخر من المريض
1: انها متنة.
0: انها متنة. طبعا المريض ايش يسوي يروح
1: نعم
0: زي ما قال الاخ هذا انه يروح الى الى الى, الى اي واحد هذه يقض له المتنة. القضة المتنة هذه مشكلة مشكلة نعم. يعني طبعا هو قضته طبعا اللي يقض برجله واللي يقض مش عارف ايش والحمل كله بعضهم حتى في البيت يعني
1: نعم.
0: يخلي الحد يطلع على ظهره يخلي بيته نعم. ولا يخلي كده طبعا هذا المش مضر. هو ممكن يحس في الاول في ارتياح ولكن بعدين يتحول هذا الالتهاب الى التهاب مزمن
1: نعم.
0: تمام. وانا اذكر حالة
1: نعم.
0: وانا طبيب عام
1: كنت
0: في الجراحة في
1: نعم.
0: سنة كده في جراحة انه جت حالة عندها تجمع دموي في نفس مكان المتنة هذه تمام
1: نعم.
0: تجمع دموي دم يعني والتهاب. ايش الموضوع؟ الموضوع انها راحت وقضت المتنة وصار لها نزيف في نفس المكان هذا وتعرضت لعملية جراحية تصفية هذا النزيف وفتحه
1: نعم.
0: وكذا
1: نعم.
0: ففكرة المتنة والقض طبعا هذا لو فعلا المريض هذا ما عنده قلب بس عنده التهابات في العضلة هذه المتنة عنده التهابات هذه علاجها عند الطبيب علاجها ممكن يكون بتدليك بسيط تدليك بسيط يعني
1: نعم.
0: تأخذ علاج تأخذ بزيت زيتون
1: نعم.
0: مراهم وكريمات يكون فيها تدليك. أما هذا القبض ويطلع عليك فهذا بصراحة ما ينصح به
1: نعم.
0: الواحد يدخل فيه مشاكل يعني. نعم.
1: طيب تحدثنا في الجزء الأول عن النوبات القلبية نتحدث بجزئية السكتات الدماغية ولكن بعد ما نأخذ هذه المداخلة. السلام عليكم.
4: عليكم السلام.
1: السلام تعرف عليك؟
4: أنا عبد الله سعيد.
1: عبد الله سعيد مرحبا بك يا عبد الله.
4: حياك الله. حياتي لك للدكتور.
1: حياك الله
4: سعيد. دكتور ذكرت حول المخيل المجال في المستشفى العرب. يأتي يوم يعني هل هو يوم يومين بالتحديد أي يوم كيف عملية التسجيل لو المخيم عشان لا تعرف يعني. السؤال الثاني ذكرت عن الزيوت.
1: هل استثنى
4: من
1: زيوت
4: زيت الزيتون
1: وزيت
4: السمسم؟
1: شكرا لك عبد الله سعيد. شكرا لك واضح دكتور.
0: نعم شكرا جزيلا. بالنسبة للسؤال الأول طبعا إن شاء الله تعالى بيتم الإعلان عن المخيم وتحديد اليوم تمام يعني هل هو يوم يعني هو طبعا بيكون ممكن يكون الثلاثة والأربعة مهم بيكون في إعلان إن شاء الله تعالى بي بي بي بالتحديد يعني
1: نعم.
0: اليومين وكذا يعني
1: نعم
0: ده النقطة. وبيكون طبعا في رابط للتسجيل وتليفون وكذا بإذن الله تعالى. السؤال الثاني كويس انك انت برضو ذكرت هذا الكلام. طبعا الزيت الزيوت مش كل الزيوت نحن بنتجنبها لا كزيوت طبخ كزيوت طبخ ممكن يعني ممكن دوار الشمس ممكن زيت الذرة هذه مناسبة للطبخ. زيت الزيتون وزيت السمسم طبعا هذه من احسن الزيوت يعني وطبعا على راسه هو زيت الزيتون. زيت الزيتون طبعا له فوائد كثير جدا وذكر شجره الزيتون في القران يعني ومن ضمن فوائد زيت الزيتون المتعددة يعني متعددة فوائده تشمل كثير يعني مشلة القلب بس ومشلة تقليل الدهون يعني هو مش انه خالي من الدهون بس لا هو برضو بيقلل الدهون في الدم وهذه ميزة مهمة وميزة
1: وأعتقد أنها مفيدة للضغط أيضا زي الزيتون
0: طبعا له فوائد لا. كثير جدا بس أقصد أنه مثلا زيت السمسم هو خالي من الكوليسترول
1: نعم
0: تمام هذا طبعا نافع وما في أي مضرة منه
1: نعم
0: ممكن يتحط على فول يتحط على أكل وكذا لكن زيت الزيتون هو مش أنه بس ما فيش فيه دهون ضارة لا وبيقلل كمان الدهون في الدم
1: جميل
0: فأنت لازم يكون من ضمن نمط الحياة اللي يتكلم عليه الأستاذ علي أنه يكون عندك في البيت زيت زيتون تحط في فول تحط له في سلطة تحطه على فاصوليا
1: نعم
0: الطبخ بزيت الزيتون يعني فيه تحفظ شوية يعني لأنه زيت الزيتون بيتأثر بالنار كثير يعني ممكن لما يكون فيه يعني طبخ بسيط وكذا ممكن ولكن أغلب الحاجات ممكن يضاف يعني زيت الزيتون ممكن حتى يشرب زيت الزيتون عكس يعني من ضمن الفوائد أنك أنت
1: ملعقة الصباح
0: جيبك زيت زيتون بس طبيعي يكون طبيعي 100%
1: بكر
0: وتأخذ الصباح وتأخذ المساء منه وفحصل الكوليسترول بعد شهر ولا بعد شهرين فعلا بتلاقي انه في بيقل الكوليسترول جدا
1: نعم ناخذ فاصل من ثم نواصل هاتف الاستديو 30292929 عنوان حلقة هذا الأسبوع من برنامج صحتك بالدنيا حافظ على قلبك الحلقة الثانية ضيف الحلقة الدكتور الفاضل أسامة علي بن زيدان اختصاصي أمراض القلب والقصر القلبية بمستشفى العرب المحاضر بكلية الطب جامعة حضرموت.

0: دكتور، زيوت المهدرجة هي ملأة طبعا. الأسواق ملأة بهذه الزيوت، وطبعا على رأسها زيت النخيل، هذا الذي يوجد في كل مكان وسعره معقول، والهذه يلجأ الناس لشرائه، بينما الزيوت الأخرى زيت عبات الشمس مثلا وزيوت الذرة دور الشمس
1: درة
0: نعم هذه قالية نوعا ما
1: طبعا.
0: وهذه يفضل الإنسان البسيط طبعا الذي دخله محدود، يعني يفضل هذه الزيوت زيت النخيل وغيرها من الزيوت التي لها أضرار كثيرة أعتقد على الجسم.
1: هو صراحة ممكن يقدر الإنسان يأخذ زيت الذرة أو زيت دوار الشمس، يعني نحن مشكلتنا ليش نأخذ زيت النخيل الأسطول الكبير أو هذه
0: للقلي،
1: طبعا لأنه نحن مقليات عندنا كثير يعني
0: نعم.
1: فأنت ممكن تقلل بالمقابل أنك تأخذ زيت الذرة أو زيت دوار الشمس وتقلل من المقليات هذه الكثير يعني
0: نعم،
1: وهذه بتفرق معك في صحتك، بتفرق معك حتى في الكوليسترول في الدم، بتفرق معك كده يعني
0: نعم. الزوزية الأخرى فيما يتعلق بالسكتات الدماغية، ما هي السكتات الدماغية وكيف هي ممكن تجنبها؟
1: طبعا السكتات الدماغية هي يعني مخاطر، المخاطر اللي تكلمنا عليها هي نعم. مخاطر لأمراض القلب، السكتات القلب، وبرضه هي مخاطر للجلطات الدماغية أو السكتات الدماغية
0: نعم.
1: السكتات الدماغية هو أن المريض يجي لك بجلطة دماغية أو بنزيف دماغي يعني وشلل سواء كان نصفي أو كذا يعني. تجنبك للمخاطر اللي نحن تكلمنا عليه برضو أنت ممكن تتجنب نفس الكلام بالنسبة للسكتات الدماغية، ولكن أنت سكوتك عن عن عن هذه الأعراض اللي بتجي لك، القلب يعطيك تنبيه،
0: إنذار مبكر،
1: إنذار عن ارتفاع ضغط عالي عندك،
0: إنذار مبكر،
1: إنذار عندك صداع، عندك صداع وما في تفسير لك للصداع، ولا روح تتأكد انت من ضغطك يعني
0: نعم.
1: فكل ما جالك صداع تاخذ حبه بنادول وكذا، لا ده ممكن يكون المريض عنده ارتفاع في ضغط، ممكن يجي لك بنزيف الدماغ او يجي لك
0: نعم. وغيره نعم. دكتور، من امراض القلب عضله القلب، قصور في عضله القلب، صلب الشرايين، قصور القلب، أمراض الشرايين بشكل عام، هذه مجموعة من أمراض خاصة بالقلب
1: نعم.
0: كيف نتجنبها وما أسبابها؟
1: طبعا هي الأسباب هي نفسها، هذا اللي قلناها المخاطر هي
0: نعم.
1: برضو تعتبر أسباب لأمراض القلب وللسكتات القلبية
0: نعم.
1: وللذبحات وغيرها يعني. اعتلاء عضلة القلب أسباب كثيرة
0: نعم.
1: واحدة منها انسدادات الشرايين
0: نعم،
1: وممكن يكون ارتفاع الضغط الغير منتظم عندك
0: نعم.
1: ممكن يكون بيأثر على العضلة، السكر، ارتفاع السكر بيأثر على العضلة، الهرمونات، هرمونات الغدة الدرقية
0: نعم.
1: يعني اعتلال هرمونات الغدة الدرقية ممكن يأثر على عضلة القلب. طبعا هذا الموضوع موضوع كبير وأسبابه كثيرة، يعني مواد كيماوية، مثلا في مواد كيماوية بتأثر على عضلة القلب.
0: كيف
1: الكيماوي مثلا اللي يستخدم لي، في انواع من الكيماوي يستخدم لأمراض السرطان
0: نعم.
1: ممكن بيأثر على يعمل اعتلال عضلة
0: القلب.
1: في مواد كيماوية يعني مثلا رش مبيدات، مثلا في مبيدات سامة مثلا ممكن
0: نعم.
1: يأثر، ممكن تؤثر على عضلة القلب تمام. وهذه يعني اكتشفناها وعمل الدراسات على اصحاب القات يعني، وعمل دراسات في صنعاء للناس المخزنين يعني
0: نعم.
1: فوجدوا انه في نوع من اعتلال عضلة القلب يحصل، سواء كان من القات نفسه او من اللي المواد اللي ترش عليه
0: نعم.
1: المواد الكيماوية، الكحول مثلا، الكحول ممكن يأثر على عضلة القلب، يعمل نوع خاص من اعتلال، وغيره
0: أسباب، الخمور بشكل عام،
1: اسباب كثير
0: نعم. تصلب الشرايين دكتور، هذه من الأمراض الشائعة، ما هي تصلب الشرايين وما هو تصلب الشرايين واسباب هذا التصلب؟
1: تصلب الشرايين هو يعني هو الانسدادات اللي بتحصل في الشرايين يعني
0: نعم.
1: ترسب الكوليسترولات على الجدار، جدار الشريان، وتتكون كتلة على جدار الشريان، هذه الكتلة مكونة من دهون، مكونة من خلايا التهابية
0: نعم.
1: هذه الكتلة تكبر وبتعمل انسداد على الشرايين وبتحصل مرض انسدادات الشرايين
0: نعم.
1: التصلب الشرايين هي خطوة أولى قبل ما تحصل الأزمات القلبية. تصلب الشرايين هو هي خطوة أولى قبل ما تحصل أزمات القلب
0: نعم. السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: أستاذ علي كيف حالك؟
0: حياك الله أخي الكريم، تعرف عليك؟
2: مختار الشيخ أبو بكر.
0: حياك الله أخي مختار، تفضل. أهلا وسهلا بك.
2: حياك الله. الدكتور سامة موجود معك.
1: نعم
0: نعم دكتور سامي شحم ولحمة.
1: نعم
2: حياك الله دكتور. كيف حالك دكتور سامي؟
1: تمام الله يحفظك حياك الله.
2: عرفتنا مختار عبد الرحمن الشيخ.
1: ايوه عرفتك عرفتك حياك الله مختار.
0: هو زميل في الجامعة.
1: ايوه عرفتك حياك الله. كيف حالك انت؟
2: نحمد الله على كل حال. شرفت لداعه وضيف عزيز على قلوبنا ان شاء الله.
1: الله يحفظك وانا اسعد حياك الله.
2: حياك الله. عفوا انا بسالك الدوام اللي تحت العياده حقك الساعه كم تكون موجود في العياده؟
1: انا موجود في مستشفى العرب يوميا المساء.
2: يوميا المساء
1: ما عدا الخميس والجمعة، وعندي يومين الصباح. يوميا ما عدا الخميس والجمعة مساء.
2: يعني اليوم موجود ان شاء الله.
1: ان شاء الله عندي يومين برضه في حضرموت الصباح السبت والأحد.
2: السبت والأحد خلاص انا بجيك ان شاء الله.
1: ان شاء الله. اهلا وسهلا فيك يا مختار.
0: شكرا لك يا مختار. شكرا لك.
1: يا اهلا وسهلا يا
0: دكتور. امامنا دقيقتين من نهايه وقت البرنامج. ما هي نصايحكم لتجنب امراض القلب؟ طبعا اليوم غدت امراض القلب شائعه، ولكن ناخذ هذه المداخله عبر الجوال. الو السلام عليكم. السلام عليكم. الو. طيب ما هي نصايحكم دكتور لتجنب امراض القلب عامه، سواء كان للرجال او الشباب او النساء؟ والبعض تحدث انه نسبه امراض القلب للنساء محدوده اعتقد مقارنه بالرجال، هذه معلومة صحيحة؟
1: والله هي
0: أو متساوية
1: يعني، هما يعني فعلا خصوصا أمراض تصلب الشرايين وسداد الشرايين أنه الرجال أكثر من النساء، الرجال أكثر من النساء، ولكن بعد سن الطمث بعد سن
0: اليأس
1: هذا
0: نعم.
1: وتوقف الدورة الشهرية
0: نعم
1: يتساووا في
0: يتساووا الرجال والنساء.
1: يتساووا الرجال
0: هذه نوع من العدالة.
1: بالعكس
0: العدالة الإلهية.
1: بالعكس إنه النساء يعني يذكروا إنه لازم تنتبه للأعراض حق النساء، لأنه أحيانا النساء ما تعطيك العرض الأساسي يعني.
0: نعم كيف؟
1: يعني مثلا شكواها تكون شكواها مش موجهة مثلا مثلا ألم الصدر وكذا، ما تكون شكواها كذا مثالية نمطية، فلازم تنتبه لها يعني.
0: نعم نعم نعم.
1: زي مثلا كبار السن، زي مثلا مريض السكر، هذول يجي لك بأعراض غير نمطية يعني، ممكن أحيانا يكون صامت يعني.
0: نعم. إذا ما هي نصيحتكم نحن في ختام الحلقة؟
1: والله نصيحتي لكل إنسان إنه يحافظ على قلبه، وإنه يعني على صحة قلبه طبعا بالكلام اللي ذكرناه وبالحاجات البسيطة اللي ذكرناه. ودائما أؤكد أقول لا تتجاهل أي عرض من أعراض القلب، لا تتجاهل أي عرض من أعراض القلب.
0: نعم.
1: اذهب وروح واعرف إيش ترجمة هذا العرض، يعني إيش هذا اللي أنا أحسه يعني.
0: نعم.
1: لا لا لا تبقى تفسر هذا العرض من نفسك انت يعني.
0: الجرثومة المعدة
1: الحموضة وجرثومة المعدة وغيرها. لا اذهب وروح للطبيب
0: افحص،
1: خليها في الاخير تطلع عندك حموضة مش عندك
0: قلب، او جرثومة المعدة
1: او جرثومة المعدة. وجرثومة المعدة هذه قصة ثانية تحتاج لحلقة ثانية
0: ان شاء الله باذن الله تعالى. طيب دكتور، طبعا نحن نعيش في وطن الهموم كثيرة
1: طبعاً،
0: والحروب أكثر
1: طبعاً.
0: وكل ما يتعلق بهموم الحياة له تأثير بكل تأكيد على نفسية
1: أكيد
0: الشخص
1: أكيد.
0: هل هذه الهموم أحيانا البعض يأخذها بجدية يعني زايد على اللزوم، يعني هموم الحياة، تأخر مرتبات، الغلاء الفاحش، الكهرباء،
1: الاسترس يعني.
0: نعم الاسترس. هل لها تأثير على نفسية الإنسان وهو في نهاية المطاف جودة القلب؟
1: صحيح. نحن ما حبينا ندق هذا الوتر ولكن هو واحد من المخاطر لأعراض القلب اللي هو الاسترس، التوتر والقلق النفسي الموجود يعني.
0: نعم.
1: وما أكثره.
0: نعم.
1: في هذه اللحظات. ولكن بصراحة يبقى اليقين بالله سبحانه وتعالى، بالمكتوب.
0: نعم.
1: الرضا بالمكتوب والإقبال على الله سبحانه وتعالى هو المطمئن يعني، وهو المريح.
0: نعم.
1: للإنسان في ظل هذه الهموم كلها يعني، في الأخير أنت ما بيوصلك إلا اللي يكتبه الله لك
0: بكل تأكيد.
1: نعم.
0: كلمتك جميلة دكتور.
1: شكرا.
0: جميلة ومقنعة. نعم. وأتمنى تكون بردا وسلاما على المستمعين.
1: نعم. نعم.
0: والمستمعات. وطبعا هي الهموم هموم الحياة كثيرة، وعلينا أحيانا لا نأخذها بجدية زايدة على اللزوم أو نتحمل بهذه الهموم.
1: نعم.
0: هي بكل تأكيد زائلة بإذن الله
1: طبعاً.
0: تعالى زائلة
1: طبعاً.
0: ويعود وطننا في أمن وسلام ورقي بإذن الله تعالى. دكتورنا أشكر لك جزيل الشكر على حضورك استودعات الإذاعة هذا اليوم، يوم طبعا عطلة رسمية وموجيك الإذاعة. أشكرك جزيل الشكر على كل هذه المعلومات الكبيرة والمهمة التي قدمتها للمستمعين والمستمعات بالمجان. شكرا لك دكتور.
1: شكرا.
0: حياك الله. نلتقي بك في مرات قادمة في مواضيع أخرى تتعلق في مجال تخصصكم بإذن الله تعالى.
1: شكرا لك أستاذ علي، وشكرا للطاقم الإذاعة، وإن شاء الله نكون قد أوفينا بكلامنا.
0: ما قصرت.
1: الحمد لله.
0: حياك الله. أعزائي المستمعين، حتى لقاء قادم، لكم تحياتي علي صالح باقي، وتحيات المخرج سالم بلقديم. نلتقي بكم الأسبوع القادم. إلى اللقاء في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

متابعينا في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم إلى عرض الأنباء من إذاعة المكلا. دعا فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي أبناء الشعب اليمني إلى التعبئة العامة والنفير الوطني والالتفاف حول قواتهم المسلحة والأبناء والالتحاق بصفوفها عبر القنوات الرسمية والإسهام بكل ما يستطيعون في الدفاع عن جمهوريتهم ومؤسساتهم. كما أعلن رئيس مجلس القيادة في خطاب للشعب بمناسبة ذكرى ثورة 26 من سبتمبر المجيدة فتح باب العودة الآمنة إلى صف الجمهورية والشرعية الدستورية انطلاقا من مسؤوليات الدولة في حقن دماء اليمنيين ووضع حد للحرب ومنع أعمال الثأر والانتقام. أجرى فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي أمس الجمعة اتصالا هاتفيا بأخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، وبحث الرئيسان العلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين ومستجدات الأوضاع في اليمن والمنطقة والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وعرب فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي عن بالغ تقديره لأخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي ولجمهورية مصر العربية قيادة وحكومة وشعبا على مواقفها الأخوية الثابتة إلى جانب اليمن وشعبه وقيادته السياسية. رفع دولة رئيس مجلس الوزراء دكتور شائع محسن الزنداني برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس مجلس القيادة الرئاسية الدكتور رشاد العليمي وأعضاء مجلس القيادة وإلى كافة أبناء الشعب اليمني العظيم في الداخل والخارج بمناسبة الاحتفالات بالعيد الوطني 64 لثورة 26 من سبتمبر الخالدة. وعبر دولة رئيس الوزراء باسمه ونيابة عن أعضاء الحكومة عن أسمى آيات التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الوطنية الخالدة التي جسدت تطلع الشعب اليمني إلى الحرية والكرامة والمواطنة المتساوية وأسست للنظام الجمهوري باعتباره خيارا وطنيا لا رجعة عنه. بحثت وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين الدكتورة أفراح الزوبة أمس مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع يونبس خرقي موريرا دا سيليفا أوجه التعاون وسبل دعم أولويات الحكومة اليمنية في المجالات التنموية والخدمية بما في ذلك تعزيز البنية التحتية وتحسين الخدمات الأساسية ودعم مشاريع التعافي والتنمية المستدامة بما يخدم المواطنين ويعزز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات الإنسانية والاقتصادية. أكدت الجمهورية اليمنية أن الوقاية من الأوبئة والتأهب لها والاستجابة لها مسؤولية مشتركة مشددة على أن تحقق الأمن الصحي العالمي يتطلب منظومة أكثر استعدادا وإنصافا وتضامنا تستند إلى نظم صحية وطنية قادرة على الصمود والاستجابة السريعة. جاء ذلك في كلمة اليمن التي ألقتها وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين دكتورة أفراح الزوبة أمس أمام الاجتماع رفيع المستوى بشأن الوقاية من الأوبئة والتأهب لها المنعقد على هامش أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وأوضحت الوزيرة زوبا أن جائحة كوفيد 19 أثبتت أهمية تعزيز الجاهزية الصحية قبل وقوع الأزمات وضمان الوصول العادل إلى اللقاحات والأدوية ووسائل التشخيص، لافتة إلى أن الحكومة ممثلة بوزارة الصحة العامة والسكان تعمل بالتعاون مع شركائها ووكالات الأمم المتحدة على تعزيز القدرات الوطنية في مجالات الوقاية والكشف والاستجابة رغم التحديات التي تواجه المنظومة الصحية. مستمعينا في كل مكان، قدمت لحضراتكم عرض الأنباء من إذاعة المكلا، حرره من إدارة الأخبار سالم محروس، نفذه عبر الهواء مباشرة سالم بلقدي. تحياتي لكم مدينة باكود وإلى اللقاء.

0: أطفالنا الأعزاء، ابتعدوا عن الأماكن المجهولة، وإذا وجدتم أي شيء غريب على الأرض توقفوا فورا وابتعدوا عنه، وأخبروا أهاليكم أو أي شخص بالغ فورا. كونوا بأمان واحموا أنفسكم وأهاليكم وأصدقائكم. الإخوة والأخوات، قبل عودتكم إلى منازلكم بعد النزوح عليكم التنسيق مع السلطات المحلية أو فرق المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام للتأكد من أمان المنطقة. وفي حالة عثور على أي أشياء مشبوهة لا تقتربوا منها أبدا، غادروا المكان فورا وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. سلامتكم تأتي بالوعي والحذر.
1: عبد المنعم مدبولي.
2: صفاء أبو سعود.
1: نبيل السيد.
2: بالاشتراك مع توفيق الدئن.
3: كاراتيه كاراتيه كاراتيه كاراتيه كاراتيه كاراتيه.
4: تعال شوف عبدو كاراتيه، تعال شوفه بيعمل ايه.

0: كلمات حسين السيد،
1: ألحان منير مراد.
2: وتزين نحلة اجرف الفتلة ومأزجز من 26 بيخش في قرطة يعجنها قرطة وإيدي ورجليه في الهوى طايحين
3: كمل ولا حصل ايه لما تعلمت الكاراتيه.
0: تأليف وحيد حامد،
1: إخراج أحمد شوي.
3: بابا.
2: نعم.
3: ألف سلامة يا بابا ليك، مالك؟
2: أنا كويس يا هلا بنت، ربنا موجود وله في ذلك حكم.
3: يا بابا أنت باين عليك تعبان قوي.
2: أصل كنت عند الدكتور.
3: يبقى أكيد خدت حقنة.
2: مش اسمها حقنة يا هلا.
3: مال
2: إيه؟ حقنة إيه؟ دي
3: أنا في حياتي ما شفتش حد يرجع من عند الدكتور تعبان كده أبدا.
2: أبوكي أنا دكتور، لكن إيه؟ لما يحب يخدر المريض مش بمخدر.
3: مال إيه؟
2: عنده تمرجي يا بنتي اسمه عشماوي.
3: يا ساتر.
2: إيده بسم الله ما شاء الله يضرب الضربة وهي الضربة، المريض يروح في غيبوبة تامة لمدة سنة.
3: سنة؟
2: بابا. نعم. أنا داخل استريح يا بنتي، أنام.
3: بابا.
2: نعم.
3: أنا اتفقت أنا وشريف.
2: اتفقت أنت وشريف على إيه؟
3: السينما، هنروح السينما النهاردة.
2: النهاردة إزاي بس؟ وأنا مهروس كده، هرس على إيد عشماوي.
3: أيوة بقى يا بابا، مش أنت اللي قلتلي وشريف خلاص حجز التذاكر، وهو بالمرة بقى تتكلموا مع بعض شوية، أصله هو عاوز يسمع وجهة نظرك فيه.
2: الحقيقة هلا بنتي أنا يهمني أمر شريف بتاعك ده.
3: هو حيكون مستنينا في الكافيتيريا اللي جنب السينما.
2: كويس.
3: نقعد كلنا مع بعض ساعة قبل ميعاد السينما.
4: وانا طيشة.
2: صح.
4: مش كده؟
2: أي.
4: سيما وكافيتيريا ووجهة نظر، وانا من كل ده
2: عواطف.
4: فين؟
2: عواطف، اعملي معروف، مالكيش دعوة بالمسائل دي، عواطف.
4: وماليش دعوة ليه يا سعبد ربه؟
2: البت ما صدقت لقيت شاب كويس وفيه بينهم وبين بعض اخد وعطه باسلوب عصري. يا عواطف.
4: عصري؟
2: ايوه.
4: يعني ايه بقى اسلوب عصري؟
2: يعني انت مالكيش دعوة بيه.
3: أيوة.
2: الحكاية مش ناقصاكي تعملي اسفين بين الواد والبنت يمسكوا في خناق بعض. استريح انت.
4: يا خبر عبد ربه.
2: نعم.
4: الكلام اللي انت بتقوله ده تعاقب عليه.
2: هي كده الجواز الناجح، الناجح قوي لازم يكون بعيد كل البعد عن آراء الستات وخاصة اللي زيك يا عواصف.
3: صح.
2: الأسلوب العربي العصري اللي انت ما تفهمهوش.
4: مين قالك ان انا ما فهمهوش؟
2: أكبر دليل على كده يا عواصف انك بتمدي ايدك عليا، وده عيب. عيب يا عواصف.
3: بابا.
2: عيون بابا.
3: ما تتصورش سعادتي قد ايه لما بسمعك بتتكلم.
2: جد يا هلا.
3: والله يا بابا.
2: الحمد لله. الحمد لله اللي حد بيحب يسمعني.
4: كأنك بقى يا حبيبتي بتكوني سعيدة قوي وابوكي بيتكلم.
3: دي الحقيقة.
4: انا بقى مزاجي اعكنينه شوية.
2: يا ساتر.
4: هخرسه خالص.
2: يا ساتر.
4: عبد ربه تعال.
3: من فضلك يا طن.
4: تعال تعال هنا اما اقول لك يا عبد ربه.
2: والنبي والنبي.
4: تعال بقول لك.
2: اي
4: علشان تبقى تروح السيما انت وبسلامتها لوحدكم. خد
2: اي

0: هي السيمة دي فين يا هالة؟
1: في وسط البلد يا بابا.
0: والفاكيتيريا دي
1: الفاكيتيريا يا بابا
0: الفاكيتيريا دي اللي هنعمل فيها الاجتماع مع خطيبك فين؟
1: جنب السينما على طول،
0: يعني برضو في وسط البلد.
1: أيوة.
0: يا خسارة، هنواجه مشاكل كتير يا هالة، تعب كلها الحياة.
1: ايه هي بس المشاكل؟ انا مش شايفة مشاكل ولا حاجة
0: بجد.
1: والله
0: صحيح انت مش شايفة مشاكل؟
1: فعلا يا بابا.
0: ازاي هنوصل لوسط البلد؟ دي مشكلة المشاكل.
1: هنركب الاتوبيس السياحي.
2: ابو شلن؟
1: ايوه يا بابا، هو ده تلات اصفار بشرط.
0: بس ده مش سياح يا هاد.
1: ماني
0: ده اتوبيس من غير كراسي خالص ولا شبابيك ومخلع، والعجل بتاعه دايما نايم.
1: الله.
0: انا ركبت اول امبارح عطل ونزلت ازق انا والركاب 5 كيلو على مطحن.
1: يا بابا ما هو الاتوبيس السياحي كده، سياحي يعني الاجره تكون غاليه بس، لكن يمشي او ما يمشيش ده مش مهم.
0: احنا عاوزين حاجه تمشي يا هاله عشان توصلنا، ثم انه هيجي زحمه موت، البدله بتاعتي هتتكسر، الشراب هيتوسخ
1: كمان،
0: الجزمه هتتنشن، الجرافطه بتاعتي هتبقى فوطه.
1: اركب يا بابا اركب.
0: مستحيل، ده لا ولا يوم الحشر يا هالة، ده رحلة العذاب اللي بيقولوا عليها يا بنتي.
1: يا بابا انا خايفة انا نتأخر.
0: الامر لله بقى يا هالة، ناخد تاكسي. يا بنتي
1: جد يا بابا؟
0: المسائل دي ما فيهاش هزار. تاكسي يا تاكسي.
1: ده مشغول مشغول يا بابا،
0: نشوف غيره. تاكسي يا تاكسي.
1: الله، هو مش عاوز يقف ليه؟
0: غريبة. تاكسي، انت يا تاكسي يا ابن التاكسي. الله يخرب بيت ابوك التاكسي، الله يخرب بيت ابوك يا تاكسي.
1: ما فيش فايدة يا بابا،
0: احنا مش مليين عينهم ولا ايه؟ تاكسي.
1: الحمد لله
0: قصطة ابن حلال والله اللي وقف.
1: والله
2: استنى يا استاذ.
0: نعم.
2: شيل ايدك من على الاوكل.
0: نعم.
2: اوعى تفتح الباب.
0: يا ساتر يا رب، في ايه يا قصطة؟
2: احب اعرف انت رايح فيه.
0: هنروح الحتة اللي تعجبنا.
2: الله، هتهزر معايا ولا ايه؟ ولا يمكن عايز تصاحبني؟
0: انا اطول يا ابني ابقى صاحب لسواق تاكسي؟ ده يحصل لي الشرف.
2: اسر الكلام، رايحين فين؟
0: احنا رايحين السيمة.
2: بالعربي الفصيح كده، انا مش رايح السينا، انا طريق المطار. اذا كنت عاوز تروح المطار اهلا وسهلا.
0: هلا هلا يا بنت.
1: ايوه يا بابا.
0: هي السيما في المطار ولا في وسط البلد؟
1: في وسط البلد يا بابا.
0: يا قسطى يا ابني، السيما مش في المطار، السيما في وسط البلد. واحنا رايحين وسط البلد.
2: احنا بنقرا في عبس، انا بقول طريق المطار.
0: لو اعرف ليه بس هو مصمم على حكاية المطار دي.
1: بابا بابا، تاكسي تاكسي تاكسي اهو.
0: شاطرة هالة شاطرة، كتر خيرك والله يا اسطى، والله انت ابن حلال.
3: انا في الخدمة.
0: الله يسترك.
3: بس ليه شرط؟
0: هي الحكاية فيها شروط؟
3: هو شرط بسيط يعني، اصل العربية عدم مؤاخذة 4 راكب وانتوا 2.
0: ايوه.
3: هنستعلق الزبونين كده على الماشي، اركبهم معايا.
0: ليه يا ابن
3: استرزق يا اخي؟
0: ايوه، انت هتاخد حساب العداد كامل، ولازم تلاحظ ان معايا آنسة ومحدش عارف اللي هتركبه شكله ايه.
3: انتوا لكم توصلوا بس.
0: مش نوصل وبس، لا، نوصل مستريحين وبكرامتنا.
3: يا اخي انت راجل مخك ضيق، اتفضل بقى روح مشوارك انت وبنتك ماشيين.
0: اعوذ بالله.
1: بابا.
0: نعم.
1: انا خايف قوي لا شريف يقلق ونروح نلاقيه ماشي.
0: يعني اعمل ايه يا هالة؟ اشتري هليكوبتر؟ عالم عاوز الادب، عاوز يتربى بس. يا خسارة. تاكسي تاكسي.
1: فاضي يا أستا؟
2: فاضي يا جميل، اركب، خلي العربية يحصل لها الشرف.
1: ألف شكر، تعال يا بابا.
2: هي الحكاية فيها بابا؟
1: اتورطنا
2: واللي كان كان.
1: الله،
2: رايحين فين؟
0: السينما يا جميل، اطلع السينما يا جميل يا دنجوان. اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي
2: اي اي اي اي سرحان في ايه يا معلم؟
4: يعني اسرع في ايه يا ميخ؟ هو في غيره؟ كل الوسائل الارهابيه جربناها معاه ومفيش فايده.
2: الضرب؟
4: ضرب ايه ده؟ زي ما بيكون الضرب ما بيأثرش فيه، ده بياكل كل علقه وعلقه.
2: والعمل؟
4: والله انا غلب حمار يا ميخ،
2: ما نشوف له بلوى ولا مصيبه ونلزقها له.
4: صعب الحكايه دي قوي يا ميخ، مش كل الناس اللي تنفع معاها المسائل دي.
2: حتة حشيش
4: يا جدع، ما تبقاش اهبل، ده عمره ما شرب سيجارة. تفاكر مباحث هبلة؟ دول لقوا الحشيش مع عبد ربه ويقبضوا علي انا.
2: ايه رأيك في السرايا؟
4: السرايا؟ انت تقصد السرايا الصفرة مش كده؟
5: وهو باين عليه انه راجل مناخوليا.
4: والله وما عواطف مراته كمان مستعدة تشهد.
5: وسهل قوي اننا نخليه يتنرفز ويطلع من هدومه.
4: والله بس يكون البلاغ في الاسم متحضر
5: وعربية المستشفى تكون جاهزة.
4: لا والله يا فكرة هايلة، بس انا خايف يا ميخا.
5: خايف من ايه تاني يا معلم ابو العز؟
4: خايف لا يستلمني شكاوي برضه وهو في المستشفى.
5: لا لينا حبايب هناك نمنع عنه الورق والإقلام.
4: طيب أقوم أنا أوصل بقى لعواطف مراته وأفهمها وأطمنها. أصلها لازم تعمل بلاغ ولا اتنين الأول عشان المسألة تبقى مسبوكة.
5: أنت كمان تشهد يا معلم.
4: ما لازم أشهد طبعا طبعا.
6: وادي السيمة.
0: ألف شكر يا اسطى. العداد كام؟ شوف العداد يا هالي.
1: 35 قرش يا بابا.
0: العداد 35 قرش يا بلاش. اتفضل يا ابني 37 قرش هم علشان انت جدع وذوق.
6: عدم المؤاخذة انا عاوز 60 قرش.
0: ليه يا ابني اذا كان العداد عامل 35 قرش
6: وانتوا راكبين معايا؟
0: ايوه
6: عسكر المرور خدني مخالف.
0: طب ما ياخدك واحنا مالنا؟
6: مش بسببكم
0: انت اللي طلعت غلطان، مالنا احنا بقى.
6: 60 قرش يعني 60 قرش.
0: الله الله الله
6: يا عدم المؤاخذه مش هتتفرجوا على السيمه.
0: الله الله الله
6: هخلي السيمه هي اللي تتفرج عليكم.
0: ايه

0: وحيد حامد.
1: عبد كرتين.
2: أحمد شوقي.

الآباء والأمهات الأعزاء، راقبوا أين يلعب أطفالكم وانصحوهم بالابتعاد عن الأشياء الغريبة. انتباهكم يحميهم من خطر الألغام وبقايا الذخائر غير المنفجرة. وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه، لا تقتربوا منه أبداً، وأبلغوا فوراً أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. الإخوة والأخوات، عند التنقل وزيارة مناطق جديدة التزموا الطرق المعروفة والمستخدمة، واسألوا أهل المنطقة لرحلة آمنة. تجنبوا الطرق والأماكن المجهولة وغير المستخدمة. وإذا صادفتم أي شيء مشبوه ابتعدوا عنه، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. السؤال قبل السفر يحميكم من الخطر.

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر رواه مسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول الله قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط رواه مسلم وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة متفق عليه البردان هما الصبح والعصر وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا رواه البخاري وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة رواه البخاري وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر.

حقا دائما وأبدا وصدقا لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة أتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وبعثه اللهم المقام المحمود الذي وعده آمين يا رب العالمين. أحبتي في كل مكان رفع على حضراتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المكلا وضواحيها وعلى القاطنين خارج المدينة مراعاة فوارق التوقيت. الآن تستمعون إلى فرقة المسرة بتريم يا رب صلي على النبي.

0: مستمعين أحبائي في كل مكان، وبعد لحظات نقدم لكم الحديث الديني للشيخ عبد الرحمن عبد الله السقاف بعنوان ذكر الله تعالى. بعد ذلك تستمعون إلى عيدروس الجفري يا رب يا عالم الحال. الآن مع الحديث الديني للشيخ عبد الرحمن عبد الله السقاف بعنوان ذكر الله تعالى.
1: الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أيها المستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أما بعد، فقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله تعالى في كل أحيانه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أنت مأمور أيها المسلم الكريم أن تكون ذاكرا لله تعالى في صباحك ومسائك، أن تكون ذاكرا لله تعالى في كل أحيانك وفي كل ما تفعله أيها المسلم في أناء الليل والنهار من مصالح دينية أو دنيوية. ألا فاعلم أن عامة ذلك يشرع ذكر اسم الله تعالى عليه. وها هي بعض الأمور التي ينبغي أن يعلمها المسلم في ذكر الله تعالى. عليك أن تذكر الله تعالى وأن تحمده عز وجل على أكلك وشربك، ولباسك إذا أكلت عليك أن تبدأ بسم الله، وإذا انتهيت أن تقول الحمد لله، وإذا أردت اللباس فقل بسم الله، وإذا فأحمد الله تعالى أن أكرمك بهذا اللباس الطيب. وإذا أردت أن تأتي أهلك فيشرع لك ذكر الله تعالى فقل بسم الله: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. وحينما تدخل المنزل وحينما تخرج منه تذكر الله تعالى. وحينما تريد أن تدخل الخلاء فاذكر الله تعالى، وحين تخرج منه فاذكر الله تعالى. وحينما تريد أن تركب الدابة السيارة فعليك أن تذكر الله وقل بسم الله سم الله تعالى. وحينما يذبح الإنسان نسكه أو ذبيحته يسمي الله تعالى. إذن هذه الأحوال كلها تذكر الله تعالى وتحمد الله عز وجل. حينما هناك في بعض الأحوال يشرع لك أن تحمد الله تعالى عليها، حينما تعطس فتقول الحمد لله اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، حينما ترى الذين ابتلوا في دينهم أو ابتلوا في دنياهم فاحمد الله تعالى الذي فضلك على خلقه وأكرمك بالصحة والعافية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو دونكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. يشرع لك أن تحمد الله تعالى حينما تلتقي مع إخوانك فتسأله عن حاله فيقول الحمد لله، وأنت كذلك تقول الحمد لله. حينما تتجدد لك نعمة تحمد الله تعالى عليها. حينما يصرف الله عنك نقمة فاحمد الله تعالى عليها. وعلى كل حال ينبغي أن تحمد الله تعالى على السراء والضراء والشدة والرخاء، وتحمده سبحانه على كل حال. هذه الأحوال يشرع فيها أن تذكر الله، أن تحمد الله تعالى. يشرع لك أيها المسلم الكريم أن تذكر الله تعالى في سوقك، فإن السوق محل الغفلة، وتذكر الله تعالى وتقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ويشرع لك أن تذكر الله تعالى وأن تدعو الله حينما تسمع الرعد، وحينما تنزل الأمطار، وحينما تشتد هبوب الرياح فتسأل الله خيرها، وتستعيذ بالله من شرها، حينما ترى الهلال في أول بدوه فتسأل الله تعالى، تتوجه إلى الله بالدعاء وتقول اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام. يشرع ذكر الله تعالى ودعاء الله عز وجل عند الكروب وعند حدوث المصائب الدنيوية، وحينما يريد الإنسان أن يخرج للسفر، وحينما يريد النزول في السفر، وحينما يرجع من سفره، كل هذه الأحوال يشرع فيها ذكر الله تعالى. ثم عليك أن تستعيذ بالله تعالى في أحوال تلجأ إلى الله تعالى بالاستعاذة، أمرك الله أن تستعيذ به سبحانه وتعالى. يقول جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، في إنسان غضب حتى احمر وجهه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، أما إنه لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لذهب عنه كل ذلك. فأبان عليه الصلاة والسلام أنه يشرع التعوذ حين الغضب، ويشرع التعوذ حينما يرى الإنسان ما يكرهه في منامه فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإن ذلك لا يضره. حينما يسمع أصوات الكلاب وأصوات الحمير بالليل فإنه يستعيذ بالله تعالى. المسلم حينما يريد أن يعمل أمرا من الأمور فإنه يستخير الله تعالى. جاء في الحديث عن صحابة الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه، قالوا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها، فإذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم يكل الأمر إلى الله، يستخير الله تعالى ويتوجه إلى الله عز وجل بالاستخارة، ثم بعد ذلك التوبة والاستغفار على كل حال. قال الله تعالى، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. إذن خلاصة درسنا أيها الإخوة الكرام أن عامة ما يفعله الإنسان في آناء الليل والنهار من مصالح دينه ودنياه، كل ذلك يشرع ذكر الله تعالى عليه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

0: إذاعة المكلا تقدم أنا أستطيع، لأن العالم يكتمل بوجودنا جميعا، حيث نبحر معكم في رحلة في عالم الإرادة وبحث عن مكامن القوة والجمال في نفوس لم تعرف العجز يوما. أنا أستطيع، إعداد وتقديم ريم عبد الله، هندسة صوتية قائد مسلم، إشراف عام إدارة البرامج، إنتاج إذاعة المكلا.
1: أجمل سلام وأطيب تحية نبعثها لكم عبر أثير الدافي. أهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم أنا أستطيع، البرنامج اللي نفتح فيه نوافذ الأمل ونحكي من خلاله قصص تثبت أن الإرادة الصادقة تصنع المعجزات، وأن المستحيل مجرد كلمة تتهاوى أمام عزيمة الإنسان. وإذا كانت النفوس كبارة تعبت في مراده الأجسام، على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم. أهلا وسهلا بكم جميعا في هذا اللقاء الطيب، نرحب بقلوبكم الطائقة للنجاح وأرواحكم الشغوفة بالإنجاز. حضوركم معنا يضفي على حلقتنا نور وبهاء، فمرحبا بكم في رحلة جديدة من التحدي والإلهام.

مرحبا بكم مستمعين الأعزاء عبر أثير إذاعة المكلة بحلقة جديدة من برنامج الإرادة والتحدي والطموح. أنا أستطيع. لما ندور عن معنى الشغف الحقيقي والأمل اللي يكسر الحواجز، نكتشف أن القدرة مش مرتبطة بالظروف بل بتربية الذات والإصرار على النجاح. القوة الحقيقية لا تقاس باللي نملكه من أجساد أو ظروف، بل باللي نحمله في قلوبنا من يقين بأننا قادرين نترك أثر لا ينسى. اليوم نلتقي مع قصة ملهمة لامرأة استطاعت تحول التحدي لتميز وتصنع من الاختلاف بصمة فخر واعتزاز. حديثا اليوم عن البطلة والإعلامية المصرية رحمة خالد. شهدت القاهرة ولادتها في عام 1996، حيث ولدت بمتلازمة داون. لتبدأ من أول لحظاتها رحلة ليست عادية مع الحياة. ما كانت هذه البداية سهلة، لكن أمها كانت السند القوي والمحرك الأول، حيث قررت تتعامل مع حالة رحمة بإيمان مطلق وسعت لتطوير مهاراتها واستيعاب قدراتها من الصغر، لتؤكد أن الدعم الأسري هو البذرة الأولى لكل إنجاز كبير. بدأت رحمة مشوارها في عالم الرياضة وتحديدا في السباحة، وأظهرت تفوق واعد واحترافية عالية بالرغم من كل الصعاب. وفي عام 2008 حققت إنجاز رياضي كبير بحصولها على 4 ميداليات في الألعاب الإقليمية للحياد الخاص، لتبدأ مرحلة التتويج والبطولات الدولية. ولم تقف عند هذا الحد، بل واصلت تمثيل بلدها مرفوعة الراية في المحافل العالمية، وحصدت عشرات الميداليات الذهبية والفضية والبرنزية في السباحة والكرة الطائرة. ولأن طموحها لم يقف عند حدود الرياضة والميداليات، اتجهت رحمة لمجال التعليم بتمكن وإصرار، حيث درست في معهد ألسن للسياحة والفنادق وتخرجت منها عام 2018. كان حلمها الأكبر والأبرز هو اقتحام عالم الإعلام وتوصيل صوتها وصوت كل من يملك قدرات خاصة للمجتمع، حتى تبتعد تماما عن منطقة التهميش وتثبت أن الكفاءة هي المعيار الأول والوحيد. في نهاية عام 2018 حققت رحمة خالد حلمها التاريخي، وأصبحت أول مذيعة تلفزيونية في العالم العربي من دوري متلازمة داون، بعد انضمامها لتقديم برنامج صباحي على شاشة التلفزيون. قدمت رحمة فقراتها بثقة بالغة ولباقة عالية وابتسامة مشرقة دخلت بها قلوب ملايين المشاهدين، لتكسر بذلك كل الصور النمطية وتفتح الباب للكثيرين للقبول والدمج المجتمعي الحقيقي. مستمعين الكرام، قصة رحمة خالد ليست مجرد حكاية فتاة تجاوزت تحدي صحي، بل هي درس حي في الإصرار وقوة الإرادة وأهمية الإيمان بالقدرات الذاتية. تعلمنا رحمة أن القوة الحقيقية تبدأ من الداخل، وأن النور يستطيع أن يشرق في أي مكان إذا ما وجد الرعاية والشغف والتصميم. في ختام حديثنا، تبقى رحمة خالد رمز حي للنجاح والإصرار، وشاهد على أن الإرادة القوية قادرة على صناعة المعجزات وتغيير واقع المجتمعات.

وسهلا بكم مجددا مستمعين الأعزاء، مستمعي إذاعة المكلة في كل مكان. ننتقل معكم إلى فقرتنا التوعوية الدائمة من حقي، وفي فقرتنا نسلط الضوء على حق جوهري يشكل الركيزة الأولى لبناء الإنسان واندماجه، وهو الحق في الوصول الشامل وإتاحة البيئة الميسرة. إن البيئة الميسرة ليست مجرد تجهيزات هندسية أو مباني مجهزة بممرات نائلة، بل هي فلسفة مجتمعية قائمة على مبدأ الإتاحة للجميع. كفلت القوانين والمواثيق لذوي الهمم الحق الكامل في الحركة والتنقل باستقلالية وأمان داخل مرافق المجتمع، بدءا من المدارس والمستشفيات ووصولا إلى وسائل النقل العام والشوارع والمنتزهات. إن غياب التهيئة الهندسية أو وجود عوائق معمارية وتكنولوجية يمنع الفرد من ممارسة حياته الطبيعية، ويحول بينه وبين فرص التعلم والعمل والتفاعل الاجتماعي. لذا فإن تهيئة البيئة المعمارية والتكنولوجية تعد التزاما أخلاقيا وقانونيا يعكس من دوايا المجتمع ورقيه، ويضمن أن تكون كل المساحات العامة مرحبة بجميع أفراد المجتمع دون استثناء. مستمعين الكرام، إن إزالة العوائق المكانية والتقنية هي الخطوة الأولى نحو بناء مجتمع دامج ومتمكن، ومن هذا المنبر الإذاعي نؤكد على أهمية تضافر الجهود لتهيئة البيئة وتيسير السبل أمام فرسان الإرادة ليمارسوا حياتهم بكرامة واستقلالية.

0: مستمعينا الأعزاء، الآن ننتقل إلى فقرتنا الدرامية التي يقدمها أعضاء فرقة النور للمكفوفين مشاهد من الواقع. متابعة طيبة نتمناها لكم.
1: هيا ولدي.
2: بسم الله.
1: مشينا. أوف ننسيت مازالو.
3: يا مرحبا. يا مرحبا.
1: هلا بقول لك يا أبو جمعان.
3: مرحبا.
1: معك واتساب؟
3: أهو.
1: واتساب.
3: تسكب.
1: ها معك واتساب واتساب.
3: يا أبوي يا ولدي ذا اللي حقكم. طلع معي في التليفون راح ثابت. على ساعات السماعة مغلوبة ساعات ديلا يا ولدي اللي في وقتكم.
1: المهم خلاص خير والخبر من
3: الخبر العيال موجودين عندكم
1: ان شاء الله ان شاء الله باقع على خير ان شاء الله
3: وان شاء الله مفتوح مطعم موجود وانت الله منكم ديلا انقلب ولدنا ده ولدنا
1: ان شاء الله بحينا اللي خلاص من نحن صرنا من الدار وداخل
3: ما شاء الله نعم جزاكم الله نعم ما شاء الله
1: يلا
3: يا حيابكم يا مرحبا بكم
1: يلا يا ولدي مشينا
3: يا مرحبا بكم
1: دحين ولدي
2: نعم
1: ايش في عمك
2: ما شاء الله
1: ما شاء الله
2: الحمد لله بقى عيال زين
1: الحمد لله يا ولدي خطبنا لك وبنفرح بك وبنشوف عيالك وعيال عيالك وعيال عيال عيال عيالك ان شاء الله
2: ان شاء الله
1: ان شاء الله
2: ان شاء الله
1: بنصل الدار اول دحين بنفرح امك مسكينه ما هي دارية
2: الحمد لله أول ما شاء الله من
1: الحمد لله يلا لحن بنصلي الدار السلام عليكم
4: وعليكم السلام يا حية بشيبتي
1: كيف حالك وين انت واخبارك
2: السلام عليك
4: يا حية يا حية بولادي
2: ما شاء الله خير من بعافية
1: الحمد لله وين انت
2: الحمد لله
1: الحمد لله على عافية ما شاء الله كان وياك منور
2: ما تشوفين شي كذا انتي الثاني له
4: ماني الا نشوفين شوف الصحون في المطبخ شوفيه بشر
2: شوفي الويه
4: ما شاء الله ما وياك منور بس ماني داري حقي
1: اليوم خطبنا لولدش يبلوبة
4: ما شاء الله مسكين حتى انه يضحك فرحان مبروك مبروك
2: الله يبارك ان شاء الله
4: ان شاء الله نشوف عيالك وعيال عيالك
2: ان شاء الله امين
1: وخلدنا ثاني ان شاء الله بأي وقت اخوه هلا هو
2: قاعد ولا صغير
1: ان شاء الله هو يدرس وبيجي وقته
2: ان شاء الله ان شاء الله
1: ان شاء الله
2: افضل نزوي سبع مره
1: انت يا ولدي قريب دحين هنا
2: هو بيقطع بيشوف اللي دخلت
1: ما بيقطعك بس انت يا ولدي تعرف انت يقول لك ايه لا كبرت السبولة صربها
2: ان شاء الله ابوي
1: صح يا صالح وين ولدي
4: ولدي وين صيدك باقع في الحمام من دري وين صرح شوفه ماني داري من اللي في المطبخ مشغول
5: السلام عليكم
4: وعليكم السلام
5: السلام
4: شوف وصلها شوف ابوك يسأل عليك
5: ابوي
1: هلا ولدي
5: بقعة
1: اخبارك
5: انت
1: والله الحمد لله منين
5: والله كان في الحمام شوي كذا
1: ما شاء الله اخوك اليوم خطبنا له
5: الله اكبر مبروك عليك مبروك عليك
1: خطبنا له والتفاصيل عندنا قلك انت ويا اخوان الاخوان يتعارفون
5: ايوه تعارف الحوية
1: توكم
5: ايوه
1: ديك انا دحين بقوم بروح باقي للغداء وبصلكم انتو يلا حياكم ايوه
6: السلام عليكم
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
6: استاذ عندنا الفصة الاولى جغرافيا ما حد خل عندنا
1: استاذ محمد يمكن تأخر شوية بيجي ان شاء الله خلاص انتو خلوكم في الفصل ولا حد يخرج
6: ان شاء الله
1: بيجي وين استاذ محمد اليوم تأخر
2: السلام عليكم
1: وعليكم السلام ورحمة الله
2: السلام عليكم
1: بخير الحمد لله تمام حياك الله أستاذ محمد كيف حالك
2: ما شاء الله الحمد لله
1: كيف أمورك تمام
2: الحمد لله على كل حال
1: مبروك الخطوبة
2: الله يبارك الله يبارك
1: ما شاء الله
2: شفتك حتى أنت كنت وصل لك خبر
1: ما شاء الله شفناها في الفيسبوك ما شاء الله شفنا المنشور
2: من نشرها
1: اخوك ذاك سالم اسمه اخوك صح
2: نعم سالم
1: ايوه هذا هو الشرف
2: نعم الله يبارك الله يتم الفرحه ان شاء الله
1: ان شاء الله الان عندك حصه جغرافيا صح
2: نعم عندي حصه شوف فوق عند اصحاب
1: خلاص شوف شغلك وان شاء الله بعدين
2: ان شاء الله عاد التوقيع بس
1: يا ولدي
2: مرحبا ابوي
1: الحين شوف كل شيء جاهز ان شاء الله وكدنا الطبخه والغرفة إن شاء الله وكدناها
2: وكدتها
1: نشوفها
2: عاد ثلاثة أشهر رأسا
1: يا ولدي كل شيء يقرب ونخب ويخب بقعة وعن إحنا اللي شفنا إحنا عاد باقي ثياب وباقي
7: جارنتي شوفها 3 أشهر جارنتي.
1: وأنت تشوفها كم سنة عندنا؟
7: دحين
1: اسمع يا ولدي
7: عبرت كلها شوف
1: باختصار الموضوع. من دحين كل شيء قيت ما شيل حاجة متحمل بها.
7: أول المشترحات أول.
1: المشترحات دي والعدة والشيء دي شغلة أمك. نحن دحين بغينا بننجز عمل في شغلنا هنا. ذل الحين يا ولدي قلت أنا بستشيرك وحكم إنه زواجك وذا ما أنك تفرح.
7: مرحب.
1: الفرقة يا ولدي.
7: استمر.
1: بغيت
7: أبوي العف منك.
1: هات.
7: استمر لا يعني أنا شنو في بالي يعني كذهم ناس يعني مخصصين عندي.

0: إذاعة المكلة تقدم أسرتي جنتي، مساحة من الحب نلتقي فيها لنبني بالإخلاص بيوتنا، لأننا نؤمن أن الأسرة الصالحة هي العمود المتين للمجتمع وركنه الأشد ثباتا وأساس بنائه الحصين. نصحابكم في رحلة ممتعة تجمع بين رقة الجمال وطيب الطعام وعمق الفائدة. لنطوف بين صفحات الكتب، نقتبس لكم دررا تضيء دروبكم، لنقضي برفقتكم وقتا يملأه الأنس وتغمره المحبة. أسرتي جنتي، إعداد وتقديم أميمة نصر، هندسة صوتية قائد مسلم، إشراف عام إدارة البرامج، إنتاج إذاعة المكلة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا هلا وألف مرحبا بكم مستمعين الأكارم أينما كنتم تتابعوننا، أسعد الله أوقاتكم بالخير واليمن والبركات، وأهلا بكم في مستهل لقاء إذاعي جديد من برنامجكم أسرتي جنتي. عليك بتقوى الله إن كنت غافلا، يأتيك بالأرزاق من حيث لا تدري، فكيف تخاف الفقر والله رازق؟ فقد رزق الأسماك في ظلمة البحر، ومن ظن أن الرزق يأتي بقوة ما أكل العصفور شيئا من النسر.

فأهلا وسهلا بكم مجددا يا من بجميل إسقائكم تطيب الأوقات وبحضوركم المتميز تتزين أثير إذاعتنا. حياكم الله جميعا في هذا اللقاء الذي نسعد فيه برفقة تجمعنا بكم على مائدة الفكر الطيب والكلمة النافعة. مستمعين الأكارم، بين طيات الحياة اليومية وتحدياتها المتسارعة يقف الإنسان أمام التزام أخلاقي وإنساني نبيل يتجاوز حدود الفكرة الدارجة عن جلب المال ليكون رحلة بناء واستقرار. إن السعي لتأمين الحياة الكريمة للبيت ليس مجرد جهد بدني، بل هو رسالة نبل ووفاء تبنى بها العقول وتحاط بها القلوب بالدفء والأمان. يطيب لنا في حلقة اليوم أن نفتح ملفا يلامس واقع كل بيت ونستعرض معا مفاهيم عملية نسعى من خلالها لتعزيز استقرار أسرنا وبناء مستقبل أكثر أمانا وطمأنينة لأبنائنا، لتبقى بيوتنا دائما هي الحضن الدافئ والملاذ الآمن وسط متطلبات الحياة وظروفها الصعبة. في حلقتنا اليوم بنسلط الضوء على موضوع مهم ويمس حياة كل أسرنا وعائلاتنا، موضوع يتطلب منا العزيمة والتخطيط والعمل المتواصل بوسط ظروف الحياة. حديثنا اليوم هو عن السعي لتحسين مستوى المعيشة وأثره العظيم على الأسرة والمجتمع. مستمعين الكرام، إيش يعني السعي لتحسين مستوى المعيشة بوسط البيوت؟ الكثير من الناس يظنون

إن السعي لتحسين المعيشة هو بس الجري وراء الفلوس أو الطمع في مظاهر الترف، لكن الحقيقة أعمق وأسمى من كذا بكثير. السعي هو الأخذ بالأسباب والتفكير الذكي والعمل الشريف اللي يهدف لتوفير حياة كريمة وآمنة للأسرة، وأن يسعى رب الأسرة لتطوير مهاراته وتوسيع رزقه، وأن تسانده الزوجة بحسن التدبير والاقتصاد والتشجيع، وأن يتعلم الأبناء قيمة العمل والجهد. السعي لتحسين المعيشة هو تحويل الطاقات والساعات إلى إنتاج وعطاء يحمي البيت من الحاجة ويوفر له أسباب الاستقرار والراحة. وإذا جينا نشوف أثر السعي لتحسين مستوى المعيشة بوسط الأسرة، بنحصل إنه يبعث الأمل وينشر الطمأنينة بوسط البيت. البيت اللي يتعاون فيه الجميع على تحسين ظروفهم يعيش في تكاتف وروح جيدة. تلاقي الزوج لما يجتهد ويسعى بصدق يشعر بفخر العطاء، والزوجة لما تدبر الميزانية بذكاء وتدعم زوجها تخفف عنه أثقال الشقاء. والأبناء في بيئة السعي والاجتهاد ينشؤون وهم يقدرون قيمة القرش وتعب الوالدين، يتعلمون الاعتماد على النفس والجدية في الدراسة والحياة، فيطلعون للمجتمع وشخصياتهم منتجة ومسؤولة بعيدين عن الخمول والاتكالية. وعلى مستوى المجتمع، السعي لتحسين المعيشة هو المحرك الأساسي للتنمية والازدهار. لما يجتهد كل فرد في عمله ويسعى لتطوير دخله بالحلال، يتحرك الاقتصاد وتزيد الإنتاجية وتقل نسبة الفقر والبطالة بوسط البلاد. المجتمع الذي يسعى أفراده لبناء مستقبل أفضل هو مجتمع قوي وحي، يرفض الكسل ويعتمد على طاقته. السعي الشريف ينشر ثقافة الكرامة ويخلي الناس تتنافس في الخير والعمل الصالح، مما يؤدي إلى تقوية النسيج الاجتماعي ويجعل المجتمع مستقلا ومزدهرا. بينما لو شفنا كيف تعامل الإسلام مع هذا الأمر، بنحصل المنهج العظيم الذي رفع من قيمة العمل والسعي وجعله عبادة تؤجر عليها النفوس. الدين الحنيف حارب الكسل والاتكالية وأمرنا بالسعي في مناكب الأرض لطلب الرزق الحلال، فقال جل وعلا في القرآن الكريم: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. صدق الله العظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل السعي على الأهل والأولاد من أعظم القربات، فقال في الحديث الشريف المشهور: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. وعلمنا عليه الصلاة والسلام أن اليد العليا المنفقة خير من اليد السفلى الآخذة، وأن كسب الرجل من عمل يده ونفقته على بيته تكتب له صدقة وأجرا عند الله. ليؤكد الإسلام أن السعي لتحسين المعيشة بالوسائل المشروعة هو أصل من أصول العزة والكرامة الإنسانية. مستمعين الكرام، وقد عرف الحكماء والشعراء والمصلحين على مر الزمن أن المعالي لا تنال بالتمني وأن السعي هو طريق الفلاح. فالإمام الشافعي وحكماء العرب حثوا دائما على الحركة والعمل، ويقول الشاعر البليغ في وصف أهمية الجد والسعي: ومن لم يعانقه شوق الحياة تبخر في جوها وانتثر، فلا بد لليل أن ينجلي ولا بد للقيد أن ينكسر. وهناك حكمة عربية قديمة بليغة تقول: من طلب العلا سهر الليالي ومن سعى أدرك، يعني أن التعب الشريف يعقبه الراحة والكرامة. وقال الحكماء: الحركة بركة والقعود يورث الفقر. فالبيت الذي يتأسس على السعي والاجتهاد لا تفتقده البركة والخير. ويقولون العارفين إن عرق الجبين في طلب الرزق الحلال يغسل ذنوب العبد، وأن السعي لتحسين وضع الأسرة هو الشرف الحقيقي الذي يفتخر به الإنسان أمام نفسه وناسه.

اهلا وسهلا بكم مستمعينا الاعزاء من جديد عبر اثير اذاعه المكلا. نرحب بكم اجمل ترحيب في زاد. مستمعينا الكرام، يتم ملء اطارات الطائرات بغاز النيتروجين النقي بدلا من الهواء العادي للحفاظ على ثبات الضغط في درجات الحراره والارتفاعات القصوى، ومنع انفجار الاطارات عند الاحتكاك الشديد بالمكابح، ومنع تاكل العجلات المعدنيه من الداخل. لكن إذا تم ملء العجلات بالهواء العادي بدلا من النيتروجين، فإنه أثناء إقلاع الطائرة أو هبوطها ترتفع درجة حرارة العجلات بسبب احتكاكها بالإسفلت، مما يؤدي إلى اشتعال النيران ووقوع الكارثة، وهو ما حدث في مثل هذا اليوم 11 من يوليو عام 1991 لطائرة الخطوط الجوية النيجيرية الرحلة رقم 2120، والمنطلقة من مطار الملك عبد العزيز الدولي، والتي اشتعلت بعد إقلاعها متسببة في مقتل كل الركاب على متنها والبالغ عددهم 261 كانوا حجاج نيجيريون.

أهلا بك في لمسة خاطر. نلتقي اليوم لنحتفي بانتصاف رحلتنا ونقف وقفة إجلال أمام كفاحك العظيم وثباتك الفريد. جئنا اليوم لنهمس في أذن كل سالك لم ينكسر، ولكل روح واجهت عواصف الحياة بالصبر الشديد وابتسامة الواثقين بربهم. نحن هنا لنضع لمسة وفاء وتقدير على خاطرك، ونذكرك بأن العتمة التي حولك ليست إلا ستارا لليلة تسبق فجرا صادقا بإذن الله، وبأن كل خطوة تخطئها في ظلمات التعب هي بذرة لنور عظيم سيزهر في واقعك قريبا جدا. تمر على الإنسان لحظات فارقة يجد فيه نفسه بين فكي التعب والتردد، يتساءل بصوت خافت: هل أستمر في هذا الطريق الشاق أم أستسلم لراحة مزيفة يقدمها اليأس؟ قد تجد نفسك في زحام المسؤوليات اليومية تائها بينما تتمنى وما تفرض عليك الظروف المادية والعملية. في هذه اللحظات يحتاج خاطرك إلى وقفة اعتزاز، فالعظمة الحقيقية لا تكمن في ألا تسقط، بل في أن تجد القوة لترمم روحك وتستقيم على قدميك بعد كل سقوط. إن البلسم الحقيقي لكل جرح ونقص هو الإنجاز والإنتاجية. عندما تنهض لتباشر مهامك بجدية، وعندما تصر على تعلم ما يطور من قدراتك الإبداعية والمهنية رغم قلة الإمكانيات، فأنت هنا تجبر خاطرك بأعلى درجات النبل. لا تزين روحك في زنزانة المقارنات الفاسدة مع الآخرين، فلكل شخص مساره الخاص وتوقيته المقدر له. العمل السامي والرزق الشريف هما السلاحان اللذان تكسر بهما حدة الخيبات. كل عرق يسقط من جبينك وأنت تكافح بشرف، وكل خطوة تتجه بها نحو تعمير حياتك وحياة من حولك هي أوسمة شرف ترفع قدرك وتصنع هيبتك في الحياة. التفاؤل في هذه المرحلة هو ألا تتوقف عن الحلم، وأن تبني أحلامك على أرضية صلبة من العمل الدؤوب والتخطيط المستمر. الله الذي يرى حبة القمح تحت التراب حتى تغدو سنبلة خضراء لن ينسى جهدك الصادق ولا سهرك ولا تعبك في الخفاء. انظر إلى الصعاب التي تواجهها اليوم كأنها أداة لصقل جوهرك النقي، واعلم أن الضيق الذي تشعر به هو بشارة لساعة قادمة. ابق ثابتا في المحراب متمسكا بعملك وساعيا نحو العيش الكريم بقلب يملأه اليقين التام بأن الله لا يضيع أجر المحسنين. لمستنا لخاطرك اليوم: لا تقف في نصف الطريق متأصلا بالخوف، بل واصل المسير، فالمعجزات تصنع بالخطوة الأخيرة التي يرفض فيها الفارس أن يستسلم. كن أنت البطل في قصتك وافخر بكل عثرة تجاوزتها. نلتقي في لمسة خاطر جديدة. ابقوا دائما بخير وفي عمل مستمر وأمل لا ينطفي. حياكم الله مستمعين الكرام إلى فقرة من بين السطور ضمن برنامج أسرتي جنتي، ومن بين سطور الكتب اخترت لكم هذه الكلمات: لطالما كان الاعتذار دليل تحضر ورقي، ولكن ليست كل المواقف يصلحها الاعتذار. الاعتذار عندما تدوس قدمي بغير قصد، لا عندما تدوس قلبي، وعندما تكسر لي كوبا أو قلما أحبه، لا عندما تكسر خاطري، وعندما تجرح غلاف كتاب عزيز علي أعرتك إياه، لا عندما تجرح لي كرامتي وقد أمنتك عليها. يا صاحبي، هناك أخطاء لا تصلحها كلمة آسف، فأحيانا يكون الجرح أكبر من الاعتذار، والطعنة أعمق من المفردات، والكسر أعقد من أن تصلحه جبائر العالم كله. هناك أخطاء لا تغتفر، كأن تدوس على موضع ألمي وأنت تعلم أن هذا سيوجعني جدا، وكأن أبوح لك بسر كدت أن أخفيه عن نفسي فأجدك تحاربني به، وكأن أصحبك إلى أعمق نقطة في فأجدك قد عثت في فسادا. يا صاحبي، بعض المواقف لا يمكن إصلاحها، والماء لا يعود دوما إلى مجاريه،
وإن عاد فسيبقى إلى الأبد آسنا، ولا أحد يرغب أن يشرب ماء آسنا ولو مات من العطش. فلا تعتذر مني حيث تكون سكينتك ما زالت تقطر من دمي. صدقني أن ترحل بصمت فهذا أجدى لي ولك. لا تعتذر وقد أحدثت في قلبي فجوة لن يملأها كل كلام الغزل الذي لا روح فيه. يا صاحبي لا تعد إلي بعد أن كنت في يدك وأفلتني، والسلام لقلبك.

يا هلا ومرحبا فيكم حبيباتي في فقرة الجمال. اليوم بنسلط الضوء على التفاصيل الدقيقة اللي تصنع الفرق كله في ملامحك. إشراقة منطقة العين وحيوية الشفاه، كثير مننا يركز على البشرة ويغفل عن هذه المنطقتين، رغم إنهم أول شيء يلفت الانتباه لما تتكلمين أو تبتسمين. اليوم جايبة لكم وصفات منزلية بسيطة وسريعة تعيد الحيوية واللون الطبيعي بدون أي تكاليف عشان تكتمل طلتك ببساطة وبدون مجهود. خليكم قريبين وركزوا في خطوات اليوم. وصفات التوريد والتفتيح، اليوم بنسوي خلطتين سريعتين من المطبخ، الأولى لتفتيح الهالات وسحب التعب من العين، والثانية لتوريد الشفاه وتقشيرها. مقشر ومورد الشفاه. المكونات: ملعقة صغيرة سكر أسمر أو أبيض، نصف ملعقة صغيرة زيت زيتون أو زيت جوز الهند، نقطة صغيرة عسل أو قطرة عصير ليمون. الطريقة: نخلط المكونات ونفرك الشفاه بلطف بحركات دائرية لمدة دقيقة واحدة، ثم نغسلها بماء دافئ ونرطبها فورا. النتيجة: السكر يشيل الجلد الميت، والزيت والعسل يعطون طراوة ولمعة طبيعية ولون وردي وصحي للشفايف. الوصفة الثانية: كمادات الشاي والخيار للعين. المكونات: أكياس شاي أخضر مستعملة وباردة أو شريحتين خيار مثلج. الطريقة: حطي أكياس الشاي أو الخيار على عيونك وهي مغمضة لمدة 10 دقائق أثناء الاسترخاء. النتيجة: الشاي الأخضر غني بمضادات الأكسدة والكافيين اللي يقلص الأوعية الدموية ويخفف الانتفاخات والهالات السوداء، بينما الخيار يبرد المنطقة ويرطبها بعمق. حبيبات، العناية الخارجية بالعين والشفاه ما تكمل بدون عادات حماية وتغذية صحيحة تمنع الجفاف والتعب من الأصل. شرب الماء والترطيب قبل النوم. الشفاه هي أول منطقة تجف وتتشقق لما يقل الماء في جسمك، لذا حافظي على شرب 2 لتر ماء يوميا، ولا تنامين أبدا بدون طبقة كثيفة من مرطب الشفاه أو الفازلين الطبيعي. حماية منطقة العين من الإجهاد: الجلوس الطويل أمام شاشات الجوال والتلفزيون يسبب إجهاد عضلات العين وظهور الهالات والجفاف. اتبعي قاعدة 20-20-20، يعني كل 20 دقيقة انظري لشيء يبعد عنك 20 قدم لمدة 20 ثانية لتريحي عينيك. الابتعاد عن عادة لحس الشفاه: كثير مننا يظن أن بلل الشفاه باللسان يرطبها، بينما اللعاب يحتوي على انزيمات تزيد الجفاف والاسمرار. استبدلي هذه العادة دائم بوجود مرطب في جيبك أو شنطتك. النوم المنتظم حبيباتي، السهر هو العدو الأول لجمال العينين. 2 ساعات نوم إضافية في الليل أسرع من أقوى كريم للهالات السوداء. يقولون العين هي نافذة الروح، والابتسامة هي مفتاح القلوب. لما تعتنين بعيونك وبسمتك، أنت في الحقيقة تعتنين بكيفية تواصلك مع العالم. لا تخلين الإجهاد يسرق لمعة عينك، ولا تخلين الجفاف يطفئ دفء ابتسامتك. كل لمسة اهتمام بسيطة تقدمينها لنفسك اليوم هي بمثابة رسالة تقدير لذاتك، تقولين فيها: أنا أستحق أن أكون بأجمل صورة. كوني متألقة بتفاصيلك البسيطة، واجعلي ابتسامتك هي أجمل ما يراه الناس فيك. وصلنا لنهاية فقرتنا، جربوا خلطة الشفاه وكمادات العين اليوم وشوفوا الفرق بنفسكم في المراية. لا تنسون أن التفاصيل الصغيرة هي اللي تصنع الجمال الكامل. خليكم دايما واثقين، دايما مبتسمين، ودايما جميلات. نلتقي في الحلقة الجاية في أمان الله.

يا هلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في فقرة سكن الأرواح ضمن برنامج أسرتي جنتي. اليوم حابين نتكلم عن موضوع يمس كل بيت وهو جبر الخواطر بين الزوج والزوجة. البيت يا جماعة مش بس أكل وشرب ومصاريف وطلبات يومية، البيت هو الملاذ اللي نهرب له من تعب الدنيا وقسوتها، هو الحصن اللي نرمي فيه همومنا وتعبنا وندور فيه عن الأمان. وأعظم حاجة ممكن يقدمها الزوج لزوجته أو الزوجة لزوجها هي الكلمة الطيبة اللي تجبر الخاطر وتجمل الصبر وتنسي التعب. النبي صلى الله عليه وسلم كان أعظم مثال في جبر الخواطر، كان يراعي المشاعر ويهتم بأدق التفاصيل اللي تفرح أهل بيته، وكان أبعد الناس عن جرح المشاعر أو كسر القلوب، لأن الكلمة الحلوة صدقة وفي البيت هي أعظم وأولى الصدقات. تخيلوا معي يا جماعة، لما الزوج يرجع من شغله هل كان وتعبان بعد يوم طويل من الكد والمواجهة مع ضغوط الحياة، وكلمة يعطيك العافية أو تسلم يدك أو والله يبارك لنا فيك من زوجته والله إنها تمحي تعب اليوم كله وتحسسه إن له قيمة كبيرة وسند في بيته. بالمقابل لما الزوجة تقضي يومها كله في المطبخ وبين شغل البيت وتدريس العيال ومراعاة طلبات الكل اللي ما تنتهي، وكلمة ما قصرت يا أم العيال أو الله يبارك فيك ويعوضك خير من زوجها تحسسها إن تعبها ما ضاع بلاش وإن فيه قلب حاسس بقيمة اللي تسويه. جبر الخاطر مش محتاج هدايا غالية ولا تكاليف مادية، هو محتاج روح تحس بالطرف الثاني وعين تشوف الجهد الصادق ولسان ينطق بالحق والجمال. للأسف بعضنا يظن إن العشرة الطويلة تسقط الكلمة الطيبة وإننا خلاص صرنا كبار على المدح والشكر، فتلاقيه يبخل بالكلمة الحلوة على شريك حياته بينما يوزع المجاملات والابتسامات بر البيت لكل الناس. لكن الحقيقة والعدل يقول إن أقرب الناس لك هم أحق الناس بلطفك وكلماتك الحلوة وجبرك لخواطرهم. لما تجبر خاطر شريك حياتك أنت بتبني جسور من الثقة والمحبة ما تهزها أي ريح، وبتحول البيت من مجرد سكن مادي إلى سكن للأرواح والقلوب. البيت اللي فيه تقدير متبادل هو البيت اللي ينمو فيه الحب ويزدهر وتكون فيه المشاكل بسيطة وعابرة ومقدور عليها، لأن النفوس تكون راضية ومنشرحة. حبايب المستمعين، جبر الخاطر عبادة، وإنك تشوف الانكسار في عين شريكك فتجبره بكلمة، أو تشوف الضيق في صدره فتوسعه بابتسامة، أو تشوف التعب في ملامحه فتخففه بحضن أو دعوة صادقة. يا أخي الكريم، جبر خاطر زوجتك بابتسامة أو ثناء على طبخة أو اهتمام أو حتى وقفة صابرة معك يخليها ملكة في بيتها ويزيد من عطائها وحبها لك. ويا أختي الكريمة، جبر خاطر زوجك بكلمة شكر على سعيه وتوفير احتياجات البيت وقوة احتماله يخليه يحس إنه بطل في عيونك ويزيده إصرار على تدليل الصعاب عشان راحتكم. الحياة قصيرة جدا عشان نضيعها في جفاء أو صمت بارد، وما يبقى من الإنسان إلا الأثر الطيب والكلمة الحانية والذكرى الحلوة في قلوب اللي نحبهم. دعوة لكل زوج وزوجة من خلال منبرنا هذا، لا تخلوا يومكم يمر بدون كلمة تجبر الخاطر، لا تخلوا لحظة صفاء تضيع بدون ما تقولوا شكرا وأنا مقدر تعبك. ابحثوا عن الأشياء الجميلة في بعضكم، ركزوا على الإيجابيات وقولوها بصوت عال وبصدق. خلوا سكن الأرواح يكون حقيقة نعيشها في كل ركن من أركان بيوتنا، وعطر يفوح في كل كلامنا وتصرفاتنا. تذكروا إن البيوت اللي تبنى على جبر الخواطر هي بيوت لا تنهدم أبدا، لأن الله سبحانه هو الجبار الذي يجزي الجابرين خيرا وبركة في حياتهم وأهلهم وعيالهم.

مستمعينا الكرام، نصل وإياكم إلى ختام حوارنا لليوم، وقبل أن نودعكم اجعلوا السعي والتطوير هدفا مستمرا في حياتكم وأسركم. توكلوا على الله، خذوا بالأسباب، ونظموا أموركم المادية والعملية بذكاء وحكمة. فالرزق يحتاج إلى حركة، والبركة تنزل مع السعي الصادق والنية الطيبة. نسأل الله العلي القدير أن يوسع عليكم في أرزاقكم، ويبارك لكم في أعمالكم وأعماركم، ويجعل بيوتكم دائم عامرة بالخير والكفاية والإطمئنان. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، سائلا المولى أن يحفظ بيوتكم بالحب والأمان، وأن يجعل خطواتكم كلها بركة وتوفيق. شكرا لوفائكم وحسن استماعكم، وإلى أن نلتقي بكم في حلقة قادمة تشرق بالخير والأمل. لكم مني أطيب التحايا والأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمنا لكم أسرتي جنتي، مساحة من الحب نلتقي فيها لنبني بالإخلاص بيوتنا، لأننا نؤمن أن الأسرة الصالحة هي العمود المتين للمجتمع، وركنه الأشد ثباتا، وأساس بنائه الحصين. نصحابكم في رحلة ممتعة تجمع بين رقة الجمال وطيب الطعام وعمق الفائدة. لنطوف بين صفحات الكتب، نقتبس لكم دررا تضيء دروبكم، لنقضي برفقتكم وقتا يملأه الأنس وتغمره المحبة. أسرتي جنتي، إعداد وتقديم أميمة نصر، هندسة صوتية قائد مسلم، إشراف عام إدارة البرامج، إنتاج إذاعة المكلة.

ميليشيا الحوثي اختارت منطق القوة والسلاح بدلا من الحوار والسلام. دكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس الرئاسة. ندعو الشعب اليمني إلى التعبئة العامة والنفير الوطني والالتفاف حول القوات المسلحة. دكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس الرئاسة. ندعو أبناء المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين إلى عدم الزج بأبنائهم في الحرب. دكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس الرئاسة. نجدد الالتزام بمخرجات الحوار الجنوبي الجنوبي بما يضمن حلا عادلا لقضية الجنوب. دكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس الرئاسة.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موجز لأهم الأنباء من إذاعة المكلا. بسم الله الرحمن الرحيم. دعا فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، دعا أبناء الشعب اليمني إلى التعبئة العامة والنفير الوطني والالتفاف حول قواتهم المسلحة والأمن والالتحاق بصفوفها عبر القنوات الرسمية والإسهام بكل ما يستطيعون في الدفاع عن جمهوريتهم ومؤسساتهم الوطنية. أجرى فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس الرئاسي أمس الجمعة اتصالا هاتفيا بأخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، وبحث الرئيسان العلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين ومستجدات الأوضاع في اليمن والمنطقة والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. رفع دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور شايع محسن الزنداني برقية تهنئة إلى فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي دكتور رشاد العليمي وأعضاء مجلس القيادة وإلى أبناء الشعب اليمني كافة في الداخل والخارج بمناسبة الاحتفالات بالعيد الوطني 64 لثورة 26 من سبتمبر الخالدة. بحثت وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين الدكتورة فراح الزوبة أمس مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع أوجه التعاون وسبل دعم أولويات الحكومة اليمنية في المجالات التنموية والخدمية. أكدت الجمهورية اليمنية أن الوقاية من الأوبئة والتأهب لها والاستجابة لها مسؤولية مشتركة، مشددة على أن تحقيق الأمن الصحي العالمي يتطلب منظومة أكثر استعدادا وإنصافا وتضامنا تستند إلى نظم صحية وطنية قادرة على الصمود والاستجابة السريعة. من إذاعة المكلا قدمنا لكم مستمعين الكرام موجزا للأنباء.
1: الإخوة الرعاة والمزارعين وجامعي الخردة والمعادن، إذا صادفتم أي شيء غريب أو مشبوه أثناء عملكم انتبهوا، ابتعدوا عنه فورا ولا تحاولوا تحريكه، حددوا المكان وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. الحذر ينقذ حياتكم.
2: عرفت حضرموت بحكمة أهلها التي انعكست على ما يصدر عنهم، فكانت أشعارهم وأمثالهم ترجمانا لتلك الحكمة. وإذاعة المكلا تقدم حضرميات.

الحضرميات ومضات من الحكمة الحضرمية تعدها أروى محمد، تقدمها أفراح محمد، ينفذها أسامة جابر.

مرحبا بكم أعزائي المستمعين إلى حلقة جديدة من حضرميات، نواصل فيها من الحكمة وما ورد فيها بين ثنايا الشعر والمثل. وفي البدء نقول لكم

أحبتي، دائما ما يكون الشعراء ترجمانا للوقائع والأحداث، فهذا الشاعر سالم مبارك بن زيلع يتحدث عن الأمطار والسيول التي شهدتها حضرموت عام 1988، يقول: الحمد والشكر لله، هو اللي أعطانا احنا وخد أطلبك وادعوك يا الله، كل ما خرب أمرك يرد، الأمر والتصريب بيدك وانت تفعل ما تريد، يا ربنا ارحم عبيدك وبدل الأحزان عيد. أحبتي، في مستهل القصائد كثيرا ما يردد الشعراء الحمد لله على كل شيء، سراء كان أم ضراء، وهنا يحمد الشاعر الله تعالى على ما أعطى وما أخذ، عاطفا الحديث على التضرع لله أن يصلح شأن الأرض بعد تضررها بالسيول. ولأن الإيمان بالقضاء والقدر موجود في كل القلوب، فكل مؤمن يرى أن تصاريف الأمور بيد الله وحده، وهو فعال لما يريد، راجيا رحمته وعفوه لكل من مسهم الكدر وطاف بقلوبهم طائف من الحزن، أن تتحول الأحوال للنقيض فيحل الفرح وتصبح الأحزان.

وصلنا أيها الأحبة إلى فقرة المثل والمثل في كل ثقافات الشعوب كلام موجز به حكمة تظهر ثقافة تلك الشعوب وطريقة تفكيرها وأيضا أسلوبها في الحياة. وكذا مثل اليوم يقول الزايد خو الناقص، والمثل له علاقة بصحة الإنسان وارتباطها بما يأكل، فالإسراف في أكل الطعام مضر بالصحة، كذلك الإقلال منه ينهك البدن ويضعف الصحة. ومعنى المثل كما قال المؤرخ محمد عبد القادر بامطرف في كتابه معجم الأمثال إن الذي يسرف في تناول الطعام يتعرض للأضرار الجسمانية بالمقادير نفسها التي يتعرض لها الذي يتناول غذاء ناقصا غير متوازن.

0: ومن أقوال الشاعر حسين أبو بكر المحضار، دعونا أحبتي نتأمل هذه الكلمات. يقول أبو محضار: ما قلت وقتي جار وتوقف الجاري، لكننا صابر على أشياء أثرت فيا، والناس لامونا ولكن ما استمع للقيل والقال. لنبدأ من الكلمات الأخيرة للمحضار: والناس لامونا لكن ما استمع للقيل والقال. كم من بيوت هدمت بسبب القيل والقال، وكم من صدقات انتهت بسببها أيضا. فمهما يصلك من لوم الناس، عليك أن تجعل حدا بين كلامهم وبين أذنيك، لأن كثيرا من القيل والقال لها أسباب خاصة وفيه زيادات تغر الصدر. فالصبر مطلوب مهما أثرت في الإنسان أمور، والحكيم هو من صبر في مواضع تتطلب الصبر. وأصم أذني عن سماع الكلام الذي لا ينبغي له أن يسمعه.
1: هنا نقف مع حكمة الحضارم، لنفتح في الغد صفحة جديدة نسطر عليها بالحرف والصوت والنغم سطورا من حضرميات.

الحضرميات ومضات من الحكمة الحضرمية تعدها أروى محمد، تقدمها أفراح محمد، ينفذها أسامة جابر.

الأمن والحياة. الأمن والحياة برنامج إذاعي من إعداد وتقديم الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الداخلية.

أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأمن والحياة.

في هذه الحلقة نتناول سبتمبر شهر الانتصارات وذاكرة وطنية تتجدد تحمل لليمنيين في كل عام بارقة أمل وانفراجة طال انتظارها، وتماسك الجبهة الداخلية واحدا من أهم عوامل الصمود وإفشال رهانات ميليشيا الحوثي ومن يقف وراءها ومخططاتها. كما نتوقف أيضا عند انكشاف أجندات هذه الميليشيا وما تمثله ممارساتها من تهديد لأمن اليمن والمنطقة والعالم من خلال استهداف الملاحة الدولية وتهديد أمن البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، يحتفل اليمنيون بذكرى ثورة 26 سبتمبر، والذي يعد حدثا مفصليا في تاريخ اليمن الحديث، وأن انطلاقتها تعد توقيتا راشدا صوب المستقبل المشرق، حيث أعادت للإنسان اليمني حقه وكرامته وألقه الحضاري، وأنهت عهودا من الوصاية والسلالة والاضطهاد. إن 26 سبتمبر أخرجت اليمنيين من ظلمات الكهنوت إلى نور الجمهورية، ومن غياهب التخلف إلى فضاءات العلم والنماء، وطوت فترة كالحة السواد من الضلال وتمزيق المجتمع. إن ذكرى الثورة السبتمبرية ترعب السلاليين وتفقدهم صوابهم، فقد كسرت أصفاد الاستعباد وخرافات الولاية والاصطفاء المزعوم، ودكت مداميك الحكم السلالي العنصري البغيض، وأكدت وعي اليمنيين بخطورة الإمامة على حاضرهم ومستقبلهم، فانتصرت أهدافها الستة لقيم الحرية والعدالة والمساواة المستمدة من روح الإسلام الحنيف. فحق لليمنيون أن يحتفلوا بتلك الثورة التي شقت مسارها نحو الضوء وأعادت الوعي إلى الإنسان، فهي ثورة بالغة القوة والحضور، قادرة على تشكيل المستقبل وفق الحلم اليمني العظيم. نجحت هذه الثورة العظيمة في تقويض حلم الإمامة ورسمت طريق الخلاص. وتأتي هذه الذكرى العظيمة واليمنيون يخوضون معركة الدفاع عن أهداف الثورة ضد السلاليين الجدد، التي لبست لباس العباءة الإيرانية، محاولة أن تسبح في أحلامها في استعباد هذا الشعب الذي أجاد مواجهتها باقتدار وببندقيته وسلاحه الذي لا يلين، وتعامل معها بمنطق صوتها البليغ الذي يبلبل من أفواهها في مختلف جبهات المواجهة، مستلهما عظمة ما قدمه الآباء الأوائل من تضحيات جسام للتحرر من استبداد الحكم الكهنوتي وكسر قرون التخلف والعزلة عن العالم. يجب اليوم على الجميع وحدة الصف وتكاتف الجهود حفاظا على ما تحقق للشعب من مكاسب بفضل الثورة، والاستبسال في مواجهة التحديات والأخطار المحدقة بالثورة والنظام الجمهوري بنفس عزيمة الثوار ونقاء الأحرار، ونبلي تضحياتهم لإنجاح حدث عظيم وتاريخي مجيد كثورة 26 سبتمبر، وصولا لاستعادة الدولة من جديد وتحقيق تطلعات شعبنا في الحرية والعدالة والدولة المدنية الحديثة، وانتصارا لأهداف الثورة السبتمبرية الخالدة، ووفاء لتضحيات أبطالها الأبرار.

0: الرسالة الجامعة. يا أبطال القوات المسلحة ورجال الأمن ويا أبناء المجتمع اليمني، المرحلة لا تحتاج إلى الخوف، وإنما تحتاج إلى الوعي، ولا تحتاج إلى الفوضى، وإنما إلى الانضباط، ولا تحتاج إلى الشائعات، وإنما إلى نقل المعلومة الموثوقة، ولا تحتاج إلى التفرق، وإنما إلى وحدة الصف. كونوا على أهبة الاستعداد، ثابتين في مواقعكم، هادئين في تصرفاتكم، أوفياء لمسؤولياتكم، واجعلوا أمن المواطن وطمأنينته وحماية الوطن هدفا يجتمع عليه الجميع. شعار التوجيه في هذه المرحلة: وعي يمنع الخطر، ثبات يهزم الخوف، جاهزية تحمي الوطن.
1: أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، يعيش الوطن واحدة من أكثر المراحل الحساسة بالغة التأثير في ظل انقلاب ميليشيات الحوثية على الدولة، حيث انعكست تلك الأحداث والتحديات على الجوانب الأمنية والاقتصادية والإنسانية، وتصاعد الضغوطات على المواطن. فيأتي أهمية الحديث عن تماسك الجبهة الداخلية اليمنية باعتبارها خط الدفاع الأهم في مواجهة كل المشاريع التي تراهن على إنهاك المجتمع وتفكيكه وإضعاف قدرته على الصمود. إن التماسك الجبهة الداخلية يجب أن يصبح اليمنيون متطابقين في مواجهة ميليشيات الحوثي العميلة لملالي إيران التي أنهكت اليمنيين. يجب أن نتناسى كل تفاصيل الاختلاف السياسي والاجتماعي والفكري، فالخطر يهدد الجميع، لكن الميليشيات الحوثية تحاول أن تخلق الخلاف في صفوف المجتمع ليتحول إلى خصومة وكراهية وتحريض، ثم يصبح وقودا للعنف والصراع، فتتخلخل الجبهة الداخلية، فيكون المجتمع قد دخل إلى المساحة التي تبحث عنها الميليشيات لإضعافه من الداخل. إن المعركة مع ميليشيا الحوثي ليست فقط معركة عسكرية فحسب، فهي تحتاج إلى وعي وإرادة، فإثارة الخلافات واستثمار الأزمات ونشر المعلومات المضللة كلها أدوات يمكن أن تكون مؤثرة بقدر تأثير السلاح.

أعزائي المستمعون، مع ما تشهده الساحة اليمنية من تطورات عسكرية وسياسية وإنسانية تسببت بها الميليشيات الحوثية الإنقلابية الإرهابية، تبدو الحاجة إلى التماسك المجتمعي أكثر إلحاحا من أي وقت مضى، فكل تصعيد عسكري من الميليشيات يفتح الباب أمام موجة جديدة من النزوح والمعاناة، وكل جولة من القتال تترك وراءها أسرا فقدت مساكنها أو مصادر دخلها.

أخيها، وتؤدون مهمة عظيمة، وتحملون أمانة لا يحملها إلا الرجال، وإن كان للوطن

أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، خلال السنوات الماضية هاجمت ميليشيا الحوثي المياه الدولية والإقليمية من خلال استهداف السفن، لكن الوقائع على الأرض أظهرت أن تداعيات هذه الهجمات لم تتوقف عند سفن أو جهات بعينها، بل امتدت إلى أمن الملاحة وسلامة البحارة واستقرار طرق التجارة وسلاسل الإمداد. وأكدت المنظمة البحرية الدولية وهي الجهة الأممية المعنية بسلامة وأمن النقل البحري في بيانات متكررة أن الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر تعرض حياة البحارة للخطر وتهدد أمن الملاحة وسلاسل الإمداد العالمية. فعقب سيطرة الميليشيات الحوثية على مضيق باب المندب الذي يعد ممرا استراتيجيا ترتبط به حركة التجارة الدولية بين البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي، ومن خلاله تمر حركة بحرية ذات أهمية كبيرة للاقتصاد العالمي، فإن هذه التطور يعد تهديدا لأمن الملاحة الدولية، وفيه أيضا فهو يمس مبدأ حرية الملاحة ويزيد مخاطر النقل البحري ويدفع شركات الشحن إلى إعادة حساباتها ومساراتها، ويضيف أعباء جديدة على اقتصاد عالمي يعيش أصلا أزمات متعددة. وقد أكدت المنظمة البحرية الدولية أن البحر الأحمر يمثل ممرا حيويا للتجارة الدولية، وأن استمرار قبضة الميليشيات عليه يؤدي إلى مزيد من تعطيل الطرق التجارية وتقويض حركة وحرية الملاحة. إن وجود ميليشيات الحوثي الإرهابية في باب المندب حول سواحل اليمن إلى نقطة تهديد لأحد أهم الممرات البحرية في العالم، وهذا يعني أن اليمن سيصبح أكثر عرضة للعزلة والضغط وسيقوض الأمن العربي والإقليمي والدولي. إن الدفاع عن أمن الملاحة في البحر الأحمر يعد جزء من حماية المصلحة الوطنية اليمنية والعربية والدولية، وأن البلد اليوم بحاجة إلى بحر آمن وموانئ آمنة وممرات بحرية مفتوحة وتجارة مستقرة وعلاقات طبيعية مع محيطه العربي والعالمي. إن حماية باب المندب ليست مسؤولية اليمن وحده، وإنما هي قضية تتطلب تعاونا إقليميا ودوليا وفق القانون الدولي، وبما يحمي الملاحة والمدنيين ويمنع تحويل الممرات الدولية إلى ساحات للصراع في ظل سيطرة الميليشيات الحوثية. إن الحفاظ على الممرات البحرية والإقليمية مسؤولية مشتركة تبدأ من إنهاء الانقلاب الحوثي وحماية المدنيين وتأمين الملاحة والعمل على استعادة مؤسسات الدولة.

0: إلى هنا نأتي إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، على أمل أن نلقاكم في الأسبوع القادم، ودمتم ودام الوطن في أمن واستقرار، وعاش اليمن حرا أبيا وفي رعاية الله وأمنه. إلى ذلكم الحين تقبلوا تحيات فريق العمل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الأمن والحياة، الأمن والحياة برنامج إذاعي من إعداد وتقديم الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الداخلية.

كلمتين كلمتين معي أنا أفرح محمد وأروى محمد.

0: كل شيء اليوم ولدي يتكشكش كنا ضحوا فعلوا خريت من المدرسة ويها كمبرتم يوم قوم السمح من النوم يتتكشكش ولقيت وبالضبط قاعد يضحك ونقول ليش قال اثنين عويلة حصلتهم قال حقاتهم التياب ودويلة حق العام وحقهم الشنطة كلها مدري كام
1: غالية
0: وشي مقطوب وشي مشعوب وشي حقها الخيوط مدلدلة شي يوم شفته يضحك ني تحوشت يا بلي القصة دي صدق تحوشت قلت له والموضوع تتوقعين والموضوع يا ام عمر
1: والموضوع
0: الموضوع شاف زقور فقرة
1: ايوه
0: هم شيهم من الناس الفقرة دي
1: ويمكن ايتام عادهم شيهم
0: او ايتام او شي تقريبا قال لو زقر يضحك على شنطهم يومها مقطبة يضحك على ثيابهم يومها حق العام ويتنمر عليهم
1: شي عمر على عكسه
0: اني ولادي شوية منبر
1: ايوه عمر على عكسه جالي قبل يومين
0: ايوه
1: عيونه تدمع قال لي يا ماما شي معي ثياب جديدة تانيات غير اللي معي ليلة قلت له جبت لك لبسين حق السنة دي وحق العام عادهم فيها النظرة يعني
0: أيوة.
1: قال لي واحد صاحبي مسكين بابا حقه مات وماما حقه ما تشتغل
0: أيوة.
1: قلت له من قال لك هذا الكلام قال هو قال لي بابا عند ربنا وماما في الدار ما تشتغل وجزمته مقطوعة وشنطته قديمة مسكين وحتى الدفاتر المدرسات عشان انه ما جاب من دفاتره كاملات
0: مساكين
1: قال لي معنا شي يا ماما قلت له ابشر يا ولادي شلها
0: ان شاء الله خير يا
1: وبدون ما تحبدون ما حد يدرى
0: ايوه
1: عطيه بس ما تشلها للمدرسه شلها لدارهم عرف دارهم وين
0: أيوة.
1: قال دارهم هنا بعيد شويه من دارنا بس كان قلت له ما تروح وحدك يا يروح مع ابوك يا انا بروح معك يا شل محمد لكن دحين جبتي لي محمد سوقتين يا
0: لا محمد يتأدب
1: ايوه جبتي لي محمد سوقتين
0: لا لازم يتأدب ولازم يعرف الاشياء دي نحن لازم نحن نربي اطفالنا نربيهم على الرحمه
1: كيب.
0: نربيهم على محبه الناس وعلى عدم التنمر على الخالق ما هو تيلي تتكشكش يا مولاد اني لعبت الصدق
1: صح
0: ولهذا اني قلت لك يا ام عمر الكلام اللي بيني وبين شو انت قلت شلك ما اختي
1: ايوه
0: يعني قلت ما اقول لام عمر بالصدق وين لقي في الزقر دي
1: ماشي الا يروح مع عموري
0: ايوه
1: يروحون لهم ولا متقاربين في سنتين اثنينتهم
0: ايوه
1: يروحون اثنينتهم لعند الولاد هودو
0: اول مره لازم ولادي يفهم الصح وين والغلط وين
1: انت جلسي معاه بينش وبينه فهمي يقول له انت حصلت اللي يجيب لك الحاجه حقك اللي يجيب لك ثيابك غيرك ما حصل شيء غيرك بو موجود لكن ما يشتغل بو ميت الله يرحمه يعني تخيل انك انت عادك يعني قده هو تعبان في حياته وعادك تجي تضحك عليه انت تهديه
0: صح كلام
1: تشوق عليه بالكلام
0: اني اشتقيت والله يوم شفت الزقر يتكشكش بزعل لحد يقابله نكته حد عطاه شيء شال شيء حق
1: حتى اني افتكرت هود الكلام في البدايه
0: يتنمر على العويل اللي هم ثيابهم باليه وشنطهم تعبانه ولا شيء معاهم دفاتر ولا شيء معاهم عاده تتكشكش على الموضوع مو ده قلت بعطيه مرخى بالمروحه بعدين قلت لا
1: بالكلام الزين شيء بيجي
0: عش محمد العد ترشخينه ولا شيء عدل العاد يزيد انا من الطفل احيانا نشي فيه لقد عن نفته والله
1: يعند يعني
0: يعني زيادة والله يلقي شيء من وراك
1: ايوه
0: هلا يبي بالكلام زين ولا حبيت نقول لابوه
1: بيروح بيجي على طول ابو محمد معروف
0: هلا قلت له تعال يا ابا كده وكده وكده وكده وعاني بقعد معه عاني ما قعدت معه سوى له عاني الليله بقعد معه من شان بعدين بعد المغرب يبيتها ويا ولادش ويودون دي اللي معشوني عاني بزيدش من الشعر بيه
1: هاتي
0: عني معيني بعض الدفاتر الصافية
1: أيوه.
0: اللي عاد هم طلبوها طلبوا مجموعة من الدفاتر
1: أيوه.
0: وبقيت معي عادها مجموعة
1: أيوه.
0: بخليه يشلها ويعطيها إياه
1: وعادش فهمي فهمي حاجة عادش كمان واهي. فهمي انه لو خرج الولاد هودة من المدرسة دمبه في رقبتك انت انك انت اللي خليته يعني يستحي او انه يتراجع عن المدرسة مع يكون بدراسته يعني التنمر ده أثر في نفسيته خلاك معه بقى يقابل حد
0: ايوه صح كلامش لا معليش تحين اني بأكلم الزقر ودي وانت جهز اللي معي شو اني بجهز اللي معي اول بقعد معه
1: ايوه
0: وهو اللي يفهم هو
1: ايوه
0: بس خلاص هوده الكلام
1: تمام
0: علينا تربية عيالنا تربية سليمة وتربية صحيحة
1: صح
0: زي ما قلت لش على الرحمة وعلى المحبة وعلى الود وعلى عدم التنمر على عيال الناس
1: اكيد اكيد
0: اسهود الكلام يا عمر

كلمتين كلمتين معي أنا أفرح محمد وأروى محمد.

0: الثانية تماما في المكلا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة المكلا نوافيكم بنشرة أخبار ثانية لهذا اليوم السبت 26 من أيلول سبتمبر 2026، وأستهل النشرة بالعناوين. رئيس مجلس القيادة يدعو إلى التعبئة العامة ويفتح باب العودة الآمنة للمغرب بهم. الرئيس العليمي يجري اتصالا هاتفيا بالرئيس عبد الفتاح السيسي. رئيس الوزراء يرفع برقية تهنئة إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي بمناسبة العيد 64 لثورة سبتمبر. ووزيرة الخارجية تبحث مع اليونيبس دعم أولويات الحكومة التنموية والخدمية. من الإجراءات إلى التفاصيل. دعا فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي أبناء الشعب اليمني إلى التعبئة العامة والنفير الوطني والالتفاف حول قواتهم المسلحة والأمن والالتحاق بصفوفها عبر القنوات الرسمية والإسهام بكل ما يستطيعون في الدفاع عن جمهوريتهم ومؤسساتهم الوطنية. كما أعلن رئيس مجلس القيادة في خطاب للشعب بمناسبة ذكرى ثورة 26 من سبتمبر المجيدة فتح باب العودة الآمنة إلى صف الجمهورية والشرعية الدستورية، انطلاقا من مسؤولية الدولة في حقن دماء اليمنيين ووضع حد للحرب ومنع أعمال الثأر والانتقام. وأكد فخامة الرئيس أن كل من يبادر من تاريخ هذا اليوم عشية 26 من سبتمبر إلى ترك الميليشيات الحوثية الإرهابية والتوقف عن القتال في صفوفها أو العمل لصالحها سيكون مشمولا بعفو شامل يصدر لاحقا وفق الإجراءات الدستورية والقانونية، مع الالتزام بتسوية أوضاع منتسبي الجيش والأمن بما يحفظ حقوقهم الوظيفية المكتسبة قانونا. وشدد رئيس مجلس القيادة على أن هذه هي اللحظة التاريخية لينهض فيها اليمنيون جميعا ويعيدون بلدنا إلى مساره اللائق بين الأمم وينتصرون لتضحيات الرعيل الأول من المناضلين الأبطال والكرامة الإنسانية وحق أبنائهم وبناتهم في الأمن والتعليم والعمل ومستقبل خال من العنف ومشاريع الميليشيات العنصرية والطائفية العابرة للحدود. وطلب فخامة الرئيس من الدول الشقيقة والصديقة التي تريد الأمن والاستقرار في اليمن والبحر الأحمر الوقوف إلى جانب شعبنا وحكومته وقواته المسلحة ومساندة التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية لتخليص بلدنا من الميليشيات الحوثية الإرهابية، معتبرا أن استعادة مؤسسات الدولة ليست مصلحة يمنية فقط بل مصلحة لكل دول المنطقة والعالم. كلمة الأخ رئيس مجلس القيادة الرئاسي تستمعون إليها كاملة بعد هذه النشرة مباشرة. أجرى فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي أمس الجمعة اتصالا هاتفيا بأخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، وبحث الرئيسان العلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين ومستجدات الأوضاع في اليمن والمنطقة والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وأعرب فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي عن بالغ تقديره لأخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي ولجمهورية مصر العربية قيادة وحكومة وشعبا على مواقفها الأخوية الثابتة إلى جانب اليمن وشعبه وقيادته السياسية، مثمنا ما تقدمه مصر من دعم سياسي وإنساني وما يحظى به اليمنيون المقيمون على أراضيها من رعاية وتسهيلات. كما أشاد رئيس مجلس القيادة بالدور المحوري لجمهورية مصر العربية في دعم أمن واستقرار المنطقة وحماية الأمن القومي العربي وأمن البحر الأحمر والممرات المائية الدولية. وقدم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي خالص تهانيه لرئيس مجلس القيادة والشعب اليمني بمناسبة الذكرى 64 لثورة 26 من سبتمبر المجيدة، معربا عن تمنياته لليمن وشعبه الأمن والاستقرار والسلام. كما أكد الرئيس السيسي موقف جمهورية مصر العربية الثابت إلى جانب اليمن وشعبه وقيادته السياسية ودعم أمنه واستقراره ووحدته وسلامة أراضيه ومساندة كافة الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار وإنهاء معاناة الشعب اليمني. وأكد الرئيسان أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين الشقيقين وتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في دعم الأمن والاستقرار والسلام في اليمن والمنطقة. رفع دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع محسن الزنداني برقية تهنئة إلى فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي وأعضاء مجلس القيادة وإلى كافة أبناء الشعب اليمني العظيم في الداخل والخارج بمناسبة الاحتفالات بالعيد الوطني 64 لثورة 26 من سبتمبر الخالدة. وعبر دولة رئيس الوزراء باسمه ونيابة عن أعضاء الحكومة عن أسمى آيات التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الوطنية الخالدة التي جسدت تطلع الشعب اليمني إلى الحرية والكرامة والمواطنة المتساوية، وأسست للنظام الجمهوري باعتباره خيارا وطنيا لا رجعة عنه، لافتا إلى أن الاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية يأتي في ظل معركة مصيرية يخوضها اليمنيون لاستعادة سلطة الدولة ومؤسساتها وإنهاء الانقلاب، مؤكدا أن الجمهورية التي اختارها اليمنيون في 26 من سبتمبر ستنتصر على مشاريع الإمامة والاستبداد، وأن تضحيات الشهداء والجرحى وصمود أبناء الشعب تمثل امتدادا لنضال الأحرار الأوائل. وجدد الدكتور الزنداني التأكيد على أن الحكومة وبإسناد مجلس القيادة الرئاسي ماضية في أداء مسؤولياتها الوطنية وتعزيز مؤسسات الدولة وتوحيد الجهود لاستعادة كامل التراب الوطني وترسيخ الأمن والاستقرار. وعبر رئيس الوزراء عن خالص التهاني والتبريكات لفخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي وأعضاء المجلس والأبطال الميامين في كافة الجبهات وكافة أبناء الشعب اليمني بهذه المناسبة الوطنية الخالدة، سائلا الله أن يعيدها واليمن ينعم بالأمن والاستقرار والسلام والنصر. بحثت وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين الدكتورة أفراح الزوبة أمس مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع يونيبس خورخي موريرا دي سيلفا أوجه التعاون وسبل دعم أولويات الجمهورية اليمنية أو الحكومة اليمنية في المجالات التنموية والخدمية، بما في ذلك تعزيز البنية التحتية وتحسين الخدمات الأساسية ودعم مشاريع التعافي والتنمية المستدامة بما يخدم المواطنين ويعزز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات الإنسانية والاقتصادية. وتطرق اللقاء على هامش مشاركتها في أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة إلى التداعيات الناجمة عن التطورات الأخيرة في منطقة البحر الأحمر وباب المندب وانعكاساتها على الأوضاع المعيشية والاقتصادية في اليمن. وأشادت وزيرة الخارجية بالدور الذي يطلع به المكتب في تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية في عدد من المحافظات، مؤكدة حرص الحكومة على تعزيز الشراكة مع وكالات الأمم المتحدة وتوجيه تدخلاتها بما يتواءم مع أولويات خطة الحكومة ويسهم في تحقيق أثر مستدام يلمسه المواطنون. من جانبه أكد المدير التنفيذي للمكتب حرص المكتب على مواصلة دعم جهود الحكومة اليمنية في مجالات التنمية والتعافي وتعزيز التنسيق المشترك لتنفيذ المشاريع ذات الأولوية. حضر اللقاء المستشار السياسي لوزيرة الخارجية وشؤون المغتربين السفير مروان نعمان وعضو وفد اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة عبد الرحمن البرطي وعضو مكتب وزيرة الخارجية أكرم سلام. أكدت الجمهورية اليمنية أن الوقاية من الأوبئة والتأهب لها والاستجابة لها مسؤولية مشتركة، مشددة على تحقيق الأمن الصحي العالمي يتطلب أكثر استعدادا وإنصافا وتضامنا تستند إلى نظم صحية وطنية قادرة على الصمود والاستجابة السريعة. جاء ذلك في كلمة اليمن التي ألقتها وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين الدكتورة أفراح الزوبة أمس أمام الاجتماع رفيع المستوى بشأن الوقاية من الأوبئة والتأهب لها والاستجابة لها المنعقد على هامش أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وأوضحت الوزيرة زوبا أن جائحة كوفيد-19 أثبتت أهمية تعزيز الجاهزية الصحية قبل وقوع الأزمات وضمان الوصول العادل إلى اللقاحات والأدوية ووسائل التشخيص، لافتة إلى أن الحكومة ممثلة بوزارة الصحة العامة والسكان تعمل بالتعاون مع شركائها ووكالات الأمم المتحدة على تعزيز القدرات الوطنية في مجالات الوقاية والكشف والاستجابة رغم التحديات التي تواجه المنظومة الصحية. وبينت أن هذه الجهود أسهمت في تطوير أنظمة الرصد والإنذار المبكر ورفع جاهزية المختبرات وقدرات الاستجابة السريعة وتحسين التنسيق متعدد القطاعات، منبهة في الوقت ذاته إلى استمرار فجوات كبيرة تستدعي دعما دوليا أكثر استدامة، ولا سيما للدول الأقل نموا والدول المتأثرة بالنزاعات. ودعت وزيرة الخارجية إلى إيلاء اهتمام أكبر بالدول التي تواجه تحديات إنسانية وتنموية معقدة وضمان وصولها المنصف إلى التمويل واللقاحات والعلاجات ووسائل التشخيص والتدابير الطبية المضادة، مؤكدة أهمية الانتقال من التدخلات المجزأة وقصيرة الأجل إلى نهج يقوم على التمويل المستدام وقابل للتنبؤ تقود الأولويات الوطنية ويسهم في بناء المؤسسات والنظم الصحية الوطنية وتعزيزها بدلا من إنشاء هياكل موازية لها. مستمعين الكرام، كان ذلك النبأ الأخير في هذه النشرة، ولمن فاته الاستماع إلى التفاصيل أعود فأقرأ العناوين. رئيس مجلس القيادة يدعو إلى التعبئة العامة ويفتح باب العودة الآمنة للمغرر بهم. الرئيس العليمي يجري اتصالا هاتفيا بالرئيس عبد الفتاح السيسي. رئيس الوزراء يرفع برقية تهنئة إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي بمناسبة العيد 64 لثورة سبتمبر. ووزيرة الخارجية تبحث مع اليونيبس دعم أولويات الحكومة التنموية والخدمية. وبالتذكير بعناوين مستمعينا الكرام، نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة التي حررها شكري ناصر مرسال. قرأت على حضرتكم أروى محمد، نفذ على الهواء مباشرة أسامة جابر. دمتم في أمان الله.
2: هذه إذاعة المكلا بمناسبة الذكرى العيد الوطني 64 لثورة 26 من سبتمبر الخالدة، ألقى فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي كلمة مهمة، دعا خلالها أبناء الشعب اليمني إلى التعبئة العامة والنفير الوطني والالتفاف حول قواتهم المسلحة والأمن والالتحاق بصفوفها عبر القوات الرسمية والإسهام بكل ما يستطيعون في الدفاع عن الجمهورية ومؤسساتها الوطنية. وإليكم الآن الكلمة المسجلة التي ألقاها الأخ رئيس مجلس القيادة الرئاسي بمناسبة احتفالات شعبنا اليمني بذكرى ثورة 26 من سبتمبر المجيدة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. يا أبناء شعبنا اليمني في الداخل والخارج، يا أبطال قواتنا المسلحة والأمن وكافة التشكيلات العسكرية، أهنئكم باسمي وإخواني أعضاء مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بالعيد 64 لثورة 26 من سبتمبر المجيدة، الثورة التي أنهت حكم الإمام المستبد وانتصرت لقيم المواطنة المتساوية وسيادة القانون وإزالة الفوارق بين الطبقات. وأتوجه بهذه المناسبة بتحية خاصة إلى أبطال قواتنا المسلحة والأمن وإلى المرابطين في مختلف ميادين الشرف وإلى أسر الشهداء والجرحى الميامين وإلى أبناء شعبنا الصامدين في كل مدينة وقرية، وفي مقدمتهم أهلنا الصابرين في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرة الميليشيات الحوثية. أيها الشعب اليمني العظيم، إن أفضل احتفاء بسبتمبر هو الوفاء للتضحيات التي صنع فيها اليمنيون مجدهم الجمهوري، وأفضل مديح لهذا المجد العظيم هو أن تبقى جمهوريتنا وطنا حيا في قلوبنا وضمائرنا ومؤسساتنا، وأن تظل مصلحة الشعب فوق كل اعتبار، والمواطنة فوق كل امتياز، والقانون فوق الجميع. لقد كان 26 من سبتمبر فاصلا بين زمنين، زمن ادعت فيه فئة مستبدة أن الحكم حق لها دون بقية اليمنيين، وزمن أعلن فيه شعبنا أن اليمن ملك لجميع أبنائه، وأن السلطة مصدرها الشعب، وأن المستقبل تصنعه إرادة اليمنيين لا خرافة الاصطفاء والحق الإلهي في السلطة. ومن مفارقات التاريخ أن يأتي انقلاب الميليشيات الحوثية في الشهر نفسه الذي يحتفل فيه اليمنيون بيوم إسقاط نظام الإمام المستبد، حيث أرادت هذه الجماعة أن تعيد الماضي من بوابة سبتمبر، فإذا بسبتمبر نفسه يبقى شاهدا على استحالة إعادة عقارب التاريخ إلى الوراء. قد تستطيع القوة أن تفرض واقعا لبعض الوقت، وقد تستطيع الميليشيات أن تعزل مدينة أو قرية عن مؤسسات الدولة، لكنها لن تستطيع أن تحجم شمس أيلول العظيم التي حاكها اليمنيون بسواعدهم ودمائهم الزكية وتضحياتهم الغالية. أيها الشعب اليمني العظيم، أتوجه إليكم اليوم في لحظة فارقة من تاريخ وطننا، بعد سنوات طويلة من الحرب والمعاناة، وبعد أن استنفذت الدولة كل السبل لتجنيب شعبنا ويلات الكارثة التي صنعتها الميليشيات الحوثية الإرهابية. على مدى السنوات الماضية قدمت الدولة خيار السلام على أي خيار آخر، إيمانا منها بأن الدم اليمني أغلى من أي مشاريع أخرى، وأن مستقبل هذا الوطن لا يبنى إلا بالدولة، ولا يصان إلا بالإرادة الوطنية وسيادة القانون. لقد تحمل اليمنيون سنوات قاسية من انقطاع الرواتب وتدهور الخدمات وانهيار الاقتصاد وتشريد الأسر وفقد الأحبة، وصبروا على ما لم يصبر عليه أي شعب آخر في هذا العصر. ولم تكن هذه المعاناة نتيجة حصار كما روجت الميليشيات، بل كانت نتاج مشروع انقلابي غاشم لم ير في الدولة إلا خصمة، وفي معاناة الناس وسيلة للبقاء والابتزاز، وجر اليمن إلى صراعات إقليمية هروبا من أولويات المواطنين واستحقاقات السلام والتنمية. أيها المواطنون الأحرار في كل مكان، منذ تحملنا وإخواني أعضاء مجلس القيادة مسؤولية قيادة الدولة، جعلنا مصلحة اليمنيين فوق كل اعتبار، فلم نغلق بابا للسلام، ولم نتردد في دعم أي مبادرة صادقة تخفف معاناة شعبنا، وحرصنا بدعم من أشقائنا الأوفياء في المملكة العربية السعودية على استمرار تدفق السلع والدواء والمشتقات النفطية وتشغيل مطار صنعاء قبل أن تتسبب الميليشيات الحوثية بتدمير بنيته التحتية وأصول الناقل الوطني الخطوط الجوية اليمنية إثر هجماتها الإرهابية على سفن الشحن البحري والممرات المائية. وإنما تقوم به الميليشيات الحوثية اليوم من اعتداءات وانتهاكات جسيمة يمثل تصعيدا خطيرا، ويضع قيادة الدولة أمام مسؤوليتها الدستورية والأخلاقية لردع التهديد وحماية المدنيين. بعد أن اختارت هذه الميليشيات من جديد منطق القوة والسلاح بدلا من لغة الحوار والسلام، ولذلك فإنما تشهده مناطق في تعز ومارب والجوف والحديدة والأحج وحضرموت والبيضاء وشبوة والضالة هو امتداد لنهج التخريب، ومحاولة لفرض واقع جديد بالقوة على حساب دماء اليمنيين وأمنهم ومستقبل وطنهم. كما أن الخطر لا يتوقف عند هذا الحد، حيث يهدف المشروع الحوثي إلى تحويل أرضنا وسواحلنا كتهديد مستمر لأمن اليمن والمنطقة بأسرها. لقد اثبتت التجربة أن تقديم التنازلات للميليشيات لا يقود إلى السلام، وإنما يمنحها فرصة لإعادة تنظيم صفوفها والاستعداد لجولة جديدة من التصعيد. ففي كل مرة مدت الدولة يدها بالأمل اختارت الميليشيات المارقة طريق التصعيد، وأعادت الوطن إلى دوامة الحرب والزج باليمنيين في صراعات عبثية لا تخدم اليمن وشعبه، والإمعان في تدمير النسيج الاجتماعي وتهميش القبائل اليمنية والإساءة لأعرافها وتقاليدها الأصيلة، معطلة بذلك أي فرص للتعافي ووضع حد لمعاناة شعبنا التي طال أمدها. أيها الشعب اليمني العظيم، إن اليمن يستحق مستقبلا يليق بتاريخه وموقعه وإمكانات أبنائه، ويستحق أن يكون في طليعة المستفيدين من نهضة وازدهار بلدان المنطقة، لا ساحة للفوضى أو منصة لمشاريع ما قبل الدولة وخرافة الحق الإلهي وتهديد أمن دول الجوار والسلم الإقليمي والدولي. لقد بدأت ميليشيا الحوثي هذا التصعيد في الداخل وعبر الحدود، وتسببت بقتل المدنيين وترويع وتجويع الشعب اليمني. لذلك اتخذت الدولة كافة الإجراءات لحماية المدنيين والسلم الأهلي والمصالح العليا للبلاد. وانطلاقا من مسؤوليتنا الدستورية وقرارات مجلس الدفاع الوطني في هذا اليوم المجيد، أدعو أبناء شعبنا العظيم إلى التعبية العامة والنفير الوطني والالتفاف حول قواتهم المسلحة والأمن، والالتحاق بصفوفها عبر القنوات الرسمية، والإسهام بكل ما يستطيعون كل من موقعه في الدفاع عن جمهوريتهم ومؤسساتهم الوطنية. فهذه هي اللحظة التاريخية لينهض فيها اليمنيون جميعا ويعودون بلدنا إلى مساره اللائق بين الأمم، وينتصرون لتضحيات الرعيل الأول من المناضلين الأبطال والكرامة الإنسانية وحق أبنائهم وبناتهم في الأمن والتعليم والعمل، ومستقبلا خال من العنف ومشاريع الميليشيات العنصرية والطائفية العابرة للحدود. أيها الشعب اليمني العظيم، إن المعارك الوطنية الكبرى لا تقاس بتقدم هنا أو تراجع هناك، ولا بموقع يتبدل في يوم من الأيام، وإنما بوضوح الهدف وصلابة الإرادة والقدرة على تحويل الأزمات إلى فرص والتحديات إلى أسباب إضافية للقوة والتماسك. وقد فعل شعبنا ومؤسساته الوطنية ذلك مرارا، فكلما حاولت الميليشيات أن تغلق بابا فتح اليمنيون ألف باب، وكلما ظنت أنها صنعت واقعا بالقوة أثبتت الأيام أن السلاح المنفلت لا يمكن أن يكون بديلا عن مشروع الدولة الجامعة مهما كانت التضحيات. ولهذا أقول لكم اليوم أن هدفنا واضح للجميع في الداخل والخارج، استعادة مؤسسات الدولة وبسط سيادتها على كامل ترابها الوطني وصولا إلى صنعاء، ولن يثنين عن ذلك تقدما مؤقت أو خسارة موقع أو تبدل في خطوط المواجهة. إن مشروع الميليشيات الحوثية القائم على خرافة الاصطفاء والحق الإلهي هو مشروع يناقض طبيعة اليمن وتاريخه وروح جمهوريته، ومشروع يحمل في داخله أسباب فنائه. ولذلك فإن معركتنا ليست معركة على الأرض، بل معركة وجود وهوية ومستقبل، ولن يهدل اليمني بال حتى يستعيدون مؤسساتهم الوطنية ويصبح اليمن وطنا لجميع أبنائه. أيها المواطنون والمواطنات في المحافظات الخاضعة بالقوة لسيطرة الميليشيات، أتوجه إليكم اليوم لأنكم كنتم وما زلتم في قلب مسؤولية الدولة، ولأنكم أكثر من تحمل مرارة هذه الحرب وتصدرتم الرعيل السبتمبري الأول من المناهضين للمشروع الإمامي والانتصار للنظام الجمهوري. لقد دفعتم خلال هذه السنوات ثمنا باهظا، حيث توقفت الرواتب واضطر الملايين من ذويكم إلى النزوح هروبا من قمع الميليشيات التي سخرت كافة الموارد لخدمة مجهودها الحربي وقتل أبنائكم وتجريف هويتكم ومصادرة ما تبقى من سبل العيش الكريم. وفي مقابل هذه الأعباء تحملت الدولة مسؤوليتها تجاه النازحين والمواطنين بما أتيح لها من إمكانات، وعملت بدعم كريم من أشقائنا في المملكة العربية السعودية على توفير سبل الإغاثة والخدمات والحياة الممكنة واستقبال النازحين ورعايتهم في مختلف المحافظات المحررة. لكن هذه المعاناة لا ينبغي أن تصبح قدرا دائما عليكم، إذ آن لهذا الفصل الطويل أن ينتهي وأن تستعيد الأسرة اليمنية أمنها وسكينتها. فإن الدولة لا تنظر إليكم بوصفكم طرفا في صراع، بل بوصفكم أهلها وشركائها وأصحاب الحق الأول في السلام والاستقرار، وأن ما فرض عليكم بقوة السلاح لا يمكن أن ينتقص من مكانتكم ولا من حقكم الكامل في وطن يتسع لجميع أبنائه. لقد دفع الشعب اليمني من شبابه أكثر مما يحتمل، فاحفظوا أبناءكم للحياة والعلم والمستقبل الواعد، ولا تسمحوا بأن يكونوا وقودا لحروب الميليشيات ومغامراتها الطائشة التي تسببت بدمار اليمن وشعبه ومقدراته الوطنية. فكل شاب يتم إنقاذه اليوم من مشروع هذه الجماعة الإرهابية هو لبنة في بناء اليمن الجديد المتصالح مع نفسه وجيرانه والأسرة الدولية. أيها الشعب اليمني العظيم، يا أبطال قواتنا المسلحة والأمن والمقاومة الشعبية وكل من يقاتل من أجل رفعة اليمن وعزته. إنكم تحملون اليوم شرف الدفاع عن الجمهورية والدولة وحق شعبنا في مستقبل آمن، ما يتطلب أعلى درجات المسؤولية والانضباط وحماية المدنيين وصون الممتلكات العامة والخاصة والالتزام بالقانون، لتظل قواتنا المسلحة نموذجا للدولة التي ننشدها لا مجرد قوة لاستعادة الأرض، بل مؤسسة تستعيد ثقة الناس ورضاهم قبل أي شيء آخر. وإننا نعول كثيرا في هذا الجانب على استمرار المواقف المشرفة لأبناء القبائل اليمنية إلى جانب الدولة ومؤسساتها وقواتها المسلحة والأمن، ومواصلة دورها الوطني المشهود في التضامن ووحدة الصف ومنع الثارات والانتقام. ولا يفوتني في هذه اللحظة المفصلية أن أجدد باسمي وإخواني أعضاء مجلس القيادة والحكومة التزامنا الكامل بما سيفضي إليه الحوار الجنوبي الجنوبي الذي يرعاه الأشقاء في المملكة العربية السعودية، وبما يضمن حلا عادلا وشاملا للقضية الجنوبية. لقد تحملت المحافظات الجنوبية أعباء الحرب والنزوح والضغوط الاقتصادية، وقدمت من التضحيات ما يتوجب علينا الوفاء لها وجهود أبنائها المخلصين. أيها الشعب اليمني العظيم، انطلاقا من مسؤولية الدولة في حقن دماء اليمنيين ووضع حد للحرب ومنع أعمال الثار والانتقام، أعلن اليوم فتح باب العودة الآمنة إلى صف الجمهورية والشرعية الدستورية، وأؤكد أن كل من يبادر من تاريخ هذا اليوم عشية 26 سبتمبر إلى ترك الميليشيات الحوثية الإرهابية والتوقف عن القتال في صفوفها أو العمل لصالحها سيكون مشمولا بعفو شامل يصدر لاحقا وفق الإجراءات الدستورية والقانونية، مع الالتزام بتسوية أوضاع منتسبي الجيش والأمن بما يحفظ حقوقهم الوظيفية المكتسبة قانونا. وأغتنم هذه المناسبة المجيدة للتعبير عن عظيم الشكر والتقدير لأشقائنا في المملكة العربية السعودية ودول التحالف على دعمهم المستمر للحكومة وللشعب اليمني وقواته المسلحة. وأطلب من الدول الشقيقة والصديقة التي تريد الأمن والاستقرار في اليمن والبحر الأحمر والمنطقة والعالم بالوقوف إلى جانب شعبنا وحكومته وقواته المسلحة ومساندة التحالف بقيادة المملكة لتخليص بلدنا من الميليشيات الحوثية الإرهابية، لأن استعادة مؤسسات الدولة ليست مصلحة يمنية فقط، بل مصلحة لكل دول المنطقة والعالم. أيها الشعب اليمني العظيم، بعد 64 عاما يعود سبتمبر ليضع أمامنا السؤال ذاته الذي أجاب عليه آباؤنا ذات صباح من عام 1962: لمن يكون اليمن؟ وجوابنا اليوم كما كان جوابهم من قبل: اليمن لليمنيين جميعا، دولة جمهورية مدنية حديثة، السيادة فيها للشعب، والقانون فوق كل امتياز، ولا مكان فيها للطائفة والعنصرية. يمن متصالح مع نفسه ومع نسيجه الخليجي وهويته العربية. هذا هو اليمن الذي يستحقه شعبنا، ومن أجله سنمضي معا ليكون واقعا معاشا مهما كانت التضحيات. الرحمة والخلود للشهداء، الشفاء للجرحى، الحرية للمعتقلين. عاش اليمن حرا أبيا، سبتمبر مجيد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: قدمنا لحضراتكم مستمعينا الكرام الكلمة التي ألقاها فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي بمناسبة الذكرى 64 لثورة 26 سبتمبر المجيدة.

البيئة النظيفة هي مصدر السعادة والحياة الهانية، ومن أجل بيئة نظيفة إذاعة المكلا تقدم الأرض الخضراء.

0: الأرض الخضراء برنامج من إعداد خالد أحمد النبي، تقديم
1: أروى محمد بيزيد،
0: إخراج أسامة عمر جابر.

مرحبا بكم أحبتي المستمعين إلى حلقة جديدة من الأرض الخضراء. اليوم سنتحدث عن قضية تمس حياتنا ومستقبل أرضنا، وهي التصحر.

التصحر ليس مجرد زحف للرمال، بل هو موت بطيء للأرض الخصبة وفقدان قدرتها على العطاء. في هذه الحلقة سنمر على أسباب هذه الظاهرة الخطيرة وأثارها وأهم الحلول العملية للقضاء عليها. الحفاظ على البيئة من المسلمات التي يجب أن يأخذها أفراد المجتمع في عين الاعتبار.

ما هو التصحر؟ حسب تعريف الأمم المتحدة، التصحر هو تدهور الأراضي في المناطق الجافة وشبه الجافة نتيجة عوامل طبيعية وبشرية، حيث أن أكثر من 40% من مساحة اليابسة في العالم مهددة، ويتأثر بها أكثر من مليار شخص. والتصحر يعني فقدان التربة لخصوبتها وموت الغطاء النباتي وتحول المراعي والحقول إلى أرض قاحلة غير منتجة.

تنقسم الأسباب إلى قسمين: أسباب طبيعية مثل قلة الأمطار وارتفاع درجات الحرارة وتغير المناخ وندرة المياه، وأسباب بشرية وهي الأخطر مثل قطع الأشجار والاحتطاب الجائر والرعي الجائر والأساليب الزراعية الخاطئة واستنزاف المياه الجوفية والزحف العمراني على الأراضي الزراعية.

آثار التصحر المدمرة. تتجلى آثار التصحر في تغير الغطاء النباتي، حيث تحل الشجيرات والنباتات الغازية الدخيلة محل النباتات المحلية، مما يؤثر على حيوانات الرعي ويضعف قدرة المراعي على دعم الحياة البرية. كذلك يؤدي التصحر إلى استنزاف المياه الجوفية وزيادة العواصف الترابية التي تؤثر سلبا على صحة الإنسان، وتشير تقارير إلى أن هذه العواصف مسؤولة عن نسبة كبيرة من وفيات أمراض القلب والرئة، خصوصا في مناطق مثل الشرق الأوسط، الصحراء الكبرى وجنوب آسيا. ومن الناحية الاجتماعية والاقتصادية، يفاقم التصحر من مشكلات الفقر، الهجرة وتدهور سبل العيش، كما يضعف الأمن الغذائي ويقلل تنوع المحاصيل، ويؤثر على البنى التحتية ويزيد من هشاشة المجتمعات. وفي الدول العربية يعد التصحر من أبرز التحديات البيئية، نظرا لطبيعة المنطقة التي تهيمن عليها الأقاليم الجافة والشبه الجافة. ويسهم تغير المناخ وسوء إدارة الموارد الطبيعية في تسريع وتيرة تدهور الأراضي، ما ينعكس مباشرة على حياة السكان واقتصادات الدول. فالزراعة التي تشكل مصدر دخل رئيسي في العديد من الدول العربية مثل سوريا والسودان واليمن وموريتانيا، مهددة بفعل تراجع خصوبة التربة ونقص المياه وتقلص المساحات القابلة للزراعة، ما يؤدي إلى انخفاض الإنتاجية وتزايد الاعتماد على الاستيراد لتأمين الغذاء. ولا يقف الأمر عند حدود الأمن الغذائي، بل يمتد ليشمل ندرة المياه، إذ تؤدي عمليات التعرية وتدهور الأراضي إلى تقلص تغذية المياه الجوفية وتراجع كفاءتها، في وقت تعاني فيه معظم الدول العربية أصلا من مستويات حرجة من الشح المائي، كما يتسبب فقدان الغطاء النباتي في زيادة العواصف الرملية التي تؤثر على صحة الإنسان والبنية التحتية وتعطل سبل النقل والتجارة. وتدفع هذه الظروف القاسية أعدادا متزايدة من السكان إلى الهجرة من الأرياف نحو المدن أو خارج البلاد، في ظاهرة تعرف بالنزوح البيئي، ما يفاقم التحديات الاقتصادية والاجتماعية ويزيد من الضغط على الخدمات الأساسية. أما على المستوى الاقتصادي، فتكبد الخسائر الناتجة عن التصحر الدول العربية مليارات الدولارات سنويا، سواء من انخفاض الإنتاج أو الحاجة إلى إصلاح الأراضي المتدهورة. التصحر لا يدمر الأرض فقط، بل يدمر الإنسان ويؤدي إلى فقدان الأمن الغذائي وانتشار المجاعة والفقر وهجرة السكان من الريف إلى المدينة وفقدان التنوع البيولوجي وزيادة العواصف الغبارية والأمراض التنفسية. وفي اليمن ومنها محافظة تعز، نلاحظ تآكل المدرجات الزراعية وجفاف الوديان بسبب الإهمال وقلة الأمطار. ونلخص آثار التصحر كالآتي: أولا، تدهور التنوع البيئي. التصحر يؤدي إلى فقدان النباتات والحيوانات المحلية التي تعتمد على بيئة متوازنة. ثانيا، انجراف التربة. يقلل التصحر من قدرة التربة على الاحتفاظ بالماء والمواد المغذية، مما يؤدي إلى تآكلها. ثالثا، تغير المناخ. التصحر يزيد من إطلاق الكربون المخزن في التربة إلى الغلاف الجوي، مما يفاقم تغير المناخ. كما أن للتصحر آثار على المجتمعات، وهي: أولا، الأمن الغذائي. يقلل التصحر من الإنتاج الزراعي، مما يؤدي إلى نقص الغذاء وزيادة الجوع في المناطق المتضررة. ثانيا، الهجرة القسرية. تفقد المجتمعات قدرتها على البقاء في المناطق المتدهورة، مما يؤدي إلى النزوح الداخلي أو الهجرة إلى المدن. ثالثا، الأضرار الاقتصادية. يقلل التصحر من العوائد الزراعية، مما يضر بالدخل القومي للدول المعتمدة على الزراعة.

حل المشكلة. ومع كل هذه التحديات تطرح حلول مبتكرة وفعالة لمكافحة التصحر. ففي النيجر على سبيل المثال اعتمد المزارعون على تقنية التجديد الطبيعي المضار، والتي تعتمد على إعادة نمو الأشجار المحلية من جذورها تحت الأرض، ما ساعد في تحسين خصوبة التربة وزيادة الإنتاج الزراعي. وفي كينيا وتنزانيا لجأت المجتمعات إلى حفر خنادق نصف دائرية لتجميع مياه الأمطار والحفاظ على رطوبة النباتات. وفي الصين ساهمت تقنيات تثبيت الكثبان الرملية عبر زراعة قش القمح والأرز بنمط رقعة الشطرنج في حماية القرى والبنية التحتية من زحف الرمال وتحقيق فرص عمل للمجتمعات المحلية. كما أطلقت الصين مشروع سور الصين الأخضر العظيم بهدف زراعة 88 مليون فدان من الأشجار لمواجهة التصحر. وفي إفريقيا يجري تنفيذ مشروع السور الأخضر العظيم منذ عام 2007 ميلادية لزراعة الأشجار واستعادة الأراضي في منطقة الساحل. رغم التحديات المتعددة التي واجهها المشروع، يهدف هذا الجهد إلى دعم الزراعة المحلية، تعزيز الأمن الغذائي وخلق فرص عمل. وقد شهدت الخطة دفعة كبيرة من المجتمع الدولي لتسريع إنجازها. وتدعو تقارير الأمم المتحدة إلى نهج عالمي أكثر تنسيقا لمكافحة التصحر، يتضمن تعزيز إدارة المخاطر واعتماد تقنيات الزراعة المستدامة والحفاظ على التنوع البيولوجي.

الحلول الطبيعية والتقنية، كيف نوقف زحف الصحراء؟ أولا التشجير وإنشاء الأحزمة الخضراء بزراعة أشجار مقاومة للجفاف مثل السدر والأثل لتثبية التربة. ثانيا حصر مياه الأمطار وبناء السدود الصغيرة والحواجز المائية. ثالثا تثبيت الكتبان الرملية باستخدام المصدات. رابعا استخدام تقنيات زراعية مستدامة مثل الدورة الزراعية والسماد العضوي والزراعة المدرجية التي تشتهر بها اليمن.

الحلول المجتمعية والتشريعية. لا يمكن القضاء على التصحر بالزراعة وحدها، نحتاج إلى توعية المجتمع بخطورة الاحتطاب والرعي الجائر وسن قوانين صارمة تحمي الغابات والمراعي وتشجع استخدام الطاقة البديلة مثل الطاقة الشمسية والغاز بدلا من الحطب، ودعم المزارعين بالبذور المحسنة والقروض الصغيرة، وإشراك الشباب والمدارس في حملات التشجيع.

الفرد والإعلام، دورك أنت يبدأ من اليوم. لا تقطع شجرة إلا وتزرع عشرة. حافظ على الماء، انشر الوعي بين أهلك، وشارك في مبادرات التشجير. ودور الإذاعة والإعلام هو تحويل القضية من مجرد خبر إلى مسؤولية يومية، لأن كل شجرة نغرسها هي سد في وجه الصحراء.

في الختام الأرض أمانة، وإذا أهملناها اليوم ستلعننا الأجيال القادمة. القضاء على التصحر ليس مستحيلا، بل يحتاج إلى إرادة جماعية وعمل مستمر وحب حقيقي للأرض. فلنكن جميعا جنود خضراء في معركة استعادة أرضنا.

كانت هذه حلقتنا اليوم، نلقاكم في حلقة قادمة وأرضنا أكثر اقدرارا. تقبلوا تحياتي أروى محمد، ومن الإعداد خالد أحمد النوبي، ومن التنفيذ أسامة جابر.

الأرض الخضراء برنامج من إعداد خالد أحمد المبي، تقديم أروى محمد بيزيد، إخراج أسامة عمر.

ميليشيا الحوثي اختارت منطق القوة والسلاح بدلا من الحوار والسلام. دكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس الرئاسة. ندعو الشعب اليمني إلى التعبئة العامة والنفير الوطني والالتفاف حول القوات المسلحة. دكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس الرئاسة. ندعو أبناء المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين إلى عدم الزج بأبنائهم في الحرب. دكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس الرئاسة. نجدد الالتزام بمخرجات الحوار الجنوبي الجنوبي بما يضمن حلا عادلا لقضية الجنوب. دكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس الرئاسة. كل من يترك ميليشيا الحوثي ويتوقف عن القتال معها سيكون مشمولا بعفو شامل. دكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس الرئاسة. أدعو الأصدقاء لمساندة الحكومة والقوات المسلحة والتحالف بقيادة السعودية. دكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس الرئاسة.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر رواه مسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول الله قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط رواه مسلم وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة متفق عليه البردان هما الصبح والعصر وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا رواه البخاري وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة رواه البخاري وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة وما سرق منه له صدقة ولا يرزقه أحد إلا كان له صدقة رواه مسلم وفي رواية له لا يغرس المسلم غرسا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا طير إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة وفي رواية له لا يغرس مسلم غرسا ولا يزرع زرعا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا شيء إلا كانت له صدقة يرزقه أي ينقصه وعن عدي بن حاتم رضي
1: الله أكبر

لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نقلنا لكم أذان صلاة العصر من مسجد عمر بحسب التوقيت المحلي لمدينة المكلا وضواحيها. الآن تستمعون من المجموعة إلى ابتهال أستغفر الله.

0: الأخبار الرياضية مع فهيم محمد باخريبة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي المستمع عزيزتي المستمعة، أسعد الله أوقاتكم بالخير أينما كنتم، ونرحب بكم بالأخبار الرياضية لهذا اليوم السبت. التقى المدير العام لمكتب وزارة الشباب والرياضة بساحل حضرموت المهندس علي العمودي بمكتبه قيادة فرع اتحاد كرة القدم بساحل حضرموت، وذلك لمناقشة وتلمس أوضاع الفرع، واستعرض خطة النشاط لما تبقى من العام الحالي 2026 بالإضافة إلى مناقشة الخطة البرامجية المقترحة للعام 2027. وفي مستهل لقاء شهد المهندس علي العمودي بالفعاليات والأنشطة والبرامج والدورات التأهيلية التي ينظمها فرع الاتحاد، والتي تسهم بشكل مباشر في تفعيل الحراك الرياضي الكروي واستمراريته. وأكد العمودي أن مكتب وزارة الشباب والرياضة سيكون سندا ودعما للخطة المقترحة للعام المقبل، موجها بإدراج مسابقتي كرة القدم الشاطئية وكرة الصالات ضمن أجندة وأنشطة الاتحاد الرسمية. أعلن المنتخب السعودي استبعاد حارس نواف العقيدي من القائمة التي تشارك في بطولة كأس الخليج العربي خليجي 27، والتي تستضيفها مدينة جدة خلال الفترة الحالية. وكان نواف العقيدي قد تعرض للإصابة خلال الفوز على الكويت بهدف نظيف أول أمس الأربعاء على ملعب الإنماء بجدة في الجولة الأولى من دور مجموعات بالبطولة الخليجية. ونشر الحساب الرسمي للمنتخب السعودي على موقع إكس بيانا قال فيه: استبعد المدير الفني للمنتخب الوطني دونيس اللاعب نواف العقيدي من معسكر الأخضر المقام في جدة ضمن منافسات كأس الخليج 27، وأوضح أن ذلك بناء على التقرير الطبي لنتائج الفحوصات الطبية التي أجراها اللاعب على موضع إصابته في مرفق اليد. سيكون على المنتخب السعودي خوض مباراته الحاسمة ضد عمان في كأس الخليج العربي خليج 27 بدون البديل الذهبي. ويلتقي المنتخب السعودي مع نظير عماني اليوم السبت على ملعب الإنماء بجدة في الجولة الثانية من دور المجموعات بالبطولة الخليجية. وقبل 24 ساعة من المباراة أعلن المنتخب السعودي غياب محمد القحطاني جناح القادسية عن التدريب الأخير الذي خاضه الأخضر أمس الجمعة بسبب شعوره بالألم في البطن. وبذلك تأكد غياب القحطاني عن مباراة السعودية وعمان، حيث لم يشارك في أي مباراة منذ الفوز على الكويت بهدف دون رد. يركز نادي ريال مدريد عند تحركه في سوق الانتقالات على تدعيم خط الدفاع وتحديد قلب الدفاع. ففي صيف 2025 تعاقد الملكي مع دين هويسين مقابل ما يقارب 60 مليون يورو. وفي الصيف المصري انضم إبراهيمو كوانتي في صفقة انتقال حر قادما من ليفربول. لكن عجلة العمل لا تتوقف داخل مكاتب ملعب برنابيو، إذ يواصل النادي مراقبة العديد من مواهب حول العالم، وأحد هذه الأسماء هو فين يلتش قلب الدفاع الألماني البالغ من العمر 20 عاما والذي يلعب مع شتاتغارت. حقق المنتخب الفرنسي فوزا صعبا على تركيا بهدف دون رد في أول مباراة للمدرب الجديد زين الدين زيدان على رأس الجهاز الفني للديوك بدور الأمم الأوروبية. لكن الانتصار جاء على حساب قائد كيليان مبابي الذي تعرض لإصابة في الركبة واضطر إلى مغادرة الملعب قبل مرور ساعة من اللعب. وسجل مبابي هدف المباراة الوحيد قبل أن يتعرض للإصابة خلال اللقطة نفسها في مفارقة مؤلمة لقائد المنتخب الفرنسي. وحاول مهاجم ريال مدريد الاستمرار في الملعب بعد ذلك، لكنه لم يتمكن في مواصلة اللعب ليسقط متألما أثناء توجهه إلى غرفة الملابس. وأكد زيدان عقب المباراة أن مبابي سيغادر معسكر المنتخب ويعود إلى مدريد بعدما قرر الجهاز الفني عدم المخاطرة بمشاركته. من جانبه أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم أن مبابي يعاني من إصابة في الوتر، ما سيحرمه من المشاركة مع المنتخب خلال الفترة المتبقية من التوقف الدولي. قد يفقد مانشستر سيتي 9 ألقاب رئيسية حققها بين عامين 2009 و 2018 إذ انتهت إجراءات قضيته أمام الدوري الإنجليزي الممتاز بسحب البطولات ضمن العقوبات النهائية بعد إدانة النادي في 114 تهمة من أصل 115 تهمة مالية وفقا لما أوردته صحيفة دا إتلتيك. وتتعلق التهم بمخالفات مزعومة على مدار 9 مواسم، بينها تقديم معلومات مالية غير دقيقة وقواعد أجور اللاعبين والمدربين واللوائح المالية للمسابقة. وينفي مانشستر سيتي الاتهامات ومن المنتظر أن يستأنف القرار، بينما لم تحسب بعد طبيعة العقوبات التي قد تصدر بحق النادي. وفي حال شملت العقوبة سحب الألقاب، فإن قائمة البطولات المتأثرة تضم 3 نسخ من الدور الإنجليزي الممتاز أعوام 2012 و2014 و2018 وكأس الاتحاد الإنجليزي 2011، وثلاثة ألقاب في كأس الرابطة أعوام 2014 و2016 و2018 إلى جانب درعية الاتحاد الإنجليزي في عام 2012 و2018. وفي الدوري سيكون مانشستر يونايتد أبرز المستفيدين من إعادة احتساب لقب 2012 بعدما أنهى الموسم المركز الثاني بفارق الأهداف في السيتي عن السيتي، في حين قد تنتقل نسخة 2018 إلى يونايتد أيضا بعد احتلال فريق جوزيه مورينيو الوصافة خلف فريق جوارديولا. في مفاجأة لافتة، حسم بيلينغهام الصراع لصالحه أمام هاري كين بعدما اختارته الجماهير الإنجليزية أفضل لاعب في منتخب إنجلترا خلال موسم 2026-2025 ليحتفظ بالجائزة الموسم الثاني على التوالي. وجاء اختيار نجم ريال مدريد عبر تصويت الجماهير على تطبيق 3 لوينز الرسمي، متفوقا على مهاجم بايرن ميونخ هاري كين رغم الموسم المميز الذي قدمه الأخير ووجوده ضمن أبرز المرشحين لجائزة الكرة الذهبية. وبات بيلينغهام ثاني أكثر لاعبين تتويجا بالجائزة بعدما حصدها المرة الثانية على التوالي خلف واين روني الذي يتصدر القائمة برصيد 4 مرات، وذلك حسب ما أفادت صحيفة ماركا الأسبانية. نتائج مباريات الأمس في دور الأمم الأوروبية، إيطاليا تخسر من بلجيكا بهدفين دون رد، وتركيا تخسر من فرنسا بهدف دون رد، والمجر تخسر من أوكرانيا بهدف دون رد، وبولندا تتعادل مع البوسنة بدون أهداف، والسويد تغلب على رومانيا بهدفين لهدف، ويورجا تخسر من إيرلندا الشمالية بهدف دون رد، وأرمينيا تتغلب على لاتفيا بهدفين دون رد. وفي تصفيات كأس أمم أفريقيا، المغرب يتغلب على الغابون بهدفين دون رد، ومصر تتعادل مع أنغولا بدون أهداف، والجزائر تتغلب على زامبيا ب3 أهداف لهدف، ومالي تتغلب على الرأس الأخضر ب3 أهداف لهدف. مباريات الليلة في كأس الخليج 27 المقامة حاليا في جدة، الكويت مع العراق في 6:55 وعمان مع السعودية في 9 مساء. وفي دور الأمم الأوروبية، سلوفانيا مع اسكتلندا في 4 عصرا، وسان مارينو مع فنلندا في 7 مساء، ويزر الفارو مع كازاخستان في 7 مساء، وبلغاريا مع لوكسمبورغ في 7 مساء، وإسلندا مع استونيا في 7 مساء، ومقدونيا الشمالية مع سويسرا في 9:45، والتشيك مع كرواتيا في 9:45، وإنجلترا مع إسبانيا في 9:45، وألبانيا مع روسيا البيضاء في 9:45، وسلوفاكيا مع مولدوفا في 9:45. وفي تصفيات كأس أمم أفريقيا، كينيا مع أريتريا في 4 عصرا، وجنوب أفريقيا مع غينيا في 4 عصرا. أخبار رياضية انتهت، تحياتي أنا في مخربة، تحيات العزيز عبد الله سعيد السيود، نلتقيكم الاثنين القادم بمشيئة الله.
0: الأخبار الرياضية مع فهيم محمد باخريب.
2: ميليشيا الحوثي اختارت منطق القوة والسلاح بدلا من الحوار والسلام. دكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس الرئاسة. ندعو الشعب اليمني إلى التعبئة العامة والنفير الوطني والالتفاف حول القوات المسلحة. دكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس الرئاسة. ندعو أبناء المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين إلى عدم الزج بأبنائهم في الحرب. دكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس الرئاسة. نجدد الالتزام بمخرجات الحوار الجنوبي بما يضمن حلا عادلا لقضية الجنوب. دكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس الرئاسة. كل من يترك ميليشيا الحوثي ويتوقف عن القتال معها سيكون مشمولا بعفو شامل. دكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس الرئاسة. أدعو الأصدقاء لمساندة الحكومة والقوات المسلحة والتحالف بقيادة السعودية. دكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس الرئاسة.

0: tu karatin.
1: عبد المنعم مدبولي.
2: صفاء أبو سعود.
1: نبيل السيد.
2: بالاشتراك مع توفيق الدقن.

0: أحمد شوقي.
1: بابا.
2: نعم.
1: ألف سلامة يا بابا لك، مالك؟
2: أنا كويس يا هلا بنت، ربنا موجود وله في ذلك حكم.
1: يا بابا أنت باين عليك تعبان قوي.
2: أصل كنت عند الدكتور.
1: يبقى أكيد خدت حقنة.
2: مش اسمها حقنة يا هلا.
1: أمال إيه؟
2: حقنة إيه؟ دي
1: أنا في حياتي ما شفتش حد يرجع من عند الدكتور تعبان كده أبدا.
2: أبوكي أنا دكتور، لكن إيه؟ لما يحب يخدر المريض مش بمخدر.
1: مالي؟
2: عنده تمرج يا بنتي اسمه عشماوي.
1: يا ساتر.
2: ايده بسم الله ما شاء الله يضرب الضربه وهي الضربه، المريض يروح في غيبوبه تامه لمده سنه. اي
1: بابا.
2: نعم انا داخل استريح يا بنتي، انام
1: بابا.
2: نعم
1: انا اتفقت انا وشريف.
2: اتفقت انت وشريف على ايه؟
1: السينما، هنروح السينما النهارده.
2: النهارده ازاي بس وانا مهروس كده؟ هرس على ايد عشماوي.
1: ايوه بقى يا بابا، مش انت اللي قلتلي وشريف خلاص حجز التذاكر؟ وهو بالمره بقى تتكلموا مع بعض شويه، اصله هو عاوز يسمع وجهه نظرك فيه.
2: الحقيقه هلا بنتي انا يهمني امر شريف بتاعك ده.
1: هو حيكون مستنينا في الكافيتيريا اللي جنب السينما.
2: كويس.
1: نقعد كلنا مع بعض ساعة قبل ميعاد السينما.
3: وانا طيشة.
2: صح.
3: مش كده؟
2: أيوة.
3: سيما وكافيتيريا ووجهة نظر، وانا من كل ده
2: عواطف.
3: فين؟
2: عواطف، اعملي معروف، مالكيش دعوة بالمسائل دي. عواطف
3: ومليش دعوة ليه يا سي عبد ربه؟
2: البت ما صدقت لقيت شاب كويس وفيه بينهم وبين بعض اخد وعطى وباسلوب عصري. يا عواطف.
3: عصري؟
2: ايوه.
3: يعني ايه بقى اسلوب عصري؟
2: يعني انت مالكيش دعوة بيه.
3: ايوه.
2: الحكاية مش ناقصاكي تعملي اسفين بين الواد والبنت، يمسكوا في خناق بعض. استريح انت.
3: يا خبر اسود عبد ربه.
2: نعم.
3: الكلام اللي انت بتقوله ده تعاقب عليه.
2: هي كده الجواز الناجح، الناجح قوي لازم يكون بعيد كل البعد عن آراء الستات وخاصة اللي زيك يا عواصف.
3: صح.
2: الأسلوب العربي العصري اللي انت ما تفهمهوش.
3: مين قالك ان انا ما فهمهوش؟
2: أكبر دليل على كده يا عواصف انك بتمد ايدك عليا، وده عيب. عيب يا عواصف.
1: بابا.
2: عيون بابا.
1: ما تتصورش سعادتي قد ايه لما بسمعك بتتكلم.
2: جد يا هلا.
1: اه والله يا بابا.
2: الحمد لله، الحمد لله اللي حد بيحب يسمعني.
3: كأنك بقى يا حبيبتي بتكوني سعيدة قوي وابوكي بيتكلم.
1: دي الحقيقة.
3: انا بقى مزاجي اعكنينه شوية.
2: يا ساتر.
3: هخرسه خالص.
2: يا ساتر.
3: عبد ربه تعال.
1: من فضلك يا طنط.
3: تعال تعال هنا اما اقول لك يا عبد ربه.
2: يا والنبي
3: تعال اقول لك.
2: اي
3: علشان تبقى تروح السيما انت وبسلامتها لوحدكم. خد
2: اي اي اي

0: 哎哎哎哎哎哎哎哎哎
1: 哎هي السيما دي فين يا هالي؟
2: في وسط البلد يا بابا.
1: والفكتيريا دي
2: الفكتيريا يا بابا
1: الفكتيريا دي اللي هنعمل فيها الاجتماع مع خطيبك فين؟
2: جنب السينما على طول،
1: يعني برضو في وسط البلد.
2: ايوه
1: يا خساره، هنواجه مشاكل كتير يا هاله، تعب كلها الحياه.
2: ايه هي بس المشاكل؟ انا مش شايفه مشاكل ولا حاجه
1: بجد.
2: والله
1: صحيح انت مش شايفه مشاكل؟
2: فعلا يا بابا.
1: ازاي هنوصل لوسط البلد؟ دي مشكله المشاكل.
2: هنركب الاتوبيس السياحي.
0: ابو شلن؟
2: ايوه يا بابا، هو ده تلات اصفار بشرطه.
1: بس ده مش سياح يا هاني.
2: امال ايه؟
1: ده اتوبيس من غير كراسي خالص ولا شبابيك ومخلع، والعجل بتاعه دايما نايم.
2: الله.
1: انا ركبته اول امبارح عطل، ونزلت ازق انا والركاب 5 كيلو على مطحن.
2: يا بابا ما هو الاتوبيس السياحي كده، سياحي يعني الاجره تكون غاليه بس، لكن يمشي او ما يمشيش ده مش مهم.
1: احنا عاوزين حاجة تمشي يا هالة عشان توصلنا، ثم انه هيجي زحمة موت، البدلة بتاعتي هتتكسر، الشراب هيتوسع
2: كمان،
1: الجزمة هتتنشن، الجرافطة بتاعتي هتبقى فوطة.
2: اركب يا بابا اركب.
1: مستحيل، ده لولا يوم الحشر يا هالة.

0: دي رحلة العذاب اللي بيقولوا عليها يا بنتي.
1: يا بابا أنا خايفة أنا نتأخر.
0: الأمر لله بقى يا هالة، ناخد تاكسي يا بنتي.
1: جد يا بابا؟
0: المسائل دي ما فيهاش هزار. تاكسي يا تاكسي.
1: ده مشغول مشغول يا بابا.
0: نشوف غيره. تاكسي يا تاكسي.
1: الله، هو مش عاوز يقف ليه؟
0: غريبة. تاكسي، انت يا تاكسي يا ابن التاكسي. الله يخرب بيت ابوك التاكسي، الله يخرب بيت ابوك يا تاكسي.
1: مفيش فايدة يا بابا،
0: احنا مش مليين عينهم ولا ايه؟ تاكسي.
1: الحمد لله
0: قصطة ابن حلال والله اللي وقف.
1: اه والله.
2: استنى يا استاذ.
0: نعم.
2: شيل ايدك من على الاوكر. نعم. اوعى تفتح الباب.
0: يا ساتر يا رب، في ايه يا قصطة؟
2: احب اعرف انت رايح فين.
0: هنروح الحتة اللي تعجبنا.
2: الله، هتهزر معايا ولا ايه؟ ولا يمكن عايز تصاحبني؟
0: انا اطول يا ابني ابقى صاحب لسواق تاكسي؟ ده يحصل لي الشرف.
2: اسر الكلام، رايحين فين؟
0: احنا رايحين السيمة.
2: بالعربي الفصيح كده، انا مش رايح السيمة، انا طريق المطار. اذا كنت عاوز تروح المطار اهلا وسهلا.
0: هلا هلا يا بنت.
1: ايوه يا بابا.
0: هي السيمة في المطار ولا في وسط البلد؟
1: في وسط البلد يا بابا.
0: يا قسطى يا ابني، السيمة مش في المطار، السيمة في وسط البلد. واحنا رايحين وسط البلد.
2: احنا بنقرا في عبس. انا بقول طريق المطار.
0: لو اعرف ليه بس هو مصمم على حكاية المطار دي.
1: بابا بابا، تاكسي تاكسي تاكسي اهو.
0: شطرة هالة شطرة، كتر خيرك والله يا أسطى، والله انت ابن حلال.
3: انا في الخدمة.
0: الله يسترك.
3: بس ليه شرط؟
0: هي الحكاية فيها شروط.
3: هو شرط بسيط يعني، اصل العربية عدم مؤاخذة اربعة راكب وانتوا اتنين.
0: ايوه.
3: هنستعلق الزبونين كده على الماشي، اركبهم معايا.
0: ليه يا ابني؟
3: استرزع يا اخي.
0: ايوه، انت هتاخد حساب العداد كامل، ولازم تلاحظ ان معايا آنسة ومحدش عارف اللي هتركبه شكله ايه.
3: انتوا لكم توصلوا بس.
0: مش نوصل وبس، لا، نوصل مستريحين وبكرامتنا.
3: يا اخي انت راجل مخك ضيق، اتفضل بقى روح مشوارك انت وبنتك ماشيين.
0: اعوذ بالله.
1: بابا.
0: نعم.
1: انا خايفه قوي لا شريف يقلق ونروح نلاقيه ماشي.
0: يعني اعمل ايه يا هالة؟ اشتري هليكوبتر؟ عالم عاوز الادب، عاوز يتربى بس يا خساره. تاكسي تاكسي.
1: فاضي يا قصه؟
4: فاضي يا جميل، اركب خلي العربية يحصل لها الشرف.
1: ألف شكر، تعال يا بابا.
4: هي الحكاية فيها بابا؟
1: آه.
4: اتورطنا واللي كان كان.
1: الله،
4: رايحين فين؟
0: السينما يا جميل، اطلع السينما يا جميل يا دنجوان. أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي
5: أي أي سرحان فيه يا معلم؟
6: يعني أسرع فيه يا ميخ؟ هو في غيره؟ كل الوسائل الإرهابية جربناها معاه ومفيش فايدة.
5: الضرب؟
6: ضرب إيه؟ ده زي ما بيكون الضرب ما بيأثرش فيه، ده بيأكل كل علقة وعلقة.
5: والعمل؟
6: والله أنا غلب حمار يا ميخ.
5: ما نشوف له بلوى ولا مصيبة ونلزقها له.
6: صعب الحكاية دي أوي يا ميخ، مش كل الناس اللي تنفع معاها المسائل دي.
5: حتة حشيش
6: يا جدع، ما تبقاش أهبل، ده عمره ما شرب سيجارة. تفاكر مباحث هبلة؟ دول لاقوا الحشيش مع عبد ربه ويقبضوا علي أنا.
5: إيه رأيك في السرايا؟
6: السرايا؟ تقصد السرايا الصفرة مش كده؟
5: وهو باين عليه إنه راجل مناخوليا.
6: آه والله، وما عواطف مراته كمان مستعدة تشهد.
5: وسهل قوي إننا نخليه يتنرفز ويطلع من هدومه.
6: آه والله، بس يكون البلاغ في الاسم متحضر
5: وعربية المستشفى تكون جاهزة.
6: لا والله يا فكرة هايلة، بس انا خايف يا ميخا.
5: خايف من ايه تاني يا معلم ابو العز؟
6: خايف لا يستلمني شكاوي برضه وهو في المستشفى.
5: لا، لينا حبايب هناك نمنع عنه الورق والاقلام.
6: طب اقوم انا اوصل بقى لعواطف مراته وافهمها واطمنها، اصلها لازم تعمل بلاغ ولا اتنين الاول عشان المساله تبقى مسبوكه.
5: انت كمان تشهد يا معلم؟
6: ما لازم اشهد طبعا طبعا.

0: وادي السيمة.
1: ألف شكر يا اسطى. العداد كام؟ شوف العداد يا هالة.
2: 35 قرش يا بابا.
1: العداد 35 قرش يا بلاش. اتفضل يا ابني 37 قرش هم، علشان انت جدع وذوق.
0: عدم المؤاخذة، انا عاوز 60 قرش.
1: ليه يا ابني اذا كان العداد عامل 35 قرش؟
0: وانتوا راكبين معايا.
1: ايوه.
0: عسكري المرور خدني مخالفة.
1: طب ما ياخدك واحنا مالنا؟
0: مش بسببكم
1: انت اللي طلعت غلطان، مالنا احنا بقى.
0: 60 قرش يعني 60 قرش.
1: الله الله الله
0: يا عدم المؤاخذة، مش هتتفرجوا على السيمة.
1: الله الله الله،
0: هخلي السيمة هي اللي تتفرج عليكم.
1: ايه

0: وحيد حامد.
1: عبد كراتين.
2: أحمد شوقي.

الإخوة والأخوات، بعد هطول الأمطار والسيول الجارفة تنتقل الألغام ومخلفات الحروب إلى مناطق جديدة كانت آمنة. قبل البدء في أي عمل تأكدوا من أمان المنطقة، وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه أبعدوا الأطفال وابتعدوا فورا، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام لسلامتكم وسلامة المجتمع.

0: ميليشيا الحوثي اختارت منطق القوة والسلاح بدلا من الحوار والسلام. دكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس الرئاسة. ندعو الشعب اليمني إلى التعبئة العامة والنفير الوطني والالتفاف حول القوات المسلحة. دكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس الرئاسة. ندعو أبناء المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين إلى عدم الزج بأبنائهم في الحرب. دكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس الرئاسة. نجدد الالتزام بمخرجات الحوار الجنوبي الجنوبي بما يضمن حلا عادلا لقضية الجنوب. دكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس الرئاسة. كل من يترك ميليشيا الحوثي ويتوقف عن القتال معها سيكون مشمولا بعفو شامل. دكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس الرئاسة. أدعو الأصدقاء لمساندة الحكومة والقوات المسلحة والتحالف بقيادة السعودية. دكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس الرئاسة.
1: الصحة تاج على رؤوس الأصحاء، لا يراه إلا المرضى.
2: ومن امتلك الصحة والعافية امتلك ناصية الحياة الجميلة.
1: إذاعة المكلا تقدم
2: صحتك بالدنيا.

بسم الله الرحمن الرحيم. الأخوة والأخوات المستمعون الكرام، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في حلقة هذا الأسبوع من برنامج صحتك بالدنيا. صحتك بالدنيا لهذا الأسبوع بعنوان حافظ على قلبك، الحلقة الثانية. معكم أنا علي باقي بصحبة زميلي سالم بلقدي.

0: عزيزتي المستمعات، باسمكم جميعا أرحب ترحيبا حارا بدكتور الفاضل أسامة علي بن زهيدان، اختصاصي أمراض القلب والقسطرة القلبية بمستشفى العرب، المحاضر بكلية الطب جامعة حضرموت. دكتور أسامة، مرحبا بك في هذه الاستضافة، وأنا سعيد أن تكون معنا في هذه الحلقة لهذا اليوم.
1: أهلا وسهلا فيك أستاذ علي، وأنا أسعد بهذا اللقاء.
0: المستمعين الأعزاء، أهلا وسهلا بكم. اليوم نتحدث عن شيء لا يتوقف عن العمل، منذ ولادتنا وحتى آخر لحظة في حياتنا، إنه القلب. وبمناسبة اليوم العالمي للقلب 2026 للميلاد، شعارنا هذا العام لا تفوت نبضة. ومرة أخرى رحب الدكتور أسامة، اختصاصي أمراض القلب والقسطرة القلبية، المحاضر بجامعة حضرموت بمحافظة حضرموت. دكتور حياك الله، ونبدأ معك السؤال الأساسي، ما أهمية اليوم العالمي للقلب؟ طبعا يوافق 29 من سبتمبر من كل عام.
1: نعم، هو بيوافق 29 سبتمبر من كل عام.
0: نعم،
1: وكل عام بيتم الاحتفال بهذا اليوم العالمي، وتستغل هذه الفرصة لرفع وعي الناس حول المخاطر المؤدية إلى أمراض القلب. وطبعا تأتي أهمية هذا اليوم أو هذا الاحتفال بأنه ما زال يعني السبب الأول للوفاة في العالم كله هو أمراض القلب، ما زال نفس النسبة هذه، ولكن مخاطر، يعني أغلب المخاطر نقدر نسيطر عليها ونقدر نتجنب عليها الحمد لله. إنه في مخاطر ما يمكنك أنت تغيرها، مثل زي كبر السن، زي التاريخ المرضي، الوراثة، ولكن أغلب المخاطر هو ممكن أنك أنت تتجنبها وممكن تسيطر عليها.
0: نعم. دكتور، شعار هذا العام شعار مهم جدا، لا تفوت نبضة.
1: نعم،
0: ماذا نقصد بهذا الشعار، أو ماذا تقصد منظمة الصحة العالمية بهذا الشعار؟
1: نعم،
0: لا تفوت نبضة.
1: نعم، شعار اليوم العالمي هو لا تفوت نبضة، أنك لا تتجاهل أي عرض من أعراض القلب تحصل لك.
0: نعم،
1: سواء كان هذا العرض يعني عرض جديد بالنسبة لك أو غير معتاد، أو أي عرض من الأعراض المهمة مثل ألم صدر، مثل الإغماء، مثل ضيق التنفس، زيادة أو تسارع ضربات القلب وغيرها من الأعراض. فهذه الأعراض يعني أول ما يحس بها الإنسان لا يتم تفسير هذا العرض من قبله، أنه هذا ممكن تكون حموضة أو حرقة أو ممكن تكون متنة أو غيرها. لا، هو عليه أن يذهب إلى الطبيب وهو يحدد هذا، هل هو فعلا سببه حموضة المعدة، أو سببه التهاب العضلة في الكتف اللي هي المتنة زي ما نقولها نحن، أو إنه هذا العرض هو عرض من أعراض القلب، من أعراض انسدادات الشرايين.
0: نعم،
1: فهو دل اللي مفروض لكل واحد يروح، مش تجي الحالات نحن نتجاهل هذه الأعراض، وفعلا تجي الحالات متأخرة. ليه؟ لأنه المريض تأخر وفسر هذه الأمور بأنها حموضة، وهذا ما أكثر المرضى بهذا الكلام، إنه عندي حموضة لفترة فترة، حرقة حرقة حرقة حرقة، وهذه الحرقة أصلا والحموضة هذه هي مش حموضة من المعدة، ولكن هي من انسدادات في الشرايين وكذا. وفعلا يجي المريض هذا بأزمات قلبية وبيضعف في عضلة القلب، يعني حالات متأخرة يعني. فهذا الجانب بصراحة لازم الناس تتوعى فيه، مش نحن نخوف الناس بهذا الكلام، لا، هو الواحد من الصفات لألم الصدر المتعلق بالقلب هو حرقان في الصدر. هذا الحرقان في الصدر ممكن يكون حرقان يعني له علاقة بالمعدة، له علاقة بالتهابات المرئ، تمام، ولكن ممكن يكون هذا العرض هو له علاقة بالشرايين ولا له علاقة أي بعلامات، فأنت لازم تذهب إلى الطبيب، هو الذي بيميز هذا الكلام. علاقة هذه الحموضة هذه أو علاقة الحرقان هذه بالجهد، هذا بيأكد أنه هو له علاقة بالقلب أكثر ما هو علاقة بالمعدة. فأنت بدورك تروح إلى الطبيب المختص وخليه في الأخير يطلع أنه هو فعلا حموضة مش ألم القلب. في حالات تجي فعلا متأخرة كثيرة وعلى أساس أنه سنوات طويلة هو عندي حرقة عندي حرقة عندي حموضة عندي حموضة, وهو في الأخير مش حموضة ولا حرقة, هي في الأخير هو انسدادات في الشرايين, وخصوصا الناس اللي عندهم العوامل عوامل الخطورة, يعني مريض عنده سكر, مريض عنده ضغط, مريض عنده اعتلال الدهون اللي هو ارتفاع الدهون أو غيرها من المخاطر, أو مدخن أو مخزن أو غيره. فهذا كله لازم أن المريض إذا يحس بأي أعراض لازم عليه أن يقابل الطبيب.
0: دكتور, بمناسبة اليوم العالمي للقلب, هناك نشاطات وفعاليات كثيرة ستقوم بها هذا العام.
1: نعم.
0: ما هي أبرز هذه النشاطات التي تتعلق ب فعالية هذا العام؟
1: نعم. طبعا نحن سنويا نعمل مخيمات مجانية بمناسبة اليوم العالمي للقلب, فعملنا في الخميس الماضي كان معنا مخيم مجاني برعاية الرابطة الحضرمية للسكر في مستشفى الشحر العام, وفعلا شفنا حالات كثير جدا وكان مخيم مجاني, وكان يعني فعلا الواحد بيحس انه قدم خدمة للمريض. كذلك برضو انه معنا مخيم ان شاء الله الاسبوع الجاي هذا في مستشفى العرب مجاني, برضو معانا فعالية في نفس اليوم في مستشفى العرب, ومعانا فعالية كبيرة في الخميس القادم.
0: نعم.
1: بمناسبة الاحتفال في أبراج بالمحفوظ, نتكلم فيها عن السمنة بكل تفاصيلها كخطر من أخطار أو كواحد من المخاطر أو الأسباب اللي بتسبب أمراض القلب هي السمنة, وهذا يعتبر يعني واحد من المخاطر الكبيرة, فنحن بنتكلم عليها بكل تفصيل وبرضو برعاية الرابطة الحضرمية للسكر.
0: جميل جدا, أتمنى لكم التوفيق والنجاح في هذه النشاطات المهمة جدا. دكتور, الحركة مهم جدا لكل إنسان كبير كان أو صغير.
1: نعم.
0: للمرأة أو للرجل, للطاعن في السن أو للشباب, والحركة لا تعني بالضرورة الذهاب إلى النادي الرياضي.
1: نعم.
0: ممكن أن نمارس الحركة داخل البيت أو من خلال رياضة المشي أو من خلال المشي على البحر مثلا. يعني المشي وركوب الدراجة النارية أو دراجة الهوائية وممارسة الرياضة وزيادة الحركة, أعتقد أنها نقاط مهمة جدا.
1: صحيح.
0: لتنشيط القلب.
1: نعم.
0: للابتعاد عن أمراض القلب.
1: صحيح صحيح.
0: نعم.
1: نعم, هو هذا برضو من ضمن تكملة الشعار للاحتفال باليوم العالمي للقلب, اللي هو كيب دبيت, يعني اللي هو أنك تحافظ على حركة الحركة.
0: نعم.
1: أن المريض يتحرك وأنه يكون له نشاط سواء كان يعني نشاط رياضي أو غيره. الحركة هذه مهمة جدا, تحافظ على هذا العضو الذي بيقدم لك الخدمة كل ثانية.
0: نعم.
1: فأنت لازم تتفرغ له, ولازم يعني أنك تعطيه منحة شوية من وقتك في الحفاظ عليه. فالمشي مهم جدا, فمش لازم أنك تكون رياضي أو رياضي محترف, لا مو لازم يعني, أو تكون نادي, مش بالضرورة أنك تسجل في نادي وتدخل. فحركتك الحركة المشي اليومي, ذهابك إلى المسجد بدل أن تروح بالسيارة وتروح بمشي.
0: نعم.
1: بدل أن عملك, لو عملك مثلا ربع ساعة من بيتك أو 20 دقيقة أو نصف ساعة.
0: نعم.
1: الأفضل أنك تروح وتمشي بدل أنك أنت تطلع المواصلات وغيره يعني.
0: نعم.
1: أنك الدرج, ممكن أنك تطلع درج بدل أنك تطلع الأسانسير. هذه اليومية يعني, هذا يعني الحركة اليومية هذه بتفرق معك في حياتك يعني,
0: بتقيك من أمراض
1: طبعا, وبتساعد في الحفاظ على صحة قلبك وكذا. لكن لو أنت لك مشي منتظم في اليوم أقل شيء 20 دقيقة أو 30 دقيقة أو ساعة, يعني 5 مرات في الأسبوع أو أقل حاجة 3 مرات في الأسبوع, فهذا ما يوصى به وما توصي به الجمعية العالمية للقلب. وهذا ليس فقط لصحة القلب, بالعكس هو لصحة كل أعضاء جسم الحركة طبعا, لأنه رغد العيش وعدم الحركة والركود العيش وقلة الحركة هذه تعتبر واحدة من المخاطر لأمراض الإصابة بأمراض القلب. هذا الجانب نحن كلنا مقصرين فيه، كلنا مقصرين فيه، فلازم توصلنا الرسالة هذه، ولازم كل واحد أنا بشوف في ناس يعني بشوف في واحد كل يوم أنا بمر بالسيارة إلى أوصل إلى مستشفى العرب أعرفه أنا، وهو معاه محل بشوفه جاي من طريق فوة من شبام من جولة شبام بيمشي يوميا إلى أن يوصل إلى محله يعني أو الدكان حقه أو المحل حقه. فهذه خطوة جدا رهيبة، يعني خطوة طيبة يعني.
0: نعم.
1: لأنه هذا فعلا الإنسان بيحس بنفسه بصحة. في حالات لازم إذا بيعمل أي خطوة في مشي أو ده وهي مصابة بأمراض القلب لازم يكون تحت رعاية الطبيب، يعني في حالات نحن لازم ممكن في حالات نمنعه من المشي، مثلا حالات اعتلال عضلة القلب، الناس اللي عندهم فشل في القلب، والناس اللي عندهم خصوصا لما تكون وضعه غير مستقر، فنحن ممكن نأجل موضوع النشاط الرياضي أو المشي أو كده.
0: نعم. الفكرة هي
1: طبعا الأنواع. نعم. المشي ممكن يكون مشي، ممكن تكون تمشي، ممكن تطلع على دراجة.
0: نعم.
1: حتى الرقص يعني
0: الرقص
1: يعتبر نوع من الحركة ونوع من النشاط. نعم. السباحة عندنا البحر يعني.
0: نعم أكيد.
1: نعم وغيرها.
0: وطبعا كل هذه لها فوائد عديدة للصحة العامة.
1: نعم صحيح.
0: الركون إلى الاسترخاء والجلوس فترات طويلة هذه كلها عوامل خطورة تشكل
1: طبعا القلب. طبعا. نعم. طبعا تسجل عوامل خطورة.
0: طبعا الفكرة هي أن نقول للناس تحرك، لأن كل خطوة مهمة لصحة قلبك.
1: نعم.
0: مثل ما أشار الدكتور أنه ليس بالضرورة أن يذهب الشخص إلى نادي رياضي لممارسة رياضة.
1: نعم.
0: ولكن أبسط رياضة هي رياضة المشي.
1: صحيح.
0: مثل ما أشرتم.
1: نعم.
0: بدلا أن تذهب بدراجة نارية أو بسيارة إلى المسجد بإمكانك أن تخطو خطوات إلى المسجد.
1: إلى المسجد. نعم.
0: نعم. نعم. تريد حاجة بإمكانك أن تمشي لقضاء هذه الحاجة بدلا أن تركب باص. نعم. أو سيارة.
1: طبعا إذا أنت بتنتظم على في أو يعني بتنضم إلى اسمه نادي.
0: نعم.
1: وكذا طبعا كويس، هذا خير وبركة يعني.
0: نعم.
1: بس نحن أقصد ما يكون هو دل يعني هذا اللي نحن نعمله بس.
0: صحيح.
1: لا ممكن تعمل بأي طريقة لو أنت مش قادر على الـ
0: بالضبط. ليس مطلوب يعني أن يصبح جميع الرياضيين محترفين.
1: نعم.
0: حتى الشخص اللي يبدأ بالمشي يوميا ويقلل الجلوس الطويل ويستخدم الدرج أو السلم بدل المصعد عندما يكون ذلك مناسبا.
1: نعم.
0: هو بدأ بالفعل هو بالاهتمام بقلبه.
1: نعم.
0: والأهم هو الاستمرارية.
1: نعم.
0: يعني يوميا يفترض أن نمشي نص ساعة دكتور أو أكثر؟
1: هو نص ساعة يعني، بس أنت لو أنت في البداية يعني لازم تتدرج يعني.
0: نعم.
1: لازم تبدأ مثلا بربع ساعة بعشر دقائق، مش لازم في البداية تم مباشرة على نصف ساعة، لا ممكن تتعب أنت.
0: نعم.
1: لأن جسمك مش مهيئ لهذا، لكن أنت لو بتبدأ بالتدريج تبدأ بعشر دقائق فترة مثلا، تبدأ بربع ساعة أسبوع مثلا، أسبوع الثاني ممكن تزود.
0: نعم.
1: تمام. فأنت تدرج جسمك إلى أن تصبح تقدر أنك أنت تزود، يعني أنك توصل لوقتنا والله لا أنا بمشي نص ساعة. بمشي ساعة أنا أموري طيبة يعني.
0: نعم.
1: فأنت التدرج هذا هو المهم يعني، علشان بس أنت ما تخسر هذا النشاط.
0: نعم.
1: لأنه في بعض يقول لك لا أنا تعبت يعني ما.
0: نعم.
1: طبعا في ناس عندهم مشاكل في الركب، عندهم مشاكل، هذا لازم يتعالج عند الطبيب قبل ما.
0: نعم.
1: نعم.
0: يعني القليل
1: نحن نتأخر ليش؟ نعم. يعني لما يحصل نجي نلاقي وزننا كثير، نلاقي يعني مشكلة في الركاب، نلاقي كذا، ما عاد نقدر نحن نمشي.
0: صحيح.
1: لكن لو كان من الأول ومن كذا فهذا بيكون أفضل.
0: دكتور هناك من يجلس ساعات طوال لتخزين القات. نعم. 7 ساعات 8 ساعات أحيانا 12 ساعة باستمرارية.
1: نعم صحيح.
0: ركب. هذه الساعات اللي تهدر في قتل الوقت.
1: نعم.
0: وفي الجلوس والركون والاسترخاء مع التدخين مع القات.
1: نعم. صحيح صحيح.
0: بكل تأكيد لها أسباب خطيرة
1: جدا جدا, جداً. يعني تصور ده بيجتمع فيها يمكن 3 مخاطر أو 4 مخاطر يعني.
0: نعم.
1: إذا كان هذا المريض عنده سمنة.
0: نعم.
1: سمين مثلا عنده سمنة وهو أصلا ما يتحرك ويجي يخزن ويدخن وحوله ناس مدخنين.
0: نعم.
1: واسمه يعني وفترات طويلة وهم جاز زي ما قلت أنت 8 ساعات يعني.
0: نعم.
1: وممكن يكون فيه معاه برضو شم المدخة وغيره.
0: نعم. وشيشة.
1: طبعا نحن حالات كثير بتجي يعني حتى شباب يعني بيجون بأزمات قلبية وهم على هذا الوضعية وسهر طبعا.
0: نعم.
1: سهر بالليل ويعني جدا خطيرة يعني، وحالات اللي بتجي للمستشفى بهذا الوضعية كثير حتى الشباب منهم يعني.
0: للأسف الشديد.
1: للأسف
0: طبعا الشباب المتعاطين لنبتة القات والتدخين
1: طبعا.
0: خطورة التدخين دكتور وخطورة القات على صحة الإنسان
1: نعم.
0: على صحة الشباب
1: نعم.
0: والمصيبة أن هناك الشابات يخزلنا اليوم
1: للأسف
0: نعم.
1: نعم صحيح للأسف أنه انتقل الموضوع حتى إلى الجنس يعني الجنس
0: نعم.
1: الثاني يعني
0: نعم.
1: نعم فهذه بصراحة مخاطر ونحن من خلال عملنا بنشوف الواقع يعني الواقع الأزمات القلبية
0: نعم.
1: بتحصل في ناس بيجوا من نفس المكان التخزين بيجي
0: لعندك
1: بيجي للمستشفى يعني نعم. للطوارئ مش لعندي العيادة للطوارئ يعني
0: نعم.
1: بيجي نعم فبصراحة هذه وضع لازم يعني يراجع ولازم يصحح ولازم الناس تراجع أنفسهم والمشكلة إنه البعض يقول لك أنا ما بدخن بس لما بكون مخزن بدخن
0: طبعاً ويخزن أضعاف
1: طبعاً, أيوة. نعم. طبعاً التدخين يعتبر من المخاطر الكبيرة لأمراض القلب يعني
0: نعم.
1: ما فيش خلاف فيها يعني وفي فرصة في فرصة إنك أنت
0: تقلع عن التدخين,
1: والقات. وتوقف التدخين والقات في فرصة لك بس تكون في عندك عزم ونية يعني
0: وإرادة قوية
1: لا تنتظر إلى أن يحصل لك أزمة قلبية أو تحصل لك جلطة دماغية أو يحصل لك مشكلة يعني قلبية أو غيرها بعدين تفكر أنك أنت بتوقف لا
0: أبدأ من الآن من
1: طبعاً
0: اللحظة
1: طبعاً من اللحظة هذه يعني
0: نعم.
1: فأنت بتوقيفك للتدخين أنت من أول يوم بتقلل الخطورة من أول يوم توقيفك للتدخين بتقلل خطورة لأمراض القلب
0: جميل
1: بعد
0: جميل.
1: سنة من توقيفك بتقلل 50% من المخاطر اللي بتسببها للشخص المدخن
0: نعم
1: تمام بعد كده أنت بتحافظ على صحة قلبك يعني
0: نعم.
1: فالمجال موجود والفرصة ما زالت موجودة بس تحتاج عزم ونية لا ننتظر
0: وإرادة صلبة
1: طبعا لا ننتظر إلى أن تصير عندنا أزمات قلبية وتركيب دعامات وعمليات قلب فتح قلب يعني عمليات
0: قلب مفتوح
1: نعم. وغيرها وبالعكس وللأسف ما زالوا ناس عملوا عملية قلب مفتوح وعملوا دعامات تركيب دعامات
0: نعم
1: وكانوا مدخنين وما زالوا مدخنين
0: وما زالوا
1: مدخنين
0: ومخزنين نعم
1: تجي تقول له طيب انت دحين ايش عادك تبغى يحصل لك يعني ايش تبغى يحصل لك عشان انت توقف لها انت بتقنع يعني
0: نعم
1: صح ولا لا يعني
0: صحيح
1: فإذا كان الإنسان يعني يبغى صحته فلازم يتبع الأسباب وطبعا كله إلا بتقدير الله لكن الإنسان يعمل اللي عليه يعني
0: نعم هاتف الاستوديو أعزائي المستمعين 3-0-2-9-2-9 ضيف الحلقة لهذا الأسبوع الدكتور الفاضل أسامة علي بن زهيدان اختصاصي أمراض القلب والقسطرة القلبية بمستشفى العرب المحاضر لكلية الطب بجامعة حضرموت هاتف الاستوديو 3-0-2-9-2-9

0: دكتور أسامة، لو قلنا للمستمع اهتم بقلبك أو للمستمع اهتمي بقلبك، ما هي الأشياء الأساسية التي يجب أن يفعلها المستمع والمستمع؟
1: نعم طبعا، نحن زي ما قلنا هو الهدف الأساسي في الحفاظ على القلب هو التجنب مخاطر القلب.
0: نعم.
1: طيب مخاطر القلب هذه كثيرة، منها السكر طبعا على رأسها، والضغط، ارتفاع الضغط الشرياني، والتدخين، والنقاط، واعتلال الدهون، ارتفاع الدهون في الدم،
0: الوزن الزائد،
1: الوزن الزائد والسمنة.
0: نعم. نعم.
1: عدم قلة النشاط الرياضي وقلة الحركة، التاريخ الأسري.
0: نعم.
1: التاريخ الأسري بأمراض القلب، في وكبر السن، في مخاطر ما نقدر نتجنبها، يعني زي كبر السن، زي التاريخ الأسري، ولكن نحن بالوقاية وبضبطنا للعوامل الأخرى ممكن نقلل من حدوث أمراض القلب. يعني فمريض السكر لازم يتابع السكر قبل ما يكون هو مريض سكر. كل واحد لازم يعرف سكره كم، لازم تعرف ضغطك كم، لازم تعرف الدهون الكوليسترول كلها عندك كم رقمها، اعرف أرقامك، لازم تعرف الأرقام حقك.
0: نعم.
1: يعني مش لازم يكون عندك شيء وتعرفه بعد كذا تعرف من خلاله، لا، انت لازم كل واحد بيروح بيفحص اخوانه عندهم سكر مثلا، او الأسرة عنده سكر، يا اخي روح فحص سكرك وتأكد منه، طلع تمام خلاص تأكد من الضغط حقك. انت لازم تعرف يا كم ضغطك، يعني كم انت متعود ضغطك، ولا انا ضغطي دائما 120 على 80 او 100 على 60، هذا ضغطي المعتاد، فانت هذا لازم تعرف رقمك. يعني نفس الكلام الكوليسترولات اللي عندك، الانواع كلها، يعني الامر المشاع انا نشوف ان الناس بيعملون الكوليسترول العام يسمونه التوتال كوليسترول، يعني العام بس، يعني لا، الكوليسترولات هذا منها انواع، فيها الثلاثي، وفيها الكوليسترول الضار، وفيها الكوليسترول النافع وغيرها، فهي سلسله كده خمسه منها تعملها كلها، لانه واحد منها الكوليسترول الضار لازم تعرفه. فانت بتعرف حقك، والله انا ما شاء الله هذه المره الكوليسترول عندي كويس مثلا، هذه المره مرتفع عندك، انت بتغير في نشاط حياتك، بتزود الحركه عندك، بتقلل الدهونات، يعني الحاجات المقليات كثير وكذا بتقلل منها، تمام، بتعمل لك نشاط رياضي، بتبعد عن يعني زي الدهونات الشحومات وغيرها وكذا، بتجي بتقيس، بتشرب شاي اخضر، بتشرب زنجبيل، يعني في حاجات طبيعيه ممكن تقلل، اسمه الثوم وغيرها، ممكن بعد كذا انت تفحص بعد شهر شهرين تتاكد من الكوليسترول، والله الكوليسترول حقي هنا كويس، من غير دواء، من غير ما تستخدم اي دواء، انت بالحميه هذه البسيطه وبالفكره هذه كلها قدرت انك انت تسيطر على. لكن لو انت ما مش مش مش واعي لهذا الكلام، ولا انت عارف، يعني الارتفاع الدهون يعتبر من الـ يعني الـ العامل الصامت زي الضغط، يعني
0: نعم،
1: يعني هذول الاثنين الضغط والكوليسترولات يعني أعراض بحيث أنك أنت تنتبه كثير، يعني ممكن تكون صامتة، يعني لكن بمعرفتك وبمتابعتك نفسك أنت للوضعك هذا، لأقرب مكان بسيط، يعني مش لازم تكلف نفسك كثير، يعني أقرب مكان فيه بتعمل تحليل سكر، بتأكد من ضغطه، بتأكد من الفحوصات حق الكوليسترول، تمام، مش لازم كل مرة، يعني حتى مرة بعد 6 شهور تعملها وتتأكد منك، يعني مش مثلا انك انت تخوف نفسك، لا بالعكس، انك انت تعرف، انا اعرف الشر لا للشر ولكن لتوجيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه، فانت بهذا الشكل بتكون واحدة من الوقايات. يعني هذا اذا كان انت ما عندك شيء، يعني اذا كان عندك التاريخ الاسري، ابوك مثلا، والدتك، اخوانك، اعمامك عندهم امراض قلب، يعني لا يمنع انك انت تروح وتشيك على نفسك، يعني تروح تعمل زيارة اليوم للطبيب قلب، والله أنا بغيت بتأكد من نفسي بس، يعني تمام، فهذا هو الصح، يعني مش مسألة إنك أنت بتروح عشان تخوف نفسك وتضلي توسوس وتضلي كذا، لا، أنت بتروح بوعي، يعني مش إنك تروح كذا يعني وتضلي تخوف
0: صحيح.
1: نفسك، في ناس يضلون في دوامة الخوف، لا، ما هي مسألة فيها خوف ولا فيها أي حاجة.
0: نعم. دكتور، نمط الحياة له دور كبير في الحفاظ على القلب وتجنب أمراض القلب، وطبعا الغذاء والوزن مثل ما شرتم عامل أساسي وحجر الزاوية في صحة الإنسان. نتحدث عن هذه النقطة، نمط الحياة، نعم. مهم جدا يعني.
1: نمط الحياة زي ما قلنا هذه اللي هو الغذاء الصحي والنشاط الرياضي. نعم. هذول الحاجتين مهمة جدا حتى في تقليل. نعم. حتى في تقليل الوزن.
0: نعم.
1: يعني أحسن خيارين يعني بدل ما أنك تأخذ أدوية تقلل وزنك وتقلل كده ومخاطرها ومش عارف إيش، أحسن أسلوبين هو الغذاء الصحي المتوازن والنشاط الرياضي. تمام. هذول أحسن وأسلم يعني.
0: نعم.
1: قد يكون في أمور ثانية يعني، وفي في يعني خطوات ثانية ممكن تعمل وكذا، ممكن متطورة يعني.
0: نعم.
1: فأنت بأكلك الصحي هذه، ونحن بصراحة عاداتنا في عادات غير صحية، بدأوا الناس الآن بيتوعوا نوعا ما يعني.
0: نعم.
1: بيتوعوا يعني إنه حول الأكل حول كذا، في حاجات، في ثلاث حاجات كذا لو أنت تسيطر عليها ممكن بتفرق معك في وزنك وفي كذا. الدقيق الأبيض، السكر الأبيض،
0: تجنب الدقيق الأبيض.
1: تجنب الدقيق الأبيض يعني دول الثلاثة. نعم. السكر الأبيض، الدقيق الأبيض، والزيت والزيوت يعني تخفف منها يعني.
0: والملح،
1: الملح طبعا.
0: نعم.
1: طبعا على أساس الملح مهم يعني مضاف. نعم
0: مضاف. نعم.
1: نحن الملح ما تقدر تتجنبه كامل لأننا محتاجين للملح.
0: نعم.
1: ولكن تقليل الملح خصوصا للناس اللي عندهم ضغط. نعم. يقلل في الأكل، هو مش إنه ممنوع، يحط ملح بس يقلل يعني.
0: نعم.
1: تمام. فهذول أنا كنت كلامي على الوزن، له علاقة بالوزن، الملح ما له علاقة بالوزن. نعم. لكن السكر الأبيض والدقيق الأبيض والزيوت، هذول الثلاثة لو أنت سيطرت عليها.
0: نعم.
1: هذه بتفرق معك إضافة للأكل الصحي.
0: طيب. من فوائد ناخذ مداخلة دكتور. ألو السلام عليكم. السلام عليكم. ألو. ألو. طيب. التوازن في الغذاء والغذاء الصحي.
1: نعم.
0: ما هو الغذاء الصحي دكتور؟
1: الغذاء الصحي هو يعني ثلاث الحاجات هذه اللي ذكرناها، الفواكه والخضار، السمك، اللحم، الدجاج، الأوراق الخضراء هذه، لو السلطات هذه، الأوراق الخضراء البسيطة هذه الرخيصة يعني.
0: الضبح.
1: الضبح هذا اللي يعمل فيه في كإدام كصانع.
0: نعم.
1: يعني لكن مثلا اللي يوكل هذا زي الجرجير، زي البقل. نعم. زي الخس.
0: نعم.
1: زي الكرات، هذا حاجات بسيطة.
0: وعليكم السلام أخي الكريم، تعرف عليك. أهلا وسهلا. تعرف عليك، حياك الله، أهلا وسهلا بك. نتعرف عليك أولا إن سمحت. نتعرف عليك. أبو رامي، حياك الله، معك الدكتور.
2: النسكافيه.
1: النسكافيه.
0: نعم. عشي ثاني معك؟
2: حاجة بس.
0: شكرا يا أبو رامي، شكرا لك. تفضل.
1: طبعا النسكافيه هو عبارة عن يعني نوع من أنواع البن، القهوة يعني.
0: نعم.
1: اللي فيه النسكافيه هو طبعا مش ممنوع، بس اللي فيه إنه نسبة الكافيين.
0: كافيين.
1: عالية.
0: نعم.
1: مش زي الشاي مثلا. الشاي العادي حقنا هذا فيه كافيين بس نسبته قليلة.
0: نعم.
1: تمام. القهوة والقهوة المحمصة هذه والقهوة السوداء والقهوة التركية يسموها، هذه نسبة الكافيين فيها عالية زيها زي هذا.
0: نعم.
1: لو كانت ممكن الإنسان يشربه بكميات بسيطة بكميات معقولة إن شاء الله ما فيها أي مشكلة، لكن لو شخص عنده ضغط وضغطه غير منضبط، تمام، فهو مفروض انه ينتبه من النسكافيه هذا، لانه ممكن بيزود له
0: ارتفاع
1: الضغط خصوصا. نعم. لما يكون بنسب عاليه يعني بكثره يعني.
0: نعم.
1: برضه النبض ممكن يزود لك النبض لو انت عندك مثلا نبضك مثلا زايد وجيت بتشرب. في ناس بيشربون كثير وفعلا بيجيب خفقان في القلب، عنده تسارع في نبضات القلب لانه كثر فيها.
0: نعم.
1: فهي مش ممنوعة.
0: الشاي دكتور
1: مش ممنوع، الشاي العادي ما في مشكلة منه. لكن انت لو كثرت منه يعني، في ناس مثلا توصل انه يشرب قارورة كاملة يعني.
0: نعم.
1: كان بجلس بشرب قارورة او اكتر وكذا، فكل شيء يزيد عن حد ينقلب ضده يعني.
0: صحيح.
1: نعم يعني. ولكن ممكن تشرب منه ولكن بكميات بسيطة.
0: الشاي الاخضر دكتور
1: طبعا الشاي الاخضر هذا يوصبه. الشاي الاخضر وخصوصا من غير اي سكر من غير اي ده، له فوائد كثير على القلب، على تقليل الدهون في الدم، على ادرار الكلى والحصوات وغيرها. بصراحه يعني المفروض انه هذا يكون من ضمن نمط حياتك يعني.
0: نعم.
1: انك مثلا في اليوم تشرب كوبايه شاي اخضر، تمام، تتعود انك تشربه من غير سكر يعني.
0: نعم.
1: مفيد جدا يعني.
0: نعم دكتور. النوبات القلبيه والسكتات الدماغيه، البعض يخلط بين أعراض النوبات القلبية أو سكتات القلبية. دعنا نتحدث أولا عن النوبات القلبية، أسبابها وكيف نقي أنفسنا من هذه النوبات.
1: طبعا هذا السؤال مهم، اللي هو الأعراض النوبات القلبية أو الأزمات القلبية. الأزمات القلبية ممكن تظهر بأعراض، أعراض اللي هو مثلا ألم في الصدر، ثقل، عبارة عن ثقل في الصدر أو حرقان في الصدر أو ضغط على الصدر. الألم يروح إلى كتفك الأيسر أو كتفك الأيمن أو الاثنين الأكتاف، أو يروح إلى فكك أو يروح إلى الظهر. طبعا هذا عرض نمطي يسموه، يعني مثالي يجي المريض فيه. تمام. وطبعا هو فيه تفاصيل كثير، ولكن هو ده الألم بشكل عام يعني. تمام. هذا لازم انت تروح للطبيب وما تفسر ان هذا الكلام وتبقى تقول لدي. وطبعا ممكن يجي لك بصورة حرقان، نفس الوصف هذه يجي لك بصورة حرقان، حرقة بنفس الحرقة حقلال، وهي اصلا أزمة قلبية يعني.
0: نعم.
1: ممكن يجي لك بضيق تنفس، ممكن يجي لك بإغماء.
0: نعم.
1: بإغماء. أنا ما بقول لك أنك أنت تشخص الأزمات القلبية أنت كمريض، لا، أنت الأعراض هذه اللي تحصل لك، هذه اللي ذكرتها من ألم الصدر، من إغماء، من تسارع نبضات

0: يفسر هذه الأعراض بحاجات تانية غير اللي مفروض أنها
1: نعم نعم بكل تأكيد
0: أيوة
1: نعم.
0: فأنت مش مهمتك كإنسان أنك أنت تشخص المرض لا
1: نعم.
0: أنت روح وش قول يا دكتور أنا يحصل لي كذا كذا كذا كذا كذا
1: نعم.
0: أحيانا يجي المريض اللي عندك يقول لك يا دكتور أنا عندي الحموضة هذه تحصل لي
1: نعم.
0: طيب إيش أنت تشعر أشعر بحموضة بحموضة أشعر نعم. أشعر بمتنة أنت تشعر بإيه مالك دخل هذه حموضة ولا أنت إيش اللي تحسها يعني
1: نعم.
0: فدي
1: نعم.
0: الفكرة يعني نعم. فهو حاط في باله أن دي حموضة وهي مش حموضة يعني
1: نعم.
0: فهذا هذا الحاجات المهمة اللي إنك أنت اللي ما تتجه في يعني صور تجي غير نمطية
1: نعم.
0: يعني غير مثالية يعني
1: نعم.
0: هذيل خصوصا كبار السن ما يفسر لك المرض نفسه الألم يشرحه
1: طيب. السلام عليكم
2: خليك
1: باقي حياك الله أخي الكريم تعرف عليك
2: نشكر الدكتور على هذه المعلومات أنا عن القلب
1: من معي يا أخي الكريم
2: أبو أكرم
1: حياك الله أبو أكرم تفضل
2: الله حياك يا أخي أنا منتكد يعني هل يعني القلب هل فيه فوائد من الحزامة من سحب الدم مثلا هل يعني فيه تصفية ونقاء الدم يعني
1: نعم
2: هذا السؤال وشكرا
1: شكرا لك أبو أكرم شكرا لك تفضل دكتور
0: طبعا السؤال ده طبعا الحجامة هي يعني ممكن تعتبر سنة من سنن الرسول عليه الصلاة والسلام
1: صلى الله عليه وسلم
0: وما فيش خلاف عليها طبعا يعني وفي دراسات عملت على الحجامة تمام وأثبتوها فعلا علميا فوائدها سواء كان للقلب فوائدها للمفاصل في الالتهابات لأمراض الصدر وغيرها ولكن اولا كم مرات ممكن يعني كم مرات تعمل المفروض يعني سنة الرسول عليه الصلاة والسلام كم كم حجامة في السنة مثلا تعمل
1: نعم.
0: دي لازم نحن نتأكد منها
1: اعتقد مرة واحدة
0: اعتقد
1: نعم
0: نعم حتى المعلومة ان عندي اعتقد انها مرة واحدة
1: نعم.
0: طيب دي واحد الحاجة الثانية انها لازم تعمل في ظروف صحية سليمة يعني الادوات المستخدمة في الحجامة لازم تكون معقمة لازم تكون بل بالعكس أنا حتى المعقمة هذه برضو كيف التعقيم ولكن في أدوات تكون جاهزة تمام يعني قابلة للاستخدام مرة واحدة تأخذها من الصيدلية وتعملها بيدك تأخذها وتشتريها وتجيبها قدها هذه معقمة صحيحة يعني أما هو هذا
1: تستخدم لمرة واحدة
0: وترمى أما هو اللي عنده هذه الحجامة وهو يعقم بأي طريقة الله أعلم هذه بصراحة ممكن أمراض كثيرة تنتشر عبرها ممكن حتى الإيدز ممكن ينتشر
1: نعم
0: حتى حتى التهابات الكبد الوبائية ممكن تنتشر عبرها يعني
1: نعم
0: فهذه النقطة المهمة اللي دائما أنا أنوع عليها يعني النقطة الثالثة في مرضى ممنوع عليهم أن يعملون الحجامة مريض قلب وعامل دعامات وبياخد أسبرين وبياخد كلوبيدوغري الأدوية هذه المسيلة أو مريض عنده صمام اصطناعي وبياخد ورفرين دواء السيولة لا يمكن أنه يعمل الحجامة في نقطة أخيرة في ناس بيسووها كثير الحجامة ثلاث مرات أربع مرات وبيجون لعندنا العيادة عندهم ضعف في الدم يوصل دمه 7-8 لما تجي تفحصه وتأخذ تاريخ المرضي منه ما تلاقي فيه سبب مثلا نزيف عنده ولا كذا ولا كذا تقول له أنت تحجم يقول لك أيوة كم مرات تحجم يقول لك 4 مرات في 3 أشهر ولا في 6 أشهر كثيرة
1: بكل تأكيد
0: فلا نحن لا ننح الحجامة زي ما قلنا هي مفيدة وأثبتت دراسات كلها بفائدتها ولكن تأخذ بهذه المعايير نعم
1: نعم سحب الدم هل يفيد القلب؟
0: سحب الدم مش أي حد لازم يسحب دم في ناس يعني يحتاجوا أنه يسحبوا دم يعني
1: نعم.
0: هذا الإنسان اللي عنده دم زائد يعني الحق الاتش بي أو الهيموغلوبين
1: نعم.
0: يعني أكثر مثلا من 17 18 19 تمام هذا يعتبر مرضي يعني هذا مرضي يسموه له اسم يعني هذا الناس ممكن أنهم يسحبون دم أما أي حد بيجي بيسحب يعني عدة مرات قصدي
1: نعم.
0: لو احتاج له ودمه 15 وما فوق وصاحب المختبر سواله الفحص وقال له أنه دمه تمام ممكن يسحب منه لا يمنع أنه يسحب لكن كثرة السحب ممكن تيقل الدم حقا
1: نعم مداخلة جديدة ألو السلام عليكم حياك الله
3: محمد كرامة
1: أهلا وسهلا بك تفضل
3: أبغى دكتور
0: حياك الله اهلا وسهلا
3: حول تكلمت البلاء حول المتنة والمتنة

0: طبعا ايش يعني بتكلم حول المتنة اذا كان يعني موجود والمتنة واللي بيشيل المتنة والضغطة هذه يا دكتور. بغينا انا يعني في رأي في شيء عندك دكتور بغيرك تتكلم عن هذا الموضوع والضغطة اللي طبعا خاصة البحر ديال عندكم تريال من اهل البحر يعني ما شاء الله عليكم من هذا وانا هذا كلام حول هذا الموضوع وعلاقته بالكلب بالضبط يعني هذا الشيء. جزاك الله خير دكتور.
1: شكرا لك. شكرا. واضح دكتور
2: تقريبا فهمت الفكره من كلامه يعني وطبعا نحن صيادين ولا فخر يعني
1: اكيد اكيد المكلة كلها صيادين
2: صيادين يعني نعم وانا نعم ابن صياد ولا فخر يعني
1: نعم نعم.
2: طيب الموضوع المتنه اللي ذكرها واللي قضوها
1: ومش عارف ايش
2: لها علاقه بالقلب
1: نعم.
2: المتنه هي ايه يعني ايش هي المتنه يعني المتنه هي التهاب في العضله عضله الكتف اللي وراء هو التهاب عضلة هي عضلة والعضلة هذه والعضلة هذه عبارة عن إيش عبارة عن لحمة لحم يعني وفيها أوردة دم يعني أوردة وشرايين وفيها أعصاب فيحصل أحيانا التهاب وممكن يكون الالتهاب هذا حاد وممكن يكون مزمن. طبعا أنا ما بعطي التفاصيل كثير عن موضوع المتنة لأن موضوع المتنة ما يخص القلب لكن هذه الفكرة البسيطة حول المتنة يعني وممكن تجي فعلا ألم في وراء يعني. طبعا المشكلة انه انا ليش دائما نحن ليش نربطها بالقلب لانه في اعراض القلب اللي هو الم الصدر يجي في وسط الصدر ويروح الى الظهر ممكن يروح الى نفس المكان حق التهاب المتنة
1: نعم
2: تمام
1: نعم
2: وهو الم جاي من القلب يعني
1: نعم
2: جاي من القلب فالمريض يفسر هذا الالم انه ده الالم الم متنة
1: نعم
2: وهو مش متنة وقلنا الكلام هذا يعني وقلنا لو المتنة تشتكي كانت تكلمت واشتكت من كثر ما تحميلها الموضوع يعني تمام فهو ده انه يعني الالم القلب ممكن يروح الى هذا المكان تمام ويفسر تفسير اخر من المريض
1: انها متنة
2: انها متنة. طبعا المريض ايش يسوي يروح
1: نعم
2: زي ما قال الاخ هذا انه يروح الى الـ الى الى اي واحد هذه يقض له المتنة. القضة المتنة هذه مشكلة نعم. يعني طبعا هو قضته طبعا اللي يقض برجله واللي يقض مش عارف ايش والحمل كله بعضهم حتى في البيت يعني
1: نعم.
2: يخلوا الحد يطلع على ظهره يخلي بيته نعم. ولا يخلي كده طبعا هذا المش مضر هو ممكن يحس في الاول في ارتياح ولكن بعدين يتحول هذا الالتهاب الى التهاب مزمن
1: نعم.
2: تمام وانا اذكر حالة
1: نعم.
2: وانا طبيب عام
1: كنت
2: في الجراحة في
1: نعم.
2: سنة كده في جراحة انه جت حالة عندها تجمع دموي في نفس مكان المتنة هذه تمام
1: نعم.
2: تجمع دموي دم يعني والتهاب ايش الموضوع انها في راحت وقضت المتنة وصار لها نزيف في نفس المكان هذا وتعرضت لعملية جراحية تصفية هذا النزيف وفتحه
1: نعم.
2: وكذا
1: نعم.
2: ففكرة المتنة والقض طبعا هذا لو فعلا المريض هذا ما عنده قلب بس عنده التهابات في العضلة هذه المتنة عنده التهابات هذه علاجها عند الطبيب علاجها ممكن يكون بتدليك بسيط يعني
1: نعم.
2: تأخذ علاج تأخذ بزيت زيتون
1: نعم.
2: مراهم وكريمات يكون فيها تدليك أما هذا القض ويطلع عليك فهذا بصراحة ما ينصح به
1: نعم.
2: الواحد يدخل فيه مشاكل يعني نعم.
1: طيب تحدثنا في الجزء الأول عن النوبات القلبية نتحدث بجزئية السكتات الدماغية ولكن بعد ما نأخذ هذه المداخلة. ألو السلام عليكم.
3: عليكم السلام.
1: أهلا وسهلا تعرف عليك؟
3: أنا عبد الله سعيد.
1: عبد الله سعيد مرحبا بك أخي عبد الله.
3: حياك الله تحياتي لكل الدكتور.
1: حياك الله أخي عبد
3: الله. دكتور ذكرت حول المخيم المجاري في مستشفى العرب. جاتي يوم يعني هل هو يوم يومين بالتحديد أي يوم كيف عملية التسجيل لو المخيم عشان لا تعرف يعني. السؤال الثاني ذكرت عن الزيوت.
1: هل استثنى
3: من
1: زيوت
3: زيت الزيتون
1: وزيت
3: السمسم؟
1: شكرا لك عبد الله سعيد. شكرا لك واضح دكتور.
2: نعم شكرا جزيلا. بالنسبة للسؤال الأول طبعا إن شاء الله تعالى بيتم الإعلان عن المخيم وتحديد اليوم تمام؟ يعني هل هو يوم يعني هو طبعا بيكون ممكن يكون الثلاثة والأربعة مهم بيكون فيه إعلان إن شاء الله تعالى بي بي بي بالتحديد يعني
1: نعم.
2: اليومين وكذا يعني
1: نعم
2: ده النقطة وبيكون طبعا في رابط للتسجيل وتليفون وكذا بإذن الله تعالى. السؤال الثاني كويس انك انت برضو ذكرت هذا الكلام طبعا الزيت الزيوت مش كل الزيوت نحن بنتجنبها لا كزيوت طبخ، كزيوت طبخ ممكن يعني دوار، ممكن دوار الشمس، ممكن زيت الذرة، هذه مناسبة للطبخ. زيت الزيتون وزيت السمسم طبعا هذه من أحسن الزيوت يعني، وطبعا على رأسه هو زيت الزيتون. زيت الزيتون طبعا له فوائد كثير جدا، وذكر شجرة الزيتون في القرآن يعني. ومن ضمن فوائد زيت الزيتون المتعددة يعني، متعددة فوائده تشمل كثير يعني، مشلل القلب بس، ومشلل تقليل الدهون يعني، هو مش انه خالي من الدهون بس، لا هو برضه بيقلل الدهون في الدم، وهذه ميزة مهمة وميزة
1: مثبوتة. وأعتقد إنها مفيدة للضغط أيضا، زيت الزيتون مفيدة للضغط.
2: طبعا له فوائد كثير جدا، بس أقصد إنه مثلا زيت السمسم هو خالي من الكوليسترول.
1: نعم.
2: تمام، هذا طبعا نافع وما في أي مضرة منه.
1: نعم.
2: ممكن يتحط على فول، يتحط على أكل وكذا. لكن زيت الزيتون هو مش إنه بس ما فيش فيه دهون ضارة، لا هو بيقلل كمان الدهون في الدم.
1: جميل.
2: فأنت لازم يكون من ضمن نمط الحياة اللي تكلم عليه الأستاذ علي، إنه يكون عندك في البيت زيت زيتون، تحط في فول، تحط له في سلطة، تحطه على فاصوليا.
1: نعم.
2: الطبخ بزيت الزيتون يعني فيه تحفظ شوي يعني، لأنه زيت الزيتون بيتأثر بالنار كثير يعني. نعم. ممكن لما يكون فيه يعني طبخ بسيط وكذا ممكن، ولكن أغلب الحاجات ممكن يضاف يعني زيت الزيتون، ممكن حتى يشرب زيت زيتون.
1: نعم.
2: عكس يعني من ضمن الفوائد انك انت
1: ملعقة الصباح
2: تجيبك زيت زيتون بس طبيعي، يكون طبيعي 100%
1: بكر،
2: وتاخذ الصباح وتاخذ المساء منه وتحصل كوليسترول بعد شهر ولا بعد شهرين، فعلا بتلاقي انه في بيقل الكوليسترول.
1: نعم. ناخذ فاصل من ثم نواصل. هاتف الاستديو 30292929. عنوان حلقة هذا الاسبوع من برنامج صحتك بالدنيا: حافظ على قلبك. الحلقة الثانية، ضيف الحلقة الدكتور الفاضل أسامة علي بن زيدان، اختصاصي أمراض القلب والقصر القلبية بمستشفى العرب، المحاضر بكلية الطب جامعة حضرموت.

0: دكتور زيوت المهدرجة هي ملأة طبعا. الأسواق ملأة بهذه الزيوت، وطبعا على رأسها زيت النخيل هذا الذي يوجد في كل مكان صحيح. وسعره معقول، وهذه يلجأ الناس لشرائه، بينما الزيوت الأخرى زيت عبات الشمس مثلا وزيوت دور الشمس درة نعم هذه قالية نوعا ما طبعا. وهذه يفضل الإنسان البسيط طبعا يدخله محدود، يعني يفضل هذه الزيوت زيت النخيل وغيرها من الزيوت التي لها أضرار كثيرة أعتقد على الجسم.
1: هو صراحة ممكن يقدر الإنسان يأخذ زيت الذرة أو زيت دوار الشمس، يعني نحن مشكلتنا ليش نأخذ زيت النخيل الأسطول الكبيرة وهذه
0: القلي
1: طبعا، لأنه نحن مقليات عندنا كثير يعني
0: نعم.
1: فأنت ممكن تقلل بالمقابل أنك تأخذ زيت الذرة أو زيت دوار الشمس وتقلل من المقليات هذه الكثير يعني
0: نعم،
1: وهذه بتفرق معك في صحتك، بتفرق معك حتى في الكوليسترول في الدم، بتفرق معك كده يعني
0: نعم. الزوزية الأخرى فيما يتعلق بالسكتات الدماغية، ما هي السكتات الدماغية وكيف هي ممكن تجنبها؟
1: طبعا السكتات الدماغية هي يعني مخاطر، المخاطر اللي تكلمنا عليها هي نعم. مخاطر لأمراض القلب، السكتات القلب، وبرضه هي مخاطر للجلطات الدماغية أو السكتات الدماغية
0: نعم.
1: السكتات الدماغية هو أن المريض يجي لك بجلطة دماغية أو بنزيف دماغي يعني وشلل نعم. سواء كان نصفي أو كذا يعني تجنبك للمخاطر اللي نحن تكلمنا عليه
0: نعم.
1: برضو أنت
0: نعم.
1: ممكن تتجنب نفس الكلام بالنسبة للسكتات
0: نعم.
1: الدماغية
0: نعم.
1: ولكن أنت سكوتك عن عن عن هذه الأعراض اللي بتجي لك، القلب يعطيك تنبيه،
0: إنذار مبكر،
1: إنذار عن ارتفاع ضغط عالي عندك
0: نعم، إنذار مبكر،
1: إنذار عندك صداع، عندك صداع وما في تفسير لك للصداع، ولا روح تأكدت انت من ضغطك يعني
0: نعم.
1: فكل ما جالك صداع تاخذ حبه بنادول وكذا، لا ده ممكن يكون المريض عنده ارتفاع في الضغط، ممكن يجي لك بنزيف الدماغ او يجي لك
0: نعم.
1: وغيره نعم.
0: دكتور من امراض القلب عضله القلب، قصور في عضله القلب، صلب الشرايين، قصور القلب، أمراض الشرايين بشكل عام، هذه مجموعة من أمراض خاصة بالقلب
1: نعم.
0: كيف نتجنبها وما أسبابها؟
1: طبعا هي الأسباب هي نفسها، هذا اللي قلناها المخاطر هي
0: نعم.
1: برضو تعتبر أسباب لأمراض القلب وللسكتات القلبية
0: نعم.
1: وللذبحات ولغيرها يعني. اعتلاء عضلة القلب أسباب كثيرة
0: نعم.
1: واحدة منها انسدادات الشرايين
0: نعم،
1: وممكن يكون ارتفاع الضغط الغير منتظم عندك
0: نعم.
1: يكون بيأثر على العضلة، السكر، ارتفاع السكر بيأثر على العضلة، الهرمونات، هرمونات الغدة الدرقية
0: نعم.
1: يعني اعتلال هرمونات الغدة الدرقية ممكن يأثر على عضلة القلب. طبعا هذا الموضوع موضوع كبير وأسبابه كثيرة، يعني مواد كيماوية مثلا، في مواد كيماوية بتأثر على عضلة القلب.
0: كيف
1: الكيماوي مثلا اللي يستخدم لي، في انواع من الكيماوي يستخدم لأمراض السرطان
0: نعم.
1: ممكن بيأثر على يعمل اعتلال عضلة
0: القلب.
1: في مواد كيماوية يعني مثلا رش مبيدات، مثلا في مبيدات سامة مثلا ممكن
0: نعم.
1: يأثر، ممكن تؤثر على عضلة القلب تمام. وهذه يعني اكتشفناها وعملت دراسات على اصحاب القات يعني، وعملت دراسات في صنعاء الناس المخزنين يعني
0: نعم.
1: فوجدوا انه في نوع من اعتلال عضلة القلب يحصل، سواء كان من القات نفسه او من اللي المواد اللي ترش عليه
0: نعم.
1: المواد الكيماوية، الكحول مثلا، الكحول ممكن يأثر على عضلة القلب، يعمل نوع خاص من اعتلال، وغيره
0: أسباب، الخمور بشكل عام،
1: اسباب كثير
0: نعم. تصلب الشرايين دكتور، هذه من الامراض الشائعة، ما هي تصلب الشرايين وما هو تصلب الشرايين واسباب هذا التصلب؟
1: تصلب الشرايين هو يعني هو الانسدادات اللي بتحصل في الشرايين يعني ترسب الكوليسترولات على الجدار، جدار الشريان، وتتكون كتلة على جدار الشريان، هذه الكتلة مكونة من دهون، مكونة من خلايا التهابية، هذه الكتلة تكبر وبتعمل انسداد على الشرايين وبتحصل مرض انسدادات الشرايين
0: نعم.
1: التصلب الشرايين هي خطوة أولى قبل ما تحصل الأزمات القلبية تصلب الشرايين هو هي خطوة أولى قبل ما تحصل أزمات القلب
0: نعم. السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: أستاذ علي كيف حالك؟
0: حياك الله أخي الكريم، تعرف عليك؟
2: مختار الشيخ أبو بكر.
0: حياك الله أخي مختار، تفضل، أهلا وسهلا بك.
2: حياك الله، الدكتور سامي موجود معك.
3: نعم
0: نعم دكتور سامي
3: حياك الله. نعم
0: شحمه ولحمه.
3: نعم
2: حياك الله دكتور. كيف حالك دكتور اسامه؟
3: تمام الله يحفظك حياك الله.
2: عرفتنا مختار عبد الرحمن الشيخ.
3: ايوه عرفتك عرفتك حياك الله مختار.
0: هو زميل في
3: الجامعة. ايوه عرفتك حياك الله. كيف حالك انت؟
2: نحمد الله على كل حال. شرفت نذاعه وضيف عزيز على قلوبنا ان شاء الله.
3: الله يحفظك وانا اسعد حياك الله.
2: حياك الله. عفوا انا ما بسالك الدوام اللي تحت العياده حقك الساعه كم تكون موجود في العياده؟
3: انا موجود في مستشفى العرب يوميا المساء.
2: يوميا المساء
3: ما عدا الخميس والجمعة، وعندي يومين الصباح
2: موجود؟
3: أه؟ يوميا ما عدا الخميس والجمعة مساء.
2: يعني اليوم موجود إن شاء الله.
3: إن شاء الله عندي يومين برضو في حضرموت الصباح السبت والأحد.
2: السبت والأحد إيه. خلاص إن شاء الله.
3: إن شاء الله. أهلا وسهلا فيك يا مختار.
0: شكرا لك يا مختار. شكرا لك.
3: يا أهلا وسهلا يا
0: دكتور. أمامنا دقيقتين من نهاية وقت البرنامج. ما هي نصايحكم لتجنب أمراض القلب؟ طبعا اليوم غدة أمراض القلب شائعة، ولكن نأخذ هذه المداخلة عبر الجوال. ألو السلام عليكم. السلام عليكم. ألو. طيب ما هي نصايحكم دكتور لتجنب أمراض القلب عامة، سواء كان للرجال أو الشباب أو النساء؟ والبعض تحدث أنه نسبة أمراض القلب للنساء محدودة أعتقد مقارنة بالرجال، هذه المعلومة صحيحة؟
3: والله هي
0: أو متساوية
3: يعني، هما يعني فعلا خصوصا أمراض التصلب الشرايين وسداد الشرايين إنه الرجال أكثر من النساء، الرجال أكثر من النساء، ولكن بعد سن الطمث بعد سن
0: اليأس
3: هذا
0: نعم.
3: وتوقف الدورة الشهرية
0: نعم
3: يتساووا في
0: يتساووا الرجال والنساء هذه نوع من العدالة العدالة الإلهية.
3: بالعكس إنه النساء لا يعني يذكروا إنه لازم تنتبه للأعراض حق النساء، لأنه أحيانا النساء ما تعطيك العرض الأساسي يعني.
0: نعم كيف
3: يعني مثلا شكواها تكون شكواها مش موجهة مثلا مثلا ألم الصدر وكذا، ما تكون شكواها كذا مثالية نمطية، فلازم تنتبه لها يعني.
0: نعم
3: زي مثلا كبار السن، زي مثلا مريض السكر، هذول يجي لك بأعراض غير نمطية يعني، ممكن أحيانا يكون صامت يعني.
0: نعم. إذن ما هي نصيحتكم نحن في ختام الحلقة؟
3: والله نصيحتي لكل إنسان إنه يحافظ على قلبه، وإنه يعني على صحة قلبه طبعا بالكلام اللي ذكرناه وبالحاجات البسيطة اللي ذكرناه، ودائما أؤكد أقول لا تتجاهل أي عرض من أعراض القلب، لا تتجاهل أي عرض من أعراض القلب.
0: نعم.
3: اذهب وروح واعرف إيش ترجمة هذا العرض، يعني إيش هذا اللي أنا أحسه يعني.
0: نعم.
3: لا لا لا تبقى تفسر هذا العرض من نفسك انت يعني.
0: الجرثومة المعدة
3: الحموضة وجرثومة المعدة وغيرها. لا اذهب وروح للطبيب،
0: افحص،
3: خليها في الاخير تطلع عندك حموضة مش عندك
0: او جرثومة المعدة
3: او جرثومة المعدة. وجرثومة المعدة هذه قصة ثانية تحتاج لحلقة ثانية
0: ان شاء الله باذن الله تعالى. طيب دكتور، طبعا نحن نعيش في وطن الهموم كثيرة
3: طبعاً،
0: والحروب أكثر
3: طبعاً.
0: وكل ما يتعلق بهموم الحياة له تأثير بكل تأكيد على نفسية الشخص. هل هذه الهموم أحيانا البعض يأخذها بجدية يعني زايد على اللزوم، يعني هموم الحياة، تأخر مرتبات، الغلاء الفاحش، الكهرباء،
3: الاسترس يعني.
0: نعم الاسترس. هل لها تأثير على نفسية الإنسان وهو في نهاية المطاف تعود القلب؟
3: صحيح. نحن ما حبينا ندق هذا الوتر ولكن هو واحد من المخاطر لأعراض القلب اللي هو الاسترس، التوتر والقلق النفسي الموجود يعني.
0: نعم.
3: وما أكثره.
0: نعم.
3: في هذه اللحظات. ولكن بصراحة يبقى اليقين بالله سبحانه وتعالى، بالمكتوب.
0: نعم.
3: الرضا بالمكتوب والإقبال على الله سبحانه وتعالى هو المطمئن يعني، وهو المريح.
0: نعم.
3: للإنسان في ظل هذه الهموم كلها يعني، في الأخير أنت ما بيوصلك إلا اللي يكتبه الله لك
0: بكل التأكيد.
3: نعم.
0: كلمتك جميلة دكتور.
3: شكرا.
0: جميلة ومقنعة. نعم. وأتمنى تكون بردا وسلاما على المستمعين.
3: نعم. نعم. نعم.
0: والمستمعات. وطبعا هي هموم الحياة كثيرة، وعلينا أحيانا نأخذها بجدية زايدة على اللزوم.
3: صحيح.
0: أو نتحمل بهذه الهموم.
3: نعم. نعم.
0: هي بكل تأكيد زائلة بإذن الله
3: طبعاً.
0: تعالى زائلة.
3: طبعاً.
0: ويعود وطننا في أمن وسلام ورقي بإذن الله تعالى. دكتورنا أشكر لك جزيل الشكر على حضورك استوديوهات الإذاعة هذا اليوم، يوم طبعا عطلة رسمية وموجية كالإذاعة. أشكرك جزيل الشكر على كل هذه المعلومات الكبيرة والمهمة التي قدمتها للمستمعين والمستمعات بالمجان. شكرا لك دكتور.
1: شكرا.
0: حياك الله. نلتقي بك في مرات قادمة في مواضيع أخرى تتعلق في مجال تخصصكم بإذن الله تعالى.
1: شكرا لك أستاذ علي، وشكرا للطاقم الإذاعة، وإن شاء الله نكون قد أوفينا بكلامنا.
0: ما قصرت.
1: الحمد لله.
0: حياك الله. أعزائي المستمعين، حتى لقاء قادم، لكم تحياتي علي صالح باقي، وتحيات المخرج سالم بالقديم. نلتقي بكم الأسبوع القادم. إلى اللقاء في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ميليشيا الحوثي اختارت منطق القوة والسلاح بدلا من الحوار والسلام. دكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس الرئاسة. ندعو الشعب اليمني إلى التعبئة العامة والنفير الوطني والالتفاف حول القوات المسلحة. دكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس الرئاسة. ندعو أبناء المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين إلى عدم الزج بأبنائهم في الحرب. دكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس الرئاسة. نجدد الالتزام بمخرجات الحوار الجنوبي بما يضمن حلا عادلا لقضية الجنوب. دكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس الرئاسة. كل من يترك ميليشيا الحوثي ويتوقف عن القتال معها سيكون مشمولا بعفو شامل. دكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس الرئاسة. أدعو الأصدقاء لمساندة الحكومة والقوات المسلحة والتحالف بقيادة السعودية. دكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس الرئاسة.

الخامسة عصرا في إذاعة المكلة، تحية لكم وهذه نشرة الأخبار. بسم الله الرحمن الرحيم. رئيس مجلس القيادة يدعو إلى التعبئة العامة ويفتح باب العودة الآمنة للمغرر بهم. الرئيس العليم يجري اتصالا هاتفيا بالرئيس عبد الفتاح السيسي. ورئيس الوزراء يرفع برقية تهنئة إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي بمناسبة العيد 64 لثورة سبتمبر. الأخبار بالتفصيل من إذاعة المكلة. دعا فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي أبناء الشعب اليمني إلى التعبئة العامة والنفير الوطني والالتفاف حول قواتهم المسلحة والأمن والالتحاق بصفوفها عبر القوات الرسمية والإسهام بكل ما يستطيعون في الدفاع عن جمهوريتهم ومؤسساتهم الوطنية. كما أعلن رئيس مجلس القيادة في خطاب للشعب بمناسبة ذكرى ثورة 26 من سبتمبر المجيدة، دعا فتح باب العودة الآمنة إلى صف الجمهورية والشرعية الدستورية انطلاقا من مسؤولية الدولة في حقن دماء اليمنيين ووضع حد للحرب ومنع أعمال الثأر والانتقام. وأكد فخامة الرئيس أن كل من يبادر من تاريخ هذا اليوم عشية 26 من سبتمبر إلى ترك الميليشيات الحوثية الإرهابية والتوقف عن القتال في صفوفها أو العمل لصالحها سيكون مشمولا بعفو شامل يصدر لاحقا وفق الإجراءات الدستورية والقانونية، مع الالتزام بتسوية أوضاع منتسبي الجيش والأمن بما يحفظ حقوقهم الوظيفية المكتسبة قانونا. وشدد رئيس مجلس القيادة على أن هذه هي اللحظة التاريخية لينهض فيها اليمنيون جميعا ويعيدون بلدنا إلى مساره اللائق بين الأمم، وينتصرون لتضحيات الرعيل الأول من المناضلين الأبطال والكرامة الإنسانية وحق أبنائهم وبناتهم في الأمن والتعليم والعمل ومستقبل خال من العنف ومشاريع الميليشيات العنصرية والطائفية العابرة للحدود. وطلب فخامة الرئيس من الدول الشقيقة والصديقة التي تريد الأمن والاستقرار في اليمن والبحر الأحمر الوقوف إلى جانب شعبنا وحكومته وقواته المسلحة ومساندة التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية لتخليص بلدنا من الميليشيا الحوثية الإرهابية، معتبرا أن استعادة مؤسسات الدولة ليست مصلحة يمنية فقط بل مصلحة لكل دول المنطقة والعالم. أجرى فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي أمس اتصالا هاتفيا بأخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة. وبحث الرئيسان العلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين ومستجدات الأوضاع في اليمن والمنطقة والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وأعرب فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي عن بالغ تقديره لأخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي ولجمهورية مصر العربية قيادة وحكومة وشعبا على مواقفها الأخوية الثابتة إلى جانب اليمن وشعبه وقيادته السياسية، مثمنا ما تقدمه مصر من دعم سياسي وإنساني وما يحظى به اليمنيون المقيمين على أراضيها من رعاية وتسهيلات. كما أشاد رئيس مجلس القيادة بالدور المحوري لجمهورية مصر العربية في دعم أمن واستقرار المنطقة وحماية الأمن القومي العربي وأمن البحر الأحمر والممرات المائية الدولية. وقدم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي خالص تهاني لرئيس مجلس القيادة والشعب اليمني بمناسبة الذكرى 64 لثورة 26 من سبتمبر المجيدة، معربا عن تمنياته لليمن وشعبه الأمن والاستقرار والسلام.
كما أكد الرئيس السيسي موقف جمهورية مصر العربية الثابت إلى جانب اليمن وشعبه وقيادته السياسية ودعم أمنه واستقراره ووحدته وسلامة أراضيه ومساندة كافة الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار وإنهاء معاناة الشعب اليمني. وأكد الرئيسان أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين الشقيقين وتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات بما يقدم المصالح المشتركة ويسهم في دعم الأمن والاستقرار والسلام في اليمن والمنطقة. رفع دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور شايع محسن الزنداني برقية تهنئة إلى فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي وأعضاء مجلس القيادة وإلى كافة أبناء الشعب اليمني العظيم في الداخل والخارج بمناسبة الاحتفالات بالعيد الوطني 64 لثورة 26 من سبتمبر الخالدة. وعبر دولة رئيس الوزراء باسمه ونيابة عن أعضاء الحكومة عن أسمى آيات التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الوطنية الخالدة التي جسدت تطلع الشعب اليمني إلى الحرية والكرامة والمواطنة المتساوية وأسست للنظام الجمهوري باعتباره خيارا وطنيا لا رجعة عنه، لافتان إلى أن الاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية يأتي في ظل معركة مصيرية يخوضها اليمنيون لاستعادة سلطة الدولة ومؤسساتها وإنهاء الانقلاب، مؤكدا أن الجمهورية التي اختارها اليمنيون في 26 من سبتمبر ستنتصر على مشاريع الإمامة والاستبداد، وأن تضحيات الشهداء والجرحى وصمود أبناء الشعب تمثل امتدادا لنضال الأحرار الأوائل. وجدد الدكتور الزنداني التأكيد على أن الحكومة وبإسناد مجلس القيادة الرئاسي ماضية في أداء مسؤوليتها الوطنية وتعزيز مؤسسات الدولة وتوحيد الجهود لاستعادة كامل التراب الوطني وترسيخ الأمن والاستقرار. وعبر رئيس الوزراء عن خالص التهاني والتبريكات لفخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي وأعضاء المجلس والأبطال الميامين في كافة الجبهات وكافة أبناء الشعب اليمني بهذه المناسبة الوطنية الخالدة، سائلا الله أن يعيدها واليمن ينعم بالأمن والسلام والاستقرار والنصر. هذه الأخبار تأتيكم من إذاعة المكلا. أكدت الجمهورية اليمنية أن الوقاية من الأوبئة والتأهب لها والاستجابة لها مسؤولية مشتركة، مشددة على أن تحقيق الأمن الصحي العالمي يتطلب منظومة أكثر استعدادا وإنصافا وتضامنا تستند إلى نظم صحية وطنية قادرة على الصمود والاستجابة السريعة. جاء ذلك في كلمة اليمن التي ألقاها وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أفراح الزوبة أمس أمام الاجتماع رفيع المستوى بشأن الوقاية من الأوبئة والتأهب لها والاستجابة لها المنعقد على هامش أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وأوضحت الوزيرة الزوبة أن جائحة كوفيد 19 أثبتت أهمية تعزيز الجاهزية الصحية قبل وقوع الأزمات وضمان الوصول العادل إلى اللقاحات والأدوية ووسائل التشخيص، لافتة إلى أن الحكومة ممثلة بوزارة الصحة العامة والسكان تعمل بالتعاون مع شركائها ووكالات الأمم المتحدة على تعزيز القدرات الوطنية في مجالات الوقاية والكشف والاستجابة رغم التحديات التي تواجه المنظومة الصحية. آخر خبر في هذه النشرة، رفعت السلطة المحلية بمديرية القطن ممثلة بالأستاذ عبد اللطيف محمد النقيب مدير عام المديرية رئيس المجلس المحلي أسماء آيات التهاني والتبريكات إلى قيادة محافظة حضرموت ممثلة بالأستاذ سالم أحمد الخنبشي عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ محافظة حضرموت والأستاذ جمعان سالمين بارباع وكيل المحافظة لشؤون مديريات الوادي والصحراء والوكلاء المساعدين وإلى أبناء الشعب اليمني كافة وأبناء مديرية القطن خاصة بمناسبة الذكرى 64 لثورة 26 من سبتمبر المجيدة. وأكدت السلطة المحلية أن هذه المناسبة الوطنية الخالدة
تستحضر محطة مهمة في تاريخ اليمن وما مثلته الثورة من تحول نحو النظام الجمهوري وما حملته من تطلعات لبناء مجتمع يسوده العدل والمساواة والحرية والكرامة. وعبرت السلطة المحلية عن أملها في أن تحل هذه المناسبة الوطنية على اليمن وشعبه بالخير والسلام، وأن تنجلي الأزمات والمحن وينعم الوطن بالأمن والاستقرار والرخاء والتقدم والازدهار. من إذاعة المكلا قدمنا لكم مستمعين الكرام النشرة الأخبارية للساعة الخامسة. حررها من إدارة الأخبار الزميل سالم محروس، نفذها الزميل أسامة عمر جابر. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ميليشيا الحوثي اختارت منطق القوة والسلاح بدلا من الحوار والسلام. دكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس الرئاسة. ندعو الشعب اليمني إلى التعبئة العامة والنفير الوطني والالتفاف حول القوات المسلحة. دكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس الرئاسة. ندعو أبناء المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين إلى عدم الزج بأبنائهم في الحرب. دكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس الرئاسة. نجدد الالتزام بمخرجات الحوار الجنوبي بما يضمن حلا عادلا لقضية الجنوب. دكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس الرئاسة. كل من يترك ميليشيا الحوثي ويتوقف عن القتال معها سيكون مشمولا بعفو شامل. دكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس الرئاسة. أدعو الأصدقاء لمساندة الحكومة والقوات المسلحة والتحالف بقيادة السعودية. دكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس الرئاسة.

0: الأخبار الرياضية مع فهيم محمد باخريبة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي المستمع عزيزتي المستمعة، أسعد الله أوقاتكم بالخير أينما كنتم، ونرحب بكم بالأخبار الرياضية لهذا اليوم السبت. التقى المدير العام لمكتب وزارة الشباب والرياضة بساحل حضرموت المهندس علي العمودي بمكتبه قيادة فرع اتحاد كرة القدم بساحل حضرموت، وذلك لمناقشة وتلمس أوضاع الفرع، واستعرض خطة النشاط لما تبقى من العام الحالي 2026 بالإضافة إلى مناقشة الخطة البرامجية المقترحة للعام 2027. وفي مستهل اللقاء شهد المهندس علي العمودي بالفعاليات والأنشطة والبرامج والدورات التأهيلية التي ينظمها فرع الاتحاد، والتي تسهم بشكل مباشر في تفعيل الحراك الرياضي الكروي واستمراريته. وأكد العمودي أن مكتب وزارة الشباب والرياضة سيكون سندا ودعما للخطة المقترحة للعام المقبل، موجها بإدراج مسابقتي كرة القدم الشاطئية وكرة الصالات ضمن أجندة وأنشطة الاتحاد الرسمية. أعلن المنتخب السعودي استبعاد حارس نواف العقيدي من القائمة التي تشارك في بطولة كأس الخليج العربي خليجي 27 والتي تستضيفها مدينة جدة خلال الفترة الحالية. وكان نواف العقيدي قد تعرض للإصابة خلال الفوز على الكويت بهدف نظيف أول أمس الأربعاء على ملعب الإنماء بجدة في الجولة الأولى من دور مجموعات بالبطولة الخليجية. ونشر الحساب الرسمي للمنتخب السعودي على موقع إكس بيانا قال فيه: استبعد المدير الفني للمنتخب الوطني دونيس اللاعب نواف العقيدي من معسكر الأخضر المقام في جدة ضمن منافسات كأس الخليج 27، وأوضح أن ذلك بناء على التقرير الطبي لنتائج الفحوصات الطبية التي أجراها اللاعب على موضع إصابته في مرفق اليد. سيكون على المنتخب السعودي خوض مباراته الحاسمة ضد عمان في كأس الخليج العربي خليج 27 بدون البديل الذهبي، ويلتقي المنتخب السعودي مع نظير عماني اليوم السبت على ملعب الإنماء بجدة في الجولة الثانية من دور المجموعات بالبطولة الخليجية. وقبل 24 ساعة من المباراة أعلن المنتخب السعودي غياب محمد القحطاني جناح القادسية عن التدريب الأخير الذي خاضه الأخضر أمس الجمعة بسبب شعوره بالألم في البطن. وبذلك تأكد غياب القحطاني عن مباراة السعودية وعمان حيث لم يشارك في أي مباراة منذ الفوز على الكويت بهدف دون رد. يركز نادي ريال مدريد عند تحركه في سوق الانتقالات على تدعيم خط الدفاع وتحديد قلب الدفاع. ففي صيف 2025 تعاقد الملكي مع دين هويسين مقابل ما يقارب 60 مليون يورو، وفي الصيف المصري انضم إبراهيمو كوانتي في صفقة انتقال حر قادما من ليفربول. لكن عجلة العمل لا تتوقف داخل مكاتب ملعب برنابيو، إذ يواصل النادي مراقبة العديد من المواهب حول العالم، وأحد هذه الأسماء هو فين يلتش قلب الدفاع الألماني البالغ من العمر 20 عاما والذي يلعب مع شتاتغارد. حقق المنتخب الفرنسي فوزا صعبا على تركيا بهدف دون رد في أول مباراة للمدرب الجديد زين الدين زيدان على رأس الجهاز الفني للديوك بدور الأمم الأوروبية. لكن الانتصار جاء على حساب قائد كيليان مبابي الذي تعرض لإصابة في الركبة واضطر إلى مغادرة الملعب قبل مرور ساعة من اللعب. وسجل مبابي هدف المباراة الوحيد قبل أن يتعرض للإصابة خلال اللقطة نفسها في مفارقة مؤلمة لقائد المنتخب الفرنسي. وحاول مهاجم ريال مدريد الاستمرار في الملعب بعد ذلك لكنه لم يتمكن في مواصلة اللعب ليسقط متألما أثناء توجهه إلى غرفة الملابس. وأكد زيدان عقب المباراة أن مبابي سيغادر معسكر المنتخب ويعود إلى مدريد بعدما قرر الجهاز الفني عدم المخاطرة بمشاركته. من جانبه أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم أن مبابي يعاني من إصابة في الوتر ما سيحرمه من المشاركة مع المنتخب خلال الفترة المتبقية من التوقف الدولي. قد يفقد مانشستر سيتي 9 ألقاب رئيسية حققها بين عامين 2009 و 2018 إذ انتهت إجراءات قضيته أمام الدوري الإنجليزي الممتاز بسحب البطولات ضمن العقوبات النهائية بعد إدانة النادي في 114 تهمة من أصل 115 تهمة مالية وفقا لما أوردته صحيفة دا إتلتيك. وتتعلق التهم بمخالفات مزعومة على مدار 9 مواسم بينها تقديم معلومات مالية غير دقيقة وقواعد أجور اللاعبين والمدربين واللوائح المالية للمسابقة. وينفي مانشستر سيتي الاتهامات ومن المنتظر أن يستأنف القرار، بينما لم تحسن بعد طبيعة العقوبات التي قد تصدر بحق النادي. وفي حال شملت العقوبة سحب الألقاب، فإن قائمة البطولات المتأثرة تضم 3 نسخ من الدور الإنجليزي الممتاز أعوام 2012 و2014 و2018 وكأس الاتحاد الإنجليزي 2011، وثلاثة ألقاب في كأس الرابطة أعوام 2014 و2016 و2018 إلى جانب درعية الاتحاد الإنجليزي في عام 2012 و2018. وفي الدوري سيكون مانشستر يونايتد أبرز المستفيدين من إعادة احتساب لقب 2012 بعدما أنهى الموسم المركز الثاني بفارق الأهداف في السيتي عن السيتي، في حين قد تنتقل نسخة 2018 إلى يونايتد أيضا بعد احتلال فريق جوزيه مورينيو الوصافة خلف فريق جوارديولا. في مفاجأة لافتة، حسم بيلينغهام الصراع لصالحه أمام هاري كين بعدما اختارته الجماهير الإنجليزية أفضل لاعب في منتخب إنجلترا خلال موسم 2026-2025 ليحتفظ بالجائزة الموسم الثاني على التوالي. وجاء اختيار النجم ريال مدريد عبر تصويت الجماهير على تطبيق 3 وينز الرسمي، متفوقا على مهاجم بايرن ميونخ هاري كين رغم الموسم المميز الذي قدمه الأخير ووجوده ضمن أبرز المرشحين لجائزة الكرة الذهبية. وبات بيلينغهام ثاني أكثر لاعبين تتويجا بالجائزة بعدما حصدها المرة الثانية على التوالي خلف واين روني الذي يتصدر القائمة برصيد 4 مرات، وذلك حسب ما أفادت صحيفة ماركا الأسبانية. نتائج مباريات الأمس في دور الأمم الأوروبية، إيطاليا تخسر من بلجيكا بهدفين دون رد، وتركيا تخسر من فرنسا بهدف دون رد، والمجر تخسر من أوكرانيا بهدف دون رد، وبولندا تتعادل مع البوسنة بدون أهداف، والسويد تغلب على رومانيا بهدفين لهدف، ويورجا تخسر من إيرلندا الشمالية بهدف دون رد، وأرمينيا تتغلب على لاتفيا بهدفين دون رد. وفي تصفيات كاس أمم أفريقيا، المغرب يتغلب على الغابون بهدفين دون رد، ومصر تتعادل مع أنغولا بدون أهداف، والجزائر تتغلب على زامبيا ب3 أهداف لهدف، ومالي تتغلب على الرأس الأخضر ب3 أهداف لهدف. مباريات الليلة في كاس الخليج 27 المقامة حاليا في جدة، الكويت مع العراق في 6:55 وعمان مع السعودية في 9 مساء. وفي دور الأمم الأوروبية، سلوفانيا مع اسكتلندا في 4 عصرا، وسان مارينو مع فنلندا في 7 مساء، ويزر الفارو مع كازاخستان في 7 مساء، وبلغاريا مع لوكسمبورغ في 7 مساء، وإسلندا مع استونيا في 7 مساء، ومقدونيا الشمالية مع سويسرا في 9:45، والتشيك مع كرواتيا في 9:45، وإنجلترا مع إسبانيا في 9:45، وألبانيا مع روسيا البيضاء في 9:45، وسلوفاكيا مع مولدوفا في 9:45. وفي تصفيات كأس أمم أفريقيا، كينيا مع أريتريا في 4 عصرا، وجنوب أفريقيا مع غينيا في 4 عصرا. أخبار رياضية انتهت، تحياتي أنا في مخربة، تحيات العزيز عبد الله سعيد السيود، نلتقيكم الاثنين القادم بمشيئة الله.
0: الأخبار الرياضية مع فهيم محمد بخريبه.

فيها أرواحنا، حيث التفاصيل الأولى ما زالت تنبض فينا، وهناك يتحول الشوق إلى نبض خفي لا يخبو، يذكرنا أن بعض الأمكنة لا تسكن الذاكرة فحسب، بل تجري فينا كالحياة. ولأجل ذلك إذاعة المكلة تقدم نبض الحنين.

0: نبض الحنين حلقات يعدها للإذاعة عيضة علي الجمحي، يقدمها محمد بن الشيخ أبو بكر، يخرجها هندسة صوتية سالم بلقلي.
1: ما بدر على البعد.

أحبائي المستمعين أينما كنتم، أهلا وسهلا بكم في موعد جديد من مواعيد نبض الحنين، البرنامج الذي يفتح لنا في كل حلقة نافذة على زمن جميل نستعيد من خلالها أغنية بقيت حاضرة في الذاكرة وصوتا ما زال يطرق أبواب القلب وكلمات استطاعت أن تختصر في أبياتها حكايات السفر والاغتراب والشوق والحنين.

وفي حلقتنا هذه نغادر قليلا شواطئ المكلا وجبالها، ونشد الرحال نحو مدينة طالما كانت حاضرة في وجدان الفنانين والشعراء. نذهب إلى عدن، إلى المدينة التي كانت ولا تزال تسكن في الأغنية اليمنية بشوارعها وأحيائها ومنائها وأسواقها وناسها وذكرياتها. ومن عدن نصل إلى الشيخ عثمان، تلك المدينة التي احتلت مكانة خاصة في ذاكرة الناس والفنانين. اليوم نعيش مع واحدة من الأغنيات التي اختزلت كل ذلك الحنين في عبارة بسيطة، لكنها أصبحت على مر

0: الزمن علامة من علامات الغناء الشعبي اليمني.
1: عيضتنا صوات الطائرة المغرد، حد مسافر وحد من رحلته جا موت.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: البرنامج الذي يفتح لنا في كل حلقة نافذة على زمن جميل نستعيد من خلالها أغنية بقيت حاضرة في الذاكرة، وصوتا ما زال يطرق أبواب القلب، وكلمات استطاعت أن تختصر في أبياتها حكايات السفر والاغتراب والشوق والحنين.

وفي حلقتنا هذه نغادر قليلا شواطئ المكلا وجبالها، ونشد الرحال نحو مدينة طالما كانت حاضرة في وجدان الفنانين والشعراء. نذهب إلى عدن، إلى المدينة التي كانت ولا تزال تسكن في الأغنية اليمنية بشوارعها وأحيائها ومينائها وأسواقها وناسها وذكرياتها. ومن عدن نصل إلى الشيخ عثمان، تلك المدينة التي احتلت مكانة خاصة في ذاكرة الناس والفنانين. اليوم نعيش مع واحدة من الأغنيات التي اختزلت كل ذلك الحنين في عبارة بسيطة، لكنها أصبحت على مر الزمن علامة من علامات الغناء الشعبي اليمني.

0: حطني في عدن ولا في الشيخ عثمان، أغنية تحمل في كلماتها رائحة السفر وصوت الطائرات وحنين المسافر وانتظار المحب وذكريات المدن التي لا تنسى. حطني في عدن ولا في الشيخ عثمان ليست مجرد أغنية عن مكان، إنها حكاية إنسان يريد أن يصل إلى حيث تسكن الذكريات. فالشاعر لا يقول فقط خذني إلى عدن، ولكنه يضع أمامنا صورتين لمدينتين ارتبطتا في الوجدان اليمني بالحركة والحياة والناس والسفر واللقاء.
1: يا رعى الله زمن وايام بالانس نشعل نروح نلتقي في ليل مظلم واسود، وانظنان الهوى نتذكر الشهور وزمان.

أعزائي المستمعين، تشير المصادر الفنية المتاحة إلى أن كلمات وألحان الأغنية تعود إلى الشاعر جمعان عوض محروس المعروف بأبي داود، بينما ارتبطت الأغنية بصورة بارزة بصوت الفنان علي أبو بكر العطاس. ومن هنا تبدأ حكايتنا مع أغنية لم تكن بحاجة إلى تعقيد في مفرداتها حتى تصل إلى الناس، فالكلمة بسيطة قريبة من الحياة اليومية، واللحن شعبي طروب، والصورة الشعرية واضحة، والمشاعر صادقة.

0: أحبائي المستمعين، استمعوا إلى هذه الكلمات التي تبدأ منها الحكاية: حطني في عدن ولا في الشيخ عثمان، هيضتنا صوات الطائرات المغرد، حد مسافر وحد من رحلته جاء معود، شلني يا دريول لك معي جود وإحسان. يا لها من صورة، صوت الطائرات يصبح سببا في تحريك الذكريات والحكايات. هناك من سافر، وهناك من عاد من رحلته، وهناك قلب يتمنى أن يلحق بمن يحب. حتى الدريول سائق السيارة يدخل في تفاصيل الحكاية، فيقول له الشاعر: شلني، أي خذني، وكأن المسافر مستعجل إلى المكان الذي يشتاق إليه. وهنا تكمن قوة الأغنية، فهي لا تتحدث عن السفر بوصفه انتقال من مدينة إلى أخرى، وإنما تتحدث عن السفر باعتباره رحلة إلى الذاكرة. ولا شك ولا ريب أن وراء هذه الأغنية شاعرا استطاع أن يجعل من مفردات الحياة اليومية شعرا غنائيا قريبا من الناس. إنه جمعان عوض محروس، المعروف بأبي داود، صاحب كلمات وألحان حطني في عدن ولا في الشيخ عثمان، كما تذكر المصادر التي توثق الأغنية. والجميل في هذه التجربة أن الشاعر لم يحتاج إلى مفردات غريبة أو صور بعيدة عن واقع الناس، لقد أخذ من الحياة نفسها الطائرة والسفر والطريق والسائق والدمعة والخوف على القلب وذكر المحبوب، ثم جمعها في أغنية واحدة، ولهذا بقيت الأغنية قريبة من الناس، لأن المستمع يستطيع أن يرى نفسه فيها.
1: عل نومي ودمع العين على خدي زيد، وتراني الظلا خايف على القلب يجمد، حس في الجوف من بعد الم...

0: ومن الأصوات التي ارتبطت بهذه الأغنية الفنان علي أبو بكر العطاس الذي قدمها بصوته الحضرمي المميز. والعطاس من الأسماء الفنية المعروفة في الأغنية الحضرمية، وقد اشتهر بأدائه للأغاني الحضرمية والتراثية، وظل حاضرا في المشهد الفني بصوت يحمل خصوصية حضرمية واضحة. وفي أداء حطني في عدن نلمس ذلك التداخل الجميل بين روح الأغنية الحضرمية وبين مفردات البيئة العدنية واليمنية، فالأغنية تتحرك بين حضرموت وعدن وبين السفر والحنين وبين صوت المغني وذاكرة المستمع، وهكذا أصبحت الأغنية واحدة من الأعمال التي تتجاوز حدود المكان.
1: يرعى الله زمن وأيام بالأنس نسعد ومحب نلتقي فيه ليل مظلم وأسود ومظلال الهوى نتذكر شهور وزمان.

أحبائي المستمعين، ولم تتوقف رحلة الأغنية عند أداء علي أبو بكر العطاس، فقد غناها أيضا الفنان عبد الرحمن الحداد، وتوجد لها نسخة منشورة عبر قناته الرسمية، وهو ما يؤكد استمرار حضورها الغنائي وتداولها بين الفنانين. وعندما ينتقل العمل من صوت فنان إلى آخر فإنه لا يموت بل يولد من جديد، فلكل فنان إحساسه وطريقته في التعامل مع الكلمة واللحن ونبرته الخاصة التي تضيف إلى الأغنية شيئا من شخصيته. وهنا نستطيع أن نستمع إلى الأغنية بأكثر من إحساس، مرة بصوت علي أبو بكر العطاس فنشعر بخصوصية الأداء الحضرمي، ومرة بصوت عبد الرحمن الحداد فنكتشف قراءة أخرى للعمل، وهذا هو سر الأغنية الجميلة، إنها لا ترتبط بصوت واحد فقط، بل تستطيع أن تعيش مع أصوات متعددة وأجيال مختلفة.

0: عدن ولا فيش حكمة.
1: ثم يقول الشاعر: سر على الدرب وامشي في الطريق السهيلة، واحذر اللايمة جم واحترس على الوسيلة، واحفظ الجود والمعروف من حين لا حين. وهنا نلاحظ أن الأغنية لا تتوقف عند الحنين فقط، هناك نصيحة أيضا: سر على الدرب واحفظ الجود والمعروف. وكأن الشاعر يحمل المسافر وصية أخلاقية إلى جانب رحلته، فالطريق ليس طريقا جغرافيا فقط، بل طريق حياة، والإنسان مهما ابتعد يبقى مطالبا بأن يحفظ المعروف وأن يتذكر من أحسن إليه. وهذه من أجمل اللمسات التي تجعل الأغنية أكبر من مجرد أغنية عاطفية.

ولا في شهر عثمان ما معي مال ولا بدفع عنه الوزيات والمدل ما قدر والعادل وخف ينفر وارض الأرض

أحبائي المستمعين، عدن في هذه الأغنية ليست مجرد مدينة، إنها مكان للقاء ومكان للانتظار ومكان للذكريات. ولذلك حين يقول الشاعر حطني في عدن ولا في الشيخ عثمان، نشعر أن وراء هذه العبارة قصة لا نعرف كل تفاصيلها. من هو المحبوب؟ ومن هو المسافر؟ ومن الذي ينتظر؟ وماذا حدث في تلك الرحلة؟ الشاعر لا يخبرنا بكل شيء، وإنما يترك للمستمع مساحة واسعة كي يكمل الحكاية بخياله. وهذا سر آخر من أسرار الأغنية الشعبية الجميلة، إنها تترك جزءا من قصتها للمستمع. وفي المقطع التالي تزداد حرارة المشاعر، على نومي ودمع العين على الخد يزيد، واعتراني الظناء خايف على القلب يجمد، حس في الجوف من بعد المحب زاد نيران، حطني في عدن ولا في الشيخ عثمان. هنا يتحول الحنين إلى ألم، لم يعد السفر مجرد رحلة، صار غيابا، وصار الانتظار دمعة على الخد وخوفا على القلب ونارا في الجوف. وهذا التعبير الشعبي البسيط استطاع أن يصل إلى المستمع بصورة مباشرة، لا فلسفة ولا تعقيد، فقط إنسان يشتاق إلى إنسان.

ومن أجمل ما في الأغنية أنها تربط بين صوت الطائرات وبين الحنين، فالطائرة هنا ليست وسيلة نقل فقط، إنها صوت يوقظ الذاكرة. عندما يسمعه الإنسان يتذكر مسافرا غاب، أو قريبا عاد، أو حبيبا ينتظر قدومه. وهكذا تتحول أصوات الطائرات في الأغنية إلى جزء من الحالة العاطفية. وربما لهذا السبب بقيت الأغنية قريبة من ذاكرة أجيال عاشت زمن السفر والهجرة والاغتراب.

0: أحبائي المستمعين، ربما تغيرت المدن وتغيرت وسائل السفر وتغيرت السيارات والطرق والطائرات، لكن شيئا واحدا لم يتغير، الحنين. فالإنسان مهما ابتعد يظل يحمل في داخله مدينة يحبها، ووجها يشتاق إليه، وشارعا يتمنى أن يعود إليه. ولهذا ظلت هذه الأغنية حية، كلما غناها فنان عاد معها شيئا من زمن مضى، وكلما سمعها مستمع استعاد صورة من ذاكرته. ومن الجميل في رحلة هذه الأغنية أن نسمعها بأداءات متعددة. فالفنان علي أبو بكر العطاس ارتبط اسمه بها ارتباطا واضحا، بينما أعاد الفنان عبد الرحمن الحداد تقديمها بصوته لتواصل الأغنية حضورها لدى جمهور جديد. كما أن تداول الأغنية في الجلسات الفنية الحديثة يؤكد أن الأعمال الجميلة لا تتقاعد، فهي تعود في كل مرة بثوب جديد، لكن روحها الأصيلة تبقى كما هي. وقدمت في السنوات الأخيرة ضمن جلسات طربية حديثة مع نسبة الكلمات والألحان إلى الشاعر جمعان عوض محروس، والتأكيد على ارتباطها بالأداء الأصلي لعلي العطاس.
1: غير الله زمن وأيام بالأمس مشعل، وحد نلتقي فيه ليل مظلم وأسود، وانظلال الهوى

0: وهكذا أحبائي المستمعين نصل إلى نهاية رحلتنا مع أغنية حطني في عدن ولا في الشيخ عثمان، رحلة أخذتنا من صوت الطائرات إلى الطريق، ومن الطريق إلى عدن، ومن عدن إلى الشيخ عثمان، ومن الشيخ عثمان إلى قلب ينتظر المحبوب. وتعرفنا خلالها على شاعر الأغنية جمعان عوض محروس أبو داود، واستمعنا إلى حكاية العمل بأصوات ارتبطت به، وفي مقدمتها علي أبو بكر العطاس وعبد الرحمن الحداد.
1: ألا هي بطني سوات الطائرات المغر، حد مسافر وحد من رحلته جا معود، كلني يدري ولا اجمع يدور.

0: يبقى أجمل ما في هذه الأغنية أنها لا تغني عن عدن فقط، بل تغني عن الحنين، والحنين كما تعلمون لا يحتاج إلى عنوان، فقد يكون في مدينة، وقد يكون في شارع، وقد يكون في أغنية قديمة تعيدنا إلى دقائق قليلة، إلى زمن كنا نظن أنه رحل إلى الأبد. وهكذا يظل الحنين نبضا لا يتوقف. بهذا نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم نبض الحنين. تقبلوا في الختام أزكى سلام من أسرة البرنامج، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نبض الحنين حلقات يعدها للإذاعة عيضة علي الجمحي، يقدمها محمد بن الشيخ أبو بكر، يخرجها هندسة صوتية سالم بلقلي. ما أقدر على الفؤاد.

ميليشيا الحوثي اختارت منطق القوة والسلاح بدلا من الحوار والسلام. دكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس الرئاسة. ندعو الشعب اليمني إلى التعبئة العامة والنفير الوطني والالتفاف حول القوات المسلحة. دكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس الرئاسة. ندعو أبناء المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين إلى عدم الزج بأبنائهم في الحرب. دكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس الرئاسة. نجدد الالتزام بمخرجات الحوار الجنوبي بما يضمن حلا عادلا لقضية الجنوب. دكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس الرئاسة. كل من يترك ميليشيا الحوثي ويتوقف عن القتال معها سيكون مشمولا بعفو شامل. دكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس الرئاسة. أدعو الأصدقاء لمساندة الحكومة والقوات المسلحة والتحالف بقيادة السعودية. دكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس الرئاسة.

غواص في بحر التراث، سياحة ثقافية تاريخية نستكشف من خلالها أهم المعالم والآثار الحضرمية. تصحبكم فيها من الإعداد منى هادي، التقديم مروى السفرة، التنفيذ والإخراج عمر علي بامباور.

0: مصطفى العاشق الله بالنجاح.
1: إن الحفاظ على التراث واجب حضاري، فالأمة التي لا تحافظ على تراثها هي أمة لا تمتلك حضارة تفخر بها. فالتراث في الحقيقة شكر لأولئك الذين قد ماتوا وسبقونا إلى ديار الحق، وهو في الحقيقة محاولة للإضاءة على إنجازات السابقين ومحاولة الاستفادة منها للوقت الحاضر. ومن أنواع التراث المادي، والتراث المادي يشير إلى الموارد والمخلفات التي تحمل قيمة تاريخية وتعبر عن تراث البشرية، ويتمثل هذا التراث في مجموعة متنوعة من المواد والمواقع التي يمكن رؤيتها ولمسها وحصرها، والتي تشمل المدن التاريخية والمعالم الأثرية. ومن الأمثلة على التراث المادي الملموس المباني والمواقع التاريخية مثل الأضرحة، المقابر، المساجد القديمة، المزارات الدينية المختلفة، القطع الأثرية التي تشمل الأدوات القديمة مثل الرسوم، قطع الفخار، المجوهرات التاريخية، المخطوطات والكتب النادرة، والوثائق التي تحفظ المعارف القديمة وغيرها.

الحصن المقدم بن يماني إرث معماري قبلي في حضرموت. حصن المقدم بن يماني في الشمال من بلدة قسم بمديرية تريب، يقف شاهدا على أكثر من قرنين من التاريخ الحضرمي الأصيل. بني هذا الحصن عام 1230 هجرية على يد المقدم أحمد بن عبد الله بن يماني، ليكون حصنا دفاعيا ومركزا اجتماعيا في قلب حضرموت. ويتكون الحصن من 3 طوابق و4 قلاع للمراقبة و4 بوابات، بالإضافة إلى 76 فتحة للرؤية والدفاع. وفي داخله توجد 15 غرفة و10 حمامات ودرجين، كل درج مكون من 150 درجة و 78 نافذة تطل على التاريخ. وفي حصن بن يماني توجد غرفة المقام، وهي قاعة كبيرة كانت تدار فيها النقاشات والصلح بين القبائل، ولا تزال تستخدم حتى هذا اليوم لهذا الغرض. كما يحتوي الحصن على طواحين حجرية لطحن الحبوب وبئر للماء ومستودعات للذخيرة والمؤن.

حكايات حضرمية، زراعة التنباك في قلب وزير. من المعروف أن غيل باوزير تشتهر بتربتها الخصبة ومناخها المعتدل ووفرة المياه فيها، فاعتنى أهالي غيل باوزير بالزراعة، والتربة الخصبة أعطتهم من خيرها الشيء بفضله سبحانه وتعالى. ويعتبر التنباك المنتج الزراعي الأول لغيل باوزير، وأصبحت الغيل تعرف بهذا المحصول. وزراعة التنباك صعبة جدا لدرجة أنها تسمى شجرة الشيطان، ويقال أن التنباك تمت زراعته لأول مرة في وادي حمام قبل فترة طويلة تصل إلى 350 عاما من قبل آل باهبري الذين جلبوا بذوره من الهند، ويقول البعض أنهم جلبوا البذور من مسقط. أعزائي، أما زراعة التنباك في غيل باوزير تمت بعد أن قام أحد المزارعين بتجربة زراعته في الغيل، وهو عوض عبيد بلقدي، حيث غرس في أرضه بمزرعة الفرات، وذلك عام 1837 ميلادي. وعندما نجحت زراعة التنباك بالغيل، قام العديد من المزارعين بزراعته في أراضيهم حتى اشتهرت الغيل بزراعته. وفي عام 1855 ميلادي قام ألبا مخرمة وألبا فقيه بجلب بذور نوع آخر من التنباك من تنزانيا، وعندما جربوا زراعته في الغيل نجحت التجربة، وأطلق على هذا النوع من التنباك باسم سواحلي با مخرمة وسواحلي با فقيه. وذاعت شهرة التنباك في الغيل، وزاد الطلب عليه من خارج المدينة، وظهر تجار للتنباك، فقد تم تصديره إلى ميناء عدن لتسويقه، وذلك للعائد المالي والربح الوفير. ولم ينسى الشعراء التنباك، وهذا هو الشاعر جمعان أحمد بامطرف يقول: في الزراعة يذكرون الغيل من دون الأراضي، يشهدون الناس لشي الغيل قدام الرياضي، يوم تنباكش يصم الراس ويشل الهموم.

مؤثرات الزواج في حضرموت. الحداني والهداني لون من أغاني الزواج الشهيرة في حضرموت، وهناك نساء متخصصات في هذا اللون من الغناء. والهداني عبارة عن أبيات شعرية في المدح، وتكون شاعرة الهداني من المقربات للأسرة، وتعرف العروس جيدا كما تعرف أهلها وأقاربها ونسبها وحشمتها، فتمدح العروس وتعدد جمالها ومحاسنها، كذلك تمدح أقارب العروس ووالديها وإخوتها وأعمامها وأخوالها. وتبدأ شاعرة الهداني بمدح الرسول صلى الله عليه وسلم، مثل: وبديت باللي له تعديت، ذكر النبي في كل مجلس. ثم بعد ذلك تبدأ بمدح أوصاف العروس وأهلها: وبديت بعلام الظنون، صلوا على خير الزيون، وألف مبروك يا العمرون، ولكم خوال تربية وطب وقانون، وهم حماة على العار ويحنون، أبو هيثم الشهم قد قدم التقون. وتتفنن الشاعرة في الهداني مع دقات الطبول والرقص والشرح النسوي، ويعتبر الهداني من الأصوات المحببة والجميلة تفرح بها العروس وأهلها وأقاربها. ومن أشعار الهداني نقدم لكم هذا النموذج: بديت بك يا صمد يا فرد متعلي، تغفر ذنوبي يا عظيم الشان، يا عود موزون باللول وعطر بالمسك معمول، نخيل لك خشم مصقول يهل المعاني والعقول. وفي مدح العروس جميلة الملامح تقول شاعرة الهداني: وبديت بالله خلاق، صلوا على نور الشراق، يا طيبة خلق واخلاق، زينه قوامش والعناق، وجبين زين التساق، والعين يا زين لحذاق.

وكما هو معروف يعتبر الرقص الشعبي من التراث اللامادي لأي شعب من الشعوب، وحضرموت تزخر بالعديد من أنواع الرقص الشعبي التي تؤديها في الاحتفالات الرسمية والاجتماعية. ورقصة اليوم هي رقصة الزربادي، والزربادي لون من ألوان الفن الشعبي الحضرمي وأجمله. وتتكون الآلات الموسيقية في هذا اللون من الراقص من المراويس والمزمار والهاجر، وصاحب الهاجر هو الذي يؤدي الغناء. لذلك يجب أن يكون صاحب ذوق عالي وحفظ وبديهة، لأن هذا اللون يكون ارتجاليا ليس فيه تحضير مسبق. ولفن الزربادي طريقة رائعة في أداء الزفين، والمناطق التي تشتهر بهذا اللون وتجيده مدينة شبام التاريخية ومدينة الشحر وسيئون وتريم والحوطة والغرفة. وفي مدينة الشحر كان يؤدي هذا اللون من الرقصات فرقة سعيد عبد المعين، وفي سيئون فرقة ألبا صالح، وفي تريم فرقة عليوة.

0: أعزائي، سعدنا بلقائكم ونرجو أن نكون قد أسعدناكم، وحتى لقاء جديد بإذن الله تعالى. هذه أطيب التحيات والأمنيات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: بنت البادية حسنك سباني، بنت البادية حسنك سباني، وقلبي يعشق لك اللي زينه، وقلبي يعشق لك اللي زينه. حبيب القلب لا تتجاهلينا، حبيب القلب لا تتجاهلينا، لا تتجاهلينا.

غواص في بحر التراث، سياحة ثقافية تاريخية نستكشف من خلالها أهم المعالم والآثار الحضرمية. تصحبكم فيها من الإعداد منى هادي، التقديم مروى الصفرة، التنفيذ والإخراج عمر علي بامباور.

ميليشيا الحوثي اختارت منطق القوة والسلاح بدلا من الحوار والسلام. دكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس الرئاسة. ندعو الشعب اليمني إلى التعبئة العامة والنفير الوطني والالتفاف حول القوات المسلحة. دكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس الرئاسة. ندعو أبناء المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين إلى عدم الزج بأبنائهم في الحرب. دكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس الرئاسة. نجدد الالتزام بمخرجات الحوار الجنوبي بما يضمن حلا عادلا لقضية الجنوب. دكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس الرئاسة. كل من يترك ميليشيا الحوثي ويتوقف عن القتال معها سيكون مشمولا بعفو شامل. دكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس الرئاسة. أدعو الأصدقاء لمساندة الحكومة والقوات المسلحة والتحالف بقيادة السعودية. دكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس الرئاسة.

0: السادة والسيدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة موجز ختامي لأهم الأخبار. بسم الله الرحمن الرحيم. دعا فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، دعا أبناء الشعب اليمني إلى التعبئة العامة والنفير الوطني والالتفاف حول قواتهم المسلحة والأمن والالتحاق بصفوفها عبر القنوات الرسمية والإسهام بكل ما يستطيعون في الدفاع عن جمهوريتهم ومؤسساتهم الوطنية. أجرى فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي أمس اتصالا هاتفيا بأخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، وبحث الرئيسان العلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين ومستجدات الأوضاع في اليمن والمنطقة والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. رفع دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع محسن الزنداني برقية تهنئة إلى فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي وأعضاء مجلس القيادة وإلى كافة أبناء الشعب اليمني العظيم في الداخل والخارج بمناسبة الاحتفالات بالعيد الوطني 64 لثورة 26 من سبتمبر الخالدة. من إذاعة المكلة قدمنا لكم موجزا ختاميا لأهم الأخبار. خير ختام القرآن الكريم يرتل المقرئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد سورة الليل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: أقرأ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد ما تيسر من سورة الليل بهذه الآية البينات. نأتي وياكم إلى ختام إرسالنا الإذاعي لهذا اليوم السبت. اللقاء يتجدد إن شاء الله عند الساعة 7 من صباح يوم غد الأحد. إلى ذلكم الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه إذاعة المكلا، صوت حضرموت.